أول هو آخر هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن هو ظاهر.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

وعدنا نعود أول ما نتمنى نعدي أي حلول. حبيبي أنا روحي طيف حواليك بتلمسه بعينيك وتحسه بشعورك.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: بالراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي استعرض مستجدات الأوضاع الإقليمية في اتصال هاتفي مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف واتكوف. تناول الاتصال آخر تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية والاتصالات الجارية للتوصل إلى الاتفاق المنشود بين الجانبين. وجدد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال ترحيب مصر بهذا الاتفاق والحرص على بذل كافة الجهود بالتعاون مع الشركاء الإقليميين لتوصل الاتفاق النهائي يراعي شواغل كافة الأطراف، مشددا على ضرورة اغتنام هذه الفرصة من أجل إنهاء الحرب ودعم الاستقرار الإقليمي. من جانبه أشاد المبعوث الأمريكي ستيف واتكوف بالجهود المكثفة التي بذلتها الأطراف الإقليمية ومن بينها مصر للتوصل للاتفاق، معربا عن تطلعه أن يؤدي الاتفاق إلى دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن اتفاقا مبدئيا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط سيتم توقيعه اليوم، مشيرا إلى أن مضيق هرمز الذي أغلقته إيران سيفتح للجميع على الفور بعد توقيع الاتفاق. وفي المقابل حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي من التعليق على الموعد الذي ذكره ترامب، وقال المتحدث الإيراني إنه ينبغي الانتظار لمعرفة الموعد الدقيق لتوقيع مذكرة التفاهم. اقتصاديا، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تفقد موقع المرحلة الثانية من مشروع حماية ساحل الإسكندرية. استعرض وزير الري خلال جولة تفقدية الأعمال الجاري تنفيذها لاستعادة الأراضي التي فقدت سابقا بسبب النواة البحرية والتأثيرات السلبية لتغير المناخ. ورياضيا، منتخب المغرب تعادل مع نظيره البرازيلي بهدف لكل فريق في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة بكأس العالم 2026، وكان منتخب قطر قد تعادل بنفس النتيجة مع منتخب سويسرا ضمن منافسة المجموعة الثانية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك لإنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوطن تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يصغر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبصله، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
3: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 34 العظمى والصغرى 23، اسكندرية 29 21، اسماعيلية 36 22، والعريش 30 19، شرم الشيخ والغردقة 38 26. تقدر تصبح علينا ونصبح عليك من خلال الواتساب الراديو 90 90 410 400 90 90 410 90 90 4. انت معانا في صباحك مطرحة.

0: النهاردة اليوم العالمي للحمى للاستحمام. لأن الأسطورة بتقول إن زي النهاردة 14/6 أرشميدس خرج من الحمام وهو بيصرخ يقول وجدتها، فقال لك من النهاردة الناس تستحمى.
1: اسمعها بس معايا على الراديو 90.
0: فبقى يوم عالمي للاستحمام. انت لسه معانا في صباحك ومطرحك، والنهارده بيبدا التوقيت الصيفي لصباحك ومطرحك، يعني المزيكا مصحصحه من

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: تكييف فريش معاك في كل مكان، تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. يا تكييف فريش يا معلش.
2: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950. من أنت؟
3: تعالوا نعرف مع بعض انت مين في دول. هقولك اختيارين وكله يبعت لي الاسم والاختيار بس، وهحللك شخصيتك من اختيارات حضرتك. النهاردة وزي ما قلنا بيبدأ التوقيت الصيفي لصباحك ومطرحك، الوقت زي ما هو ولكن شكل البرنامج بيدخل ناحية الصيف اكتر. بيقولك انت بتحب تنزل البحر اكتر ولا الفول اكتر، يعني حمام السباحة اكتر ولا البحر اكتر ولا البسيطة، يعني المصطلح اللي انت تحبه تقوله عليه الحوض. ايه بيقول لك البحر اكتر ولا البول اكتر ولا الاثنين عادي، ده وده شغال. ابعت لي اختيارك دلوقتي على واتساب راديو 90 90 010 490 90 4، وقول لي تحب البحر اكتر وتنزل البحر ولا بتحب البول اكتر ولا شغال الاثنين. يلا بينا، ابعت لي حالا وقول لي، بس اكتب لي اسمك جنب الاختيار بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه، وهقول لك

تعالوا نشوف شخصيتك من اختيارات حضرتك. هل انت اخترت تكون يعني من الناس اللي بيحبوا ينزلوا البحر اكتر ولا ينزلوا البول اكتر؟ تعالوا نشوف بقى انت مين فيهم. لو انت من اللي بيحب نزول البحر اكتر، فانت شخص بيحب الحرية، ما بيحبش حد يقيده، بيحب الانطلاق، ما بيحبش يحسب اي حاجة، بيسيب الدنيا كده تمشي ورامي كده زي ما يقولوا ايه بتكال على الله، وما بيحبش الناس اللي تدقق في كل تفصيلة، لان هو مش كده، هو دايما نيته حلوة فبتيجي معاه حلوة قوي بصراحة. وفي نفس الوقت عندك استعداد كامل تتعامل مع اي مفاجأة تحصل، بتعرف تتعامل جدا، بتحب البراح، بتحب الاماكن الواسعة، بتعرف تتبسط جدا جدا في وسط الزحمة وحدك كمان، حياتك بسيطة قوي وما بتحبش الكلكعة. أما لو انت بقى من اللي بيحبوا موضوع نزول المصايف بقى وكان الصيف، ولكن البول مش البحر يعني البسين، فانت غالبا شخص بتحب تكون على راحتك وفي نفس الوقت بتحب النظام، ما بتحبش الدنيا المفتوحة، ما بتحبش الناس اللي كلامها كتير، بتحب الناس المنظمة اللي قراراتها كده واضحة جدا، بتحس انك بتحب تكون مسيطر على الوضع، ما بتحبش مفاجآت خالص خالص، ما بتحبش حد يفاجئك، وممكن لو اتحطيت في مفاجأة ما تعرفش تتعامل كويس، ممكن تبقى مدى بتعمل حاجة برد فعل مش محسوب. بتحب تخطط، تحبش حد زي ما يقول يحطك تحت ضغط، لا انا هتعامل، وبتحب تمسك ميزانية الدنيا، يا بتظبطها على الشعرة يا بتنيلها بستينيلة، ما عندكش وسط اللي هو وسط تظبيط الميزانية. في شخص بقى ثالث بيحب الاثنين، بيقولك شخص عملي عنده روح المغامرة في نفس الوقت، وعارف امتى يغامر، وعارف امتى يدخل المخاطرة، وعارف امتى يمشي جنب الحيط، وبيعرف يتأقلم مع كل الأوضاع. ده اللي بيحب الاثنين بقى، اللي بيحب الفول والبحر. شوف بقى انت طلعت مين يا باشا. انا طلعت، بص انا فولاوي اكتر، فطلعت من الناس النظامية يعني. قولولي برضو، شاركونا. بتيجوا كل اللي سمعنا بقى في البيت او في العربية او حاجة، صور لي صورة كده عشان هنعمل حاجة لطيفة بعد كده، هتصوروا صورة سيلفي كده جنب الراديو، يعني جنب الراديو 90-90 وهو شغال، بس ما تبقاش سايق، بس تركن على جنب وتصور صورة سيلفي كده وجنبك الراديو، او حد يصورك صورة وجنبك الراديو، او لو انت في البيت او لو بتسمعنا على النايل سات صورة وبعتها لنا على واتساب الراديو 90-90-010-400-90-94. وكل مدة هنختار حد، مش كل مدة، كل كم حلقة هنختار ناس تفوز معانا بهدية من صباح حكم مطرحك. صور نفسك حالا بس يكون في الصورة ظاهر راديو 90-90 وانت بتسمع صباحك ومطرحك. ورونا الابداعات، يلا بينا.

احنا اخذنا صور كتير من الناس اللي بعتت، واستنوا هنا لان الفايز كل كذا حلقه هختار مجموعه من الفايزين اللي بيبعتوا لنا صورهم هم بيسمعوا الراديو 9090. ابعتوا لي يلا دلوقتي على واتساب الراديو 9090 الاسم والبرج بس، وفي رساله واحده عشان احنا بنقرا الرسائل من بره 010 400 9090 4، وبعت لي الاسم والبرج. واحنا زي ما اتفقنا النهارده بيبدا العمل بالتوقيت الصيفي في صباحك ومطرحك. اجواء وليس معايا.

0: can't stop music. Get a shit on. Get a shit on. Get a shit on. صباحك ومطرحك get a shit on. من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
1: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ علام محب للعلام عاشق للفيزياء ده مسمي ابنه أنشطة دخله أحسن مدارس علمه أهم النظريات وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين كان بيحلم يطلعه عالم بس الأيام مخبية إيه يا عالم لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته والمصاريف خزنته وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة تأمين حوش وأمن الأول مع شركة تأمين وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
2: أمن الأول مش هتبدأ من الأول.
3: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
4: صباح الهنا من جديد تابعنا في صباحكم وطرحك على راديو 90 FM واسمع يا سيدي البرج في الدرج كعادته هيقول لك في بداية الأسبوع مطلوب منك إيه يا جدي مطلوب منك تدي لنفسك بريك احنا بنبدأ أسبوع بس مطلوب ليك بريك وقت ترتاح فيه بجد وتقعد مع نفسك وتفصل دماغك ولو حتى نص ساعة الأسبوع ده يوميا مطلوب الفصلة دي ليك أنت يا جدي جدا طب يا دالو مطلوب بيكون عندنا شوية مرونة أكتر لتقبل الاختلاف هتقابل وبتقابل ناس فكرها مختلف عنك بس لازم تتقبل ده لأنك هتست تفيد. يا حوت مطلوب منك تحط تركيزك اللي عندك على اللي عندك بالفعل واللي في ايدك بدل ما تركيزك يكون في اللي بيحصل حواليك ده الاسبوع ده يا حوت بالذات مطلوب منك ده يا حمل الاسبوع ده مطلوب منا نجرب ولو مره واحده نقول لا على حاجه مش مقتنعين بيها او على حاجه مش مزاجنا وتشوف بعد كده كلمه لا هتريحك قد ايه طب الطور مطلوب منه الاسبوع ده يعمل ايه يعمل اي حاجه مهما كانت صغيره بره المعتاد الخروج بره الروتين حاجه اكسر بيها الروتين تحسسك انك عملت اي حاجه فيها تغيير يا جوزاء الاسبوع ده مطلوب منك يا باشا انك تسمع اكتر ما تتكلم اسكت شويه خليك اهدى واتقل هتكتشف انك بتستفيد اكتر يا سرطان جرب الاسبوع ده تتنازل عن دور المنقذ اللي بيضحي بنفسه دايما وبسعادته علشان خاطر اللي حواليه انت الاسبوع ده عايزينك تبسط نفسك وترتاح شويه الاسد مطلوب منك الاسبوع ده تدي فرصه تانية للناس اللي حواليك مقربين كانوا او تعرفهم بشكل شخصي كانوا لان اوقات كتير حكمك مش بيكون صح ومش انت لوحدك كلنا يعني بيحصل حكمنا بتكون غلط طب العذراء مطلوب منه الاسبوع ده ايه شجع حد بكلمه حلوه كلمه هتفرق معاه مش كل حاجه بتوصل بالصمت والسكوت من غير الكلام محتاجينك تقول كلمه حلوه يا عذراء الاسبوع ده وزع كلام حلو كده يا عذراء ممكن طب الميزان مطلوب منه ايه في بدايه الاسبوع كده افتح ابواب قلبك ودانك وعينيك وما تقفلش على نفسك الدايره اللي انت فيها من وقت طويل افتح للدنيا كده الابواب طب يا عقرب مطلوب منك الاسبوع ده تبطل تدقق في كل حاجه وتطلع فيها عيوب الدنيا خد الاسبوع ده الدنيا ببساطه قول لنفسك الاسبوع ده هاخد الدنيا ببساطه العقرب الاسبوع ده هاخد الدنيا ببساطه واخيرا القوس الاسبوع ده مطلوب منا هو هدف واحد نحطه قدامنا بدل ال20 هدف اللي بنحطهم وما بيخلصوش او ما بيتعملوش فحط هدف واحد وقول انا هشتغل عليه الاسبوع ده عايزين الجوزاء تاني عينيا الجوزاء بيقول لك مطلوب في بدايه الاسبوع ده ان احنا نسمع اكتر ما نتكلم خليك اهدى خليك اتقل هتكتشف انك بتستفيد اكتر واخدت بالك من حاجات كانت فايته منك الحوت كمان مره حاضر مطلوب منك في بدايه الاسبوع تحط تركيزك على اللي عندك اكتر ما تفكر في اللي مش عندك قشطه لسه مكملين صباحكم مطرحك على راديو 90 عايزين نقول له كل عيد ميلادهم النهارده كل سنه وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد شخص اجتماعي بيحب يتعرف على ناس كتيره على طول الصحاب والمعارف كتير لكن اللي على تواصل معاهم دايما لا دول عظمه عظمه عظمه وهو معاهم عظمتين الحقيقه حته التسرع دي بس محتاجين ايه نضحك فيها شويه يا صباح الفل يا صباح الهنا انت معانا بصباحك ومطرحك على الراديو 90 FM عبد السلام عامل شغل جامد جامد جامد اغنيه حماقي

0: يونس يبقى معاك وتدور في المحطة؟ أصل الحكاية فيها يونس.
1: طيب بقولك ايه وبقولك ايه، مين عايز يغني كاريوكي صباحك ومطرحك؟ ما تيجي نسمع عشق البنات مع الكينج محمد منير ونشوف ونشوف ونشوف مين هيدي نفسه كام من عشرة. يلا اسمع معايا عشق البنات لمحمد منير وغني معايا. هو اللي هيحصل في كاريوكي صباحك ومطرحك لو انت صبحي ومستجد، بس اعتقد ما شاء الله يعني الصبحية جيش كبير، هتسمع الاغنية وتلاقينا شايلين اجزاء منها كده لعبناها يوم الخميس نلعبها لك تاني. فقول لي بعد ما تغني تدي نفسك كام من عشرة، مش في حلاوة الصوت لان صوتكم كلكم لا يعلى عليه مش كده زي برضو، ولكن قولي في الاندماج، الاندماج كم من عشرة؟ اسمع وقيم نفسك وابعت اسمك وكم من عشرة.

0: كم من عشرة؟ قول لي عملت ايه في الامتحان بتاع كاريوكي صباحك ومطرحك؟ ولحد ما تبعتوا تعالوا نشوف نشرة اخبار زمان الصيفية كان بيحصل فيها ايه. تعالوا نرجع لزمان. بما ان الصيف بدأ والاجازات بدأت والكل بدأ يفكر هيسافر فين وهيصيف فين، والنهاردة هنروح في جولة ما بين اشهر المصايف وكمان عروض السفر اليومين دول. فندق وكازينو الدار براس البر، اجمل واكبر فندق على ساحل البحر، يحوي 160 غرفة وكل غرفة مزودة بحمام خاص بيها لاول مرة. الافتتاح من 15 يونيو حتى 15 اكتوبر. لحجز الاماكن اتصلوا بالادارة ولن تدفع اكتر من 10 جنيهات. وإلى شاطئ التعاون بالإسماعيلية عروس القنال، إنها اليوم كذلك بعد أن اكتمل الجمال ولم يعد التمتع بها وقفا للأجانب. ومن دواعي السرور أنه برغم من حداثة هذا المصيف بالإسماعيلية الجميلة إلا أنه قد أقبل الكثيرون على الاصطياف، فمن حق مدينة الإسماعيلية أن تهنأ بهذا الافتتاح الجديد الذي زادها جمالا وعظمة وعمران. وإلى لوكندة محمد علي الكبرى في بورسعيد، على أعظم استعداد لاستقبال حضرات المصطافين، أحسن موقع بالنظر إلى القرب من الفلاش، أرخص الأسعار، سعر الغرفة يبدأ من 15 قرش. كازينو وبوفيه ريكس على ساحل البحر الأحمر بالسويس، كابينات للحمام وموسيقى راقصة طول اليوم، لا تدفع في اليوم أكثر من 6 قروش. لقضاء عطلة سعيدة فلتذهبوا لكازينو أيدن توفيق، حيث موجود في بور توفيق، حيث المناظر الخلابة والخدمة المتكاملة في بور توفيق والهدوء التام. ويعرض الكازينو خلال 4 أيام من كل أسبوع أفلاما عربية جديدة للفنان نجيب الريحاني، فلتستمتع بأفلام الريحاني قبل أي شخص. فلتتمتعوا بأوقات الفراغ بفندق الشاطئ براس البر، هو أفخم وأحدث فندق من الدرجة الأولى، يطل على البحر، يحوي كازينو ومطعم وحديقة سطوح، خدمة ممتازة ومخلصة للجميع ولن تدفع أكثر من 8 قروش. سافروا لقضاء عطلتكم الصيفية إلى جميع أنحاء العالم على خطوط إير فرانس التي تتوفر فيها الراحة والأمان والسرعة ودقة المواعيد، من القاهرة لباريس 8 ساعات، من القاهرة للندن 9 ساعات، من القاهرة لنيويورك 20 ساعة، ومن القاهرة لروما 5 ساعات. انتظروا العروض، فهناك تذاكر ستصل فقط إلى 5 جنيهات.
1: اقفل الشباك مع احمد يونس.
0: تعالوا بقى نقفل الشباك بعد نشرة اخبار زمان. الكلمات حسين السيد والالحان موسيقاري الاجيال محمد عبد الوهاب، وكمان الغناء لعبد الوهاب. كان اجمل يوم، واجمل يوم الحقيقه لما الصبحويه بيبقوا منورين. صباح الفل.

0: بالراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع وفاء شهبور.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي استعرض مستجدات الأوضاع الإقليمية في اتصال هاتفي مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. تناول الاتصال آخر تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية والاتصالات الجارية للتوصل إلى الاتفاق المنشود بين الجانبين. وجدد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال ترحيب مصر بهذا الاتفاق والحرص على بذل كافة الجهود بالتعاون مع الشركاء الإقليميين للتوصل للاتفاق النهائي يراعي شواغل كافة الأطراف، مشددا على ضرورة اغتنام هذه الفرصة من أجل إنهاء الحرب ودعم الاستقرار الإقليمي. من جانبها أشاد المبعوث الأمريكي ستيف واتكوف بالجهود المكثفة التي بذلتها الأطراف الإقليمية ومن بينها مصر للتوصل للاتفاق، ومعربا عن تطلعه أن يؤدي الاتفاق إلى دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن اتفاقا مبدئيا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط سيتم توقيعه اليوم، مشيرا إلى أن مضيق هرمز الذي أغلقته إيران سيفتح للجميع على الفور بعد توقيع الاتفاق. وفي المقابل حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي من التعليق على الموعد الذي ذكره ترامب، وقال المتحدث الإيراني إنه ينبغي الانتظار لمعرفة الموعد الدقيق لتوقيع مذكرة التفاهم. جنوب لبنان شهد مساء أمس تصعيدا ميدانيا واسعا تمثل في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف عددا من البلدات الجنوبية. يأتي هذا بينما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش يستعد لاحتمال وقف التقدم البري في جنوب لبنان على خلفية الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. اقتصاديا الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تفقد موقع المرحلة الثانية من مشروع حماية ساحل الإسكندرية. استعرض وزير الري خلال جولته التفقدية الأعمال الجاري تنفيذها لاستعادة الأراضي التي فقدت سابقا بسبب النواة البحرية والتأثيرات السلبية لتغير المناخ. ورياضيا منتخب المغرب تعادل مع نظير البرازيلي بهدف لكل فريق في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة بكأس العالم 2026، وكان منتخب قطر قد تعادل بنفس النتيجة مع منتخب سويسرا ضمن منافسات المجموعة الثانية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: إيه ده؟ مطعم اكلور،
3: هات ايفل،
2: صدى واقف في الزور،
3: هات ايفل،
2: اكل طعمه تغير،
3: هات ايفل،
2: مشكله في الميه،
3: هات ايفل،
4: مشكله في الهضم، جفاف بشره وشعر، التهاب وحساسيه، جلالات والميزانيه،
3: ما تجيبي ايفل.
5: ضيوف عايزه قهوه،
3: هات ايفل،
6: بقى صافيه وسقعه،
3: ايفل تركو،
5: شمعتين بدل السبعه،
3: هيجيبوا ايفل،
7: مفيش فني هيجيلك،
3: هات ايفل،
7: ممكن تركبه بايدك،
3: هات ايفل. حاسس اني مش مطمن.
6: اطمن، ده اي فلتر،
8: اي فلتر ما تطمن لها. اطلبه دلوقتي من الهوت لاين 17 769، رقم التسجيل الضريبي 771 750 307. الراديو 90 90.
9: يو واتس اب بيبي، ليتس جو.
0: صباحك ومطرحك على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go.
1: صباحك ومطرحك على الراديو 90 90.
3: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة، المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
4: أغلى حاجة في مشروعك مش الأرض، الوقت. كل يوم تأخير بيأجل أرباحك. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في أهم المواقع في مصر بمرافق متكاملة وجاهزة على التشغيل. وفر وقت، وفر فلوس. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
5: صباح الفل جديد، انت معنا في صباحك ومطرحك على راديو 90 90، وموعدنا دايما من الحد الخميس من 7 ل 9 صباحا. ودلوقتي معنا مع تقريرنا المروري مع زميلنا الجميل محمد صابر. يا صابر صباح الهنا.
6: صباح الورد يا استاذ احمد، يوم طيب ومشرق لحضرتك وللساده المستمعين الكرام.
5: اخبارنا ايه في بدايه الاسبوع؟
6: انا حابب اطمن سيادتك والساده المستمعين ان محافظات الوجه البحري والجبلي والمحافظات الساحليه والطرق المؤديه اليهم ما زالت حتى الان بتشهد انفراج جوي انسيابا مريع. بعض الكثافات اللي بدات تتوقف في اللجان دلوقتي من وجه بحري ومتجه الى الطريق الزراعي عند منطقه اليوب ومدخل ميتنان، عشان كده بيفضل ان احنا بنستخدم النهارده محور بنها الحر. بعض الكثافات ايضا اعلى سلم الصحراوي المتجه الى مناطق منزل الصحراوي، وبعض الاحجام اللي بدات تتوافر في نصف محافظه الجيزه امام محطه متر المنيب اللي جاي من طريق الصعيد ومتجه لمناطق البحر الاعظم، عشان كده بيفضل ان نستخدم طريق ابو النمرس او نستخدم ربيع الجيزي اللي داخل محافظه الجيزه. وامام محطه متر الجامعه بتقابلنا بعض الاحجام، عشان كده كل اللي جاي من اعلى كوبري فيصل ورايح مناطق المهندسين والدقي هنروح نستخدم شارع الجامعه او شارع مراد. نروح لكوبري اكتوبر لبعض الكثافات اللي كان عندنا اعلى منطقه بدوي نتيجه ان كان عندنا مصادمه، والاداره العامه لمرور القاهره وجهت بنشر الخدمات المروريه وتم رفعها الان، وبيتم تسيير الحركه المروريه الاتجاه الاخر اعلى منطقه العباسيه المتجه لشرق القاهره بتقابلنا بعض الكثافات، عشان كده هيفضل نستخدم المسطحات الارضيه النهارده بديل كوبري اكتوبر، او هنستخدم الكارير الاخرى اللي تنقل الحركه المروريه ما بين القاهره والجيزه او العكس. امام منطقه محطه جامعه عين شمس بتقابلنا بعض الكثافات المروريه في الخليفه المامون المتجه لمناطق العباسيه، محور صلاح سالم هيكون بديل، او محور روكس الجديد اللي خارج دلوقتي من مصر الجديده ومتجه لمنطقه وسط البلد، واعلى كوبري حدائق القبه بعض الكثافات المروريه هو كوبري حلميه الزيتون المتجه لشرق القاهره. هنروح نستخدم النهارده كوبري سرايا القبه اللي خط منطقه القاهره الجديده منزل كوبري 90 الجنوب بعض الكثافات، هنروح نستخدم محور طه حسين. باقي الحركه المروريه ما زالت بتعمل بشكل طبيعي داخل محافظه القاهره وباقي المحافظات، ما عندناش اي مؤثرات سوى الاماكن اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
5: شكرك يا صابر، وصباحك جميل وزي العسل.
6: صباح الورد والزحمه، يوم طيب ومشرق لحضرتك. صباح الورد
5: ليكم، انا لسه مكملين صباحكم مطرحك على راديو 90 90.
1: صباحكم مطرحك استقلال وي بلاي

الدنيا كلها يا جماعة بتتكلم من امبارح عن حاجة واحدة، ان إيلون ماسك اصبح اول تريليونير في العالم. ايوة تريليونير، بعد طرح شركته سبايس اكس المتخصصة في مجال الصواريخ والذكاء الاصطناعي للاكتتاب العام الجمعة اللي فات. وده قالوا انه حجم هائل من الثروات لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية. يبقى إيلون ماسك اصبح اول تريليونير. عنده قصاد ده ولا بيظبط الاكل اخر الشهر؟ يظبط الدنيا ولا ايه؟

music. تعالوا نروح لأقدم حمامات سباحة في العالم. سريلانكا في حمام سباحة تم إنشاؤه سنة 300 قبل الميلاد على عمق أو على مساحة آسف 20 قدم. إيطاليا في حمام سباحة معمول من سنة 100 قبل الميلاد كان الرومان بيستخدموه للاسترخاء. من أقدم حمامات سباحة في العالم الحمام العظيم في موهينجو في باكستان تم إنشاؤه من حوالي 500 سنة ولسه موجود لحد دلوقتي. في إنجلترا في حمام سباحة موجود في نادي ماديسون للسباحة كان تم إنشاؤه سنة 1844. أقدم حمام سباحة في الولايات المتحدة الأمريكية هو الديف أري وهو تم إنشاؤه سنة 1915. وأخيرا حمام سباحة في مدينة المهم بنا في فنلندا في هالنسكي سنة 1928. أنا مالي أنا بحمامات السباحة يعني الثقافة حبيكت يعني. اسمها إيه بقى يا جماعة؟ طبعا هالنسكي.

0: يا سيدي.
1: ايه رايك في صوتي؟
2: بس بيتها اهو.
1: بيت مين؟
2: انا اعرف بيتها يا عم.
1: طب ما تنادم عليها.
2: نادم؟
1: ايوه نادم عليها يعني.
2: تصدق انا نادم ان انا عرفتك اساسا.
1: نادم؟ طيب
2: قولها ايه بس.
1: نادم عليها كده؟
2: نادم؟
1: اه
0: نادم.
1: ما تقولش نادم.
2: ايه
1: اللي هو بينادي؟ يقول يا هي يا هو
0: يا
1: يا
0: يا
1: يا
0: يا, يا.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: تكييف فريش معاك في كل مكان، تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. يا تكييف فريش يا معلش.
2: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
3: صباح الخير. 90 90.

0: انت لسه معانا في صباحك ومطرحك على راديو 99 FM.
1: والان مع البرج في الدرك مع احمد يونس.
0: اسمع يا سيدي وركز عشان هنختم. بص يا سيدي، برج الجدي مطلوب منك كده في بداية الأسبوع تدي نفسك بريك، فترة راحة، وقت ترتاح فيه بجد وتقعد مع نفسك وتفصل دماغك شوية، إن شاء الله نص ساعة. يا دلو، مطلوب منك في بداية الأسبوع يكون عندك شوية مرونة أكتر لتقبل الاختلاف، مرونة حتى إنك تتقبل إنك نفسك رأيك ممكن يتغير من امبارح للنهاردة، تقبل الفكرة. طب الحوت، مطلوب منك في بداية الأسبوع تحط تركيزك على اللي عندك أكتر من اللي مش عندك وأكتر من اللي بيحصل حواليك. مطلوب تعرف ان مش كل حاجة حواليك بتلمع تبقى ذهب. يا حمل، مطلوب منك في بداية الاسبوع تجرب ولو مرة واحدة تقول لا على حاجة انت مش مقتنع بيها، او على حاجة مش على مزاجك، او حاجة مش عاوز تعملها. الطور، في بداية الأسبوع مطلوب منك يا باشا تعمل حاجة بره الصندوق، بره المعتاد، اكسر بيها الروتين، تحس ان انت غيرت حاجة في السيستم بتاعك. مش كل يوم زي كل يوم حد، لا اعمل حاجة النهاردة مختلفة بس مش مضرة. الجوزاء، الأسبوع ده حاول كده تسمع اكتر ما تتكلم، اهدى، اتقل، هتكتشف حاجات ما كنتش شايفها وكانت بتفوتك قبل كده. طب السرطان، في بداية الأسبوع مطلوب منا نجرب اننا نتنازل شوية عن دور المنقذ اللي بيضحي بنفسه دايما وبسعادته علشان خاطر اللي حواليه. انت كمان من حقك تتبسط وترتاح يا سرطان. طب الأسد، الأسبوع ده محتاج تدي فرصة تانية للناس اللي حواليك، سواء المقربين منك أو اللي تعرفهم بشكل شخصي، لأنك أوقات كتير بتحكم غلط على شخص أو فعل. لو اديت فرصة تانية هتكتشف ممكن يعني إنك غلطان. أنا آسف، ممكن. العذراء، جرب الأسبوع ده تشجع حد وتقول له كلمة شكر، كلمة حلوة، كلمة كويسة. مش كل حاجة أعرف بس إنها بتوصل بالصمت، لا، في حاجات محتاجة إن إحنا نتكلم يا عذراء. طب الميزان، مطلوب منا في بداية الأسبوع نفتح أبواب قلبنا وودنا وعنينا ونفسنا وما نقفلش على نفسنا الدايرة الصغيرة. جرب تخرج براها الأسبوع ده بس وشوف هل هيحصل حاجة حلوة ولا لأ. طيب العقرب، مطلوب منا في بداية الأسبوع نبطل ندقق في حاجة كل حاجة كده ونطلع فيها عيوب. نجرب الأسبوع ده، مش يمكن الموضوع يريحنا، الكمال مش موجود. حاول تاخد خطوة لورا وتشوف الصورة أكبر. طب الأسبوع ده القوس، مطلوب منك في بدايته إيه؟ حط هدف واحد بس وحاول تشتغل عليه بدل العشرين هدف اللي بتحطهم وتفضل مشتت بينهم وبتمشي في كل خطوة، في كل سكة خطوة واتنين وتقف. النهاردة 14/6، كل عيد ميلادهم النهاردة، كل سنة وانتوا طيبين. عيد ميلاد سعيد، شخص اجتماعي بيحب يتعرف على ناس كتير دايما رغم ان صحابه ومعارفه كتير، لكن الحبايب قليلين قوي قوي قوي قوي. في سن التسرع محتاجة تهدى شوية، مفيش في قاموسنا كلمة صبر، عايزين نحطها جوه القاموس. وزي كل مواليد الجوزاء، متقلب المزاج قوي قوي قوي. يا رب النهاردة حلقتنا تكون عجبتكم من صباحك ومطرحك. لو انت باللي بيسمعه الساعة التانية، صدقني الساعة الأولى بيبقى فايتك موت عمود عظمة. النهاردة بدأ العمل بالتوقيت الصيفي لصباحك ومطرحك، يعني مود صيفي جدا. بدأناه زي ما احنا كل سنة متعودين ان احنا بنتشقلب مود البرنامج مع بداية صيف صباحك ومطرحك. نتقابل بكرة 7

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع وفاء شهبور.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي استعرض مستجدات الأوضاع الإقليمية في اتصال هاتفي مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. تناول الاتصال آخر تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية والاتصالات الجارية للتوصل إلى الاتفاق المنشود بين الجانبين. وجدد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال ترحيب مصر بهذا الاتفاق والحرص على بذل كافة الجهود بالتعاون مع شركاء الإقليميين للتوصل للاتفاق النهائي يراعي شواغل كافة الأطراف، مشددا على ضرورة اغتنام هذه الفرصة من أجل إنهاء الحرب ودعم الاستقرار الإقليمي. ومن جانبه أشاد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بالجهود المكثفة التي بذلتها الأطراف الإقليمية ومن بينها مصر للتوصل للاتفاق، معربا عن تطلعه أن يؤدي الاتفاق إلى دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن اتفاقا مبدئيا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط سيتم توقيعه اليوم، مشيرا إلى أن مضيق هرمز الذي أغلقته إيران سيفتح للجميع على الفور بعد توقيع الاتفاق. وفي المقابل حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي من التعليق على الموعد الذي ذكره ترامب، وقال المتحدث الإيراني إنه ينبغي الانتظار لمعرفة الموعد الدقيق لتوقيع مذكرة التفاهم. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية بدأت في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم، تمهيدا لإدخالها إلى القطاع ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 2 مليون فلسطيني. جنوب لبنان شهد مساء أمس تصعيدا ميدانيا واسعا تمثل في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف عددا من البلدات الجنوبية. يأتي هذا بينما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش يستعد لاحتمال وقف التقدم البري في جنوب لبنان على خلفية الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. اقتصاديا الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تفقد موقع المرحلة الثانية من مشروع حماية ساحل الإسكندرية، واستعرض وزير الري خلال جولاته التفقدية الأعمال الجاري تنفيذها لاستعادة الأراضي التي فقدت سابقا بسبب النواة البحرية والتأثيرات السلبية لتغير المناخ. ورياضيا منتخب المغرب تعادل مع نظيره البرازيلي بهدف لكل فريق في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة بكأس العالم 2026، وكان منتخب قطر قد تعادل بنفس النتيجة مع منتخب سويسرا ضمن منافسات المجموعة الثانية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: جمجم فارما، راحة في كل حركة.
1: يا صباح الفل على كل سميعة الراديو 99، حلقة جديدة من لسه الصبح، موجودين مع بعض من دلوقتي ولحد الساعة 10. عبير بسيوني وفادي إبراهيم، وبداية أسبوع جديد يا رب يكون مليان خير وسعادة على كل الناس اللي سمعانا في كل مكان. صباح الفل عليك يا عبير.
2: صباح الفل يا فادي، وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. يوم جديد وأسبوع جديد كده، إن شاء الله يا رب يبقى أسبوع جميل عليكم كلكم، وبداية مشرقة بالتفاؤل.
1: حلوة البدايات كدا. دايما تركز مع البداية. كل البداية، بداية يوم، بداية شهر، بداية سنة، كل الحاجات دي بتبقى زي الحماس بتاعها، ممكن انت تستفيد منه ان انت تجدد الطاقه بتاعتك مع بدايه اليوم. انسى اللي حصل امبارح، ركز كده في بدايه يومك النهارده، رتب ايه الحاجات اللي وراك، وحاول ان انت لو في اي حاجه ملخبطه تجيبها على جنب، سيبها دلوقتي،
2: وخليك فخور بنفسك ان انت قررت تبتدي يوم جديد وانت حتى مش قادر، مالكش مزاج، مودك وحش، امبارح كان يوم صعب. في كل الحالات انت قررت ان انت تبتدي يوم جديد، ويوم ان شاء الله هيكون مليان حاجات كتير حلوه، واول ساعه من اليوم كده هتظبطها معانا، هنفوقك، هنصحصحك، هنلعبك، فهتكمل يوم عادي جدا وفي لذاذة ومفيش اي حاجة.
1: بالظبط، يعني لو كان يوم صعب بالنسبة لك عادي، انه ممكن يبقى بالنسبة لناس تانية كان يوم حلو ولذيذ وتمام، فخليك يعني تزق الحكاية كده في بداية اليوم، بالنسبة لك هتفرق جدا جدا، ويفرق مع الناس اللي انت تتعامل معاهم، يعني هما ملهمش ذنب على فكرة، عادي.
2: ايوه صح، مش ذنب.
1: ساعات بنقرف على بعض من غير ما نبقى عارفين ليه،
2: ومشكله ان ممكن الشخص التاني اللي انت قرفت عليه برضو على فكره يبقى هو كمان مقرف، يعني مزمزق بيسنن، يعني عادي، في حاجات كتير يعني
1: جبتيها منين دي؟
2: هو دايما في كده في مبدا بتاع اللي هو الشخص ده بيسنن، يعني هو مقرف قرفت
1: التسنين بتاع الاطفال ده.
2: ايوه لو مسنن فدي بتبقى لذيذه جدا يعني، فهو ده حقيقي. ممكن حد يبقى بجد مود وحش قوي، بس هو مقرر ان هو ينزل، مش عايز يوريك المود الوحش ده، فانت توري له المود الوحش. فاحنا بس هنحاول ان احنا ايه، يعني ما تجيش على نفسك، ولكن برضو حاول على قد ما تقدر ان انت تفوق كده والدنيا تبقى لذيذة. النهاردة بقى جايين بحاجة لذيذة جدا.
1: ايه هي
2: ده؟ ايه ده والله؟
1: ايه
2: ماشي. لعبة خمن شغلانتي، هنقول لكم سريعا.
1: خمن ولا خمن شغلانتي؟
2: خمن ولا خمن شغلانتي، بالظبط كده. طيب دلوقتي موضوع صعب بس عايزين تركيز.
1: هقول لك جملة وتركز كده، الجملة دي تنطبق على انهي شغلانة؟ هتبعت لنا الإجابة على 010-490-904 على الواتساب.
2: طول اليوم بيفتح أبواب وما بيمسكش مفاتيح، ويقفل مشاكل من غير إقفال. مين
1: يفتح
2: هو؟
1: أبواب
2: من غير مفاتيح،
1: من غير مفاتيح، يقفل مشاكل
2: من غير إقفال.
1: بعت لنا على الواتساب على 010-490-904.

0: لسه بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. وعبير مستغربه الغنوه فيها.
1: انا مستغربه اول مره اسمعها. فدي دايما عندي حب للقصص.
0: بعمل شاي.
1: هو ده الحب؟
0: ايوه
1: والله. مصدق اقسم بالله
0: هو جاي ولا مش جاي.
1: بس انا بعمل قهوه وبعمل شاي.
0: اعمل شاي
1: كلمات.
0: يعني نجم محمد محي برضو مختلف في كل حاجه. يعني حتى لما راح في يعمل اغنيه متحركه شويه لا فيها قصتها كده.
1: عامل قلق. عامل قلق. طيب دلوقتي كل الناس قايله غلط.
0: حلو قوي.
1: كل الناس
0: دي حاجه تبسطني بصراحه.
1: يعني
0: تجاوبوا غلط انا ببقى مبسوط. معرفش ليه
1: بتبسط. منى بتقول صباح الفل عليكم. ده اللسان؟ لا مش اللسان. هو ممكن طبعا بس لا
0: ايه ده احنا مش بنتكلم على حاجه. بنتكلم على شغلانه معينه. فانت هتدور معانا تخمن الشغلانه
1: اللي في دماغنا
0: اللي بتعمل الحاجه دي اللي هو بيفتح الابواب من غير مفاتيح وفي نفس الوقت يحل المشاكل من غير او يقفل المشاكل من غير اقفال.
1: بالظبط انت حفظتها ما شاء الله.
0: غايبه انا اقولها لك غايبه.
1: اللي هو انا حافظها كده من غير حاجه. طيب ناس كتير قوي لا ما حدش عارف حاجه. ما حدش عارف حاجه فعلا ليتلي يعني ما حدش عارف حاجه. طيب في عبد الله بيقول صباح الفل والجمال عبد الله عمرو ومعايا صديقي حسن يوسف اول مره يسمعكم وبيصبح عليكم.
0: لا عايزين نقول لحسن ونقول لاي حد بيسمعنا في شعار للبرنامج دايما تقوله
2: واحده واحده
1: بتجري ليه
2: حسن واحده واحده
1: ورانا ايه يا عبد
0: الله تجري ليه يا عبد الله.
1: طيب في حد كمان بيقول صباح الفل انا ريهام اول مره ابعت لكم المأذون. هي على فكره المأذون منطقيه بس
0: استني غلط. استني بقى المأذون ينفع ان هو يعمل ايه؟
1: يفتح
0: ابواب
1: ويقفل
0: ماشي ومن غير مفاتيح. لا
1: ليه بيفتح ابواب بيجوز الناس وبيقفل من غير ما بيقفل جوازات
0: بيفتح اللي بيدخلهم جوه وخلاص
1: بيقفل عليهم
0: بيقفل عليهم بيقفل
1: لا ممكن بيفتح. طيب في حد تقريبا شافها تشات جي بي تي اي اي ريهام بتقول قالت الاجابه صح. ريهام جاوبيني بامانه
0: انت بأمانة. عرفتها
1: لوحدك هتفرق معاه قوي. طيب هو بصراحه فكره الجواز والطلاق دي منطقيه بس انا مش حاسس
0: مش لا مش حاسس
1: هو ليه الكيبورد. هي ليه في ناس بتقول الكيبورد
0: ان دي الاجابه.
1: منال بتقول الكيبورد
0: افتح ليه؟ ابواب من غير مفاتيح واقفل ايه ده
1: مش عارف.
0: لا بعيده قوي.
1: وفي بقى توفيق بيقول
0: لنا يا جماعه شغلانه مش حاجه. وظيفه خمن شغلانه خمن الحاجه هنتكلم على وظيفه.
1: في بقى توفيق بيقول صباح الخير وحشتوني جدا القاضي.
0: بنقرب نبعد
1: مش عارف ما اعرفش بس غلط.
0: ابعت لنا وشارك معانا على رقم الواتساب وقول لنا لو انت اول مره خالص تسمعنا كده وبرنامجنا لسه الصبح ابعت لنا على 010 490 90 4.

على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: صوت مد وجه عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع

كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: الجديد
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: لسه مكملين معاكم على الراديو 90 90، هواء مصري، ولسه بنتكلم اكتر وبنلعب اكتر في خامه شغلانتي. ناس كتير قوي على فكره قالتها صح.
2: ايه بقى؟
1: مش هقول ايه، لسه نستنى شويه.
2: حاولت اوقعك كده ونسهلها على الناس شويه، بس لو انت لسه فاتح الراديو حالا، فاحنا بنلعب لعبه كده اسمها خامن شغلانتي، وكل مره بنلعبها في بدايه الاسبوع تنشيطا للتركيز بتاعنا كده، وان احنا نتكلم كمان على شغلانات ممكن نكتشف معاكم تفاصيل عن شغل معين. لكن شغلانتنا النهارده اول جمله اللي احنا بنقولها حاجه بسيطه قوي، بفتح الابواب من غير مفاتيح وبحل او بقفل المشاكل من غير اقفال. يا ترى انا مين؟
1: مين
2: يا ترى؟
1: صاحبي شوي
2: سوالفش. ايه الاخبار، عامل ايه؟
3: الحمد لله كله تمام.
2: طريقك منين لفين كده؟ طمنا.
3: من شغل للتجمع.
2: والاخبار الطريق ايه، زحمه ولا نص نص؟
3: لا لطيف النهارده حلو.
1: طب الحمد لله. في ناس كتير برضو خد بالك لسه working from home، فدي حاجه لذيذه برضو.
3: لا هو الحد بيبقى لطيف في المجمل، يعني حتى من قبل الworking from home هو بيبقى هادي شويه.
1: تفتكر ليه الناس ما بتروحش لحد؟
3: بتبتدي الزحمه شويه.
2: في ناس بتبدا دايما شغلانتها او الشغل بتاعها
3: بالنوم. الورش والناس الرافينين بيشتغلوا الاثنين، فدول بيعملوا كفافه يوم الاثنين، فبيبقى جدا الحد، فبيبقى الطريق هادي لحد ما.
1: اوكي
2: ماشي. طيب عرفت الاجابه اللي احنا بنقولها، او عرفت يعني اجابه السؤال اللي احنا بنقوله؟
3: يعني انا عندي تخمينين، واحد قريب وواحد بعيد.
2: قول البعيد.
1: طبعا
3: البعيد يعني الموظف بتاع البوابات اللي هي الكارتة، هو بيفتح ابواب ويقفلها من غير مفاتيح.
2: طب بيقفل مشاكل ازاي؟ ايه المشاكل؟ مفيش مشاكل.
3: مفيش مشاكل، يبقى الاي تي سبورت
1: بقى. هو الاي تي ده فكره، خد بالك احنا تعبان معانا الراجل الاي تي جدا. لا هي كل الناس اصلها اي حاجه ما لهاش، يعني مش واضحه، يقول لك الاي تي هو اللي بيعمل اي حاجه لها علاقه بالمشاكل بيحلها، بس هو مش الاي تي يا بشوي. عشان بس
2: الاثنين طلعوا بعيد، مش واحد بعيد واحد قريب.
3: الاثنين بعيد خالص.
1: يعني هي اللي انت بتقوله منطقي في الاي تي شويه، بس لا يعني احنا رايحين في حته ثانيه.
2: طب شوي خلينا اسالك على حاجه، واحنا بنتكلم فعلا على الشغل والاجازات والحاجات اللي علاقه بالكلام ده كله، ايه اكتر شغلانه من صحابك او من دايره قريبه بالنسبه لك بتستغربها؟ يعني بتشوف ان هي يعني دي حاجه اصعب شغلانه صحابك او قرايبك او كده، شايف ان هي حاجه تقيله شويه، صعبه ومحتاجه مجهود ومحتاجه تركيز؟
3: مش تقيله شويه، هي حاجه على قد ما هي كانت تافهه، هي كانت مستفزه جدا بالنسبه لي. كان حد صحابنا اتعين في منطقه حكوميه يعني وزاره العدل، وكان دوره كان مستفز جدا. هم عندهم دفتر اللي هو بتاع الجلسات ده، اللي هو في 5 موظفين بيشتغلوا في الدفتر ده، واحد بيكتب التاريخ،
2: ليه الحاجات اللي بتسجل التفاصيل دي،
3: واحد بيكتب مين بيشتكي مين والجلسه رقمها كام. هم 5 موظفين، كل موظف بيملى خانه.
2: عايز اقول لك على حاجه بس يا بشار، انت عارف انت قربت من الاجابه صدفه.
1: لا وبحس ان برضو احنا حتى لو متخيلين ان في شغلانات معينه احنا مش فاهمينها او شايفينها صعبه قوي، ستيل بيبقى ليها برضو دور. احنا ممكن نكون متخيلين انه ممكن شخص واحد يعمل الحاجات دي، بس هو لو شخص واحد عمل الحاجات دي ممكن يلخبط.
3: انا شغلانتي شايف ان هي صعبه، بس انا بحبها.
1: إيه هو انت بتشتغل ايه؟
3: انا مدير مشتريات.
1: شغلانه صعبه جدا.
2: اصعب حاجه فيها ايه؟ يعني ايه اصعب حاجه فيها؟ ان انت يعني
3: الفكره كلها ان انت بتواجه التقلبات في السوق دلوقتي، بقت رهيبه في الاسعار بسرعه بطريقه بشعه، واحنا بنبتدي الموضوع فروم سكراتش. انا بروكيرمنت، فانا ببتدي من ان انا بايدنتيفاي نيدز بناء على المعطيات اللي عندي. انا هنتج قد ايه وهصنع ايه ومحتاج اوفر خامات ايه وتولز ايه وقطع غيار ايه وكل ده. فانا ببتدي الموضوع من بالعكس، ان انا بشوف انا محتاج ايه او هحتاج ايه الفتره الجايه، وابتدي اجهز اسعاره واجهز خطط انا هورده من مين والكميات قد ايه اللي هتأمني، بحيث ان انا لو جالي راش اوردر في النص. فالموضوع فيه نسبة ريسك عالية شوية لو الموضوع ما اتحسبش بدقة او التوقع ما اتحطش سليم.
2: انت تاخد اجازة النهاردة؟ انا حسيت ان الموضوع كبير، انا شايف ترجع تاخد اجازتك النهاردة وخلاص.
1: هو انت قلت حاجه لذيذه قوي برضو، قلت انا بحبها، يعني حتى لو صعبه فانا بحبها، فدي حاجه مهمه جدا على فكره. انا ممكن شغلانه
3: صعبه
1: ما شاء الله. ده صوته صغير قوي، ان هو
2: بلاقي قوي كده شويه. ومبسوطين ان انت يعني بتسمعنا دايما وموجود معانا، وتوصل بالسلامه كده وطريقك يبقى حلو.
3: بحبك
1: صباح
3: الفل.
1: صباح الفل.
2: ممكن اوقات يجي لنا وقت نشوف ان الشغلانه دي سهله قوي، اللي هو انت ايه مثلا في الراديو ايه ده بتشغل بس اغاني بتعمل حاجه بسيطه، لا بس ممكن تفاصيلها اللي مش بتتقال هي بتبقى صعبه.
1: أصعب. صح.
2: تكتب مثلا حاجه بس بتسجل حاجه. صح. وحاجه ورقيه شغلانه بسيطه بنبقى شايفينها سهله، بس ده انطباع احنا اللي بنديه للي حوالينا. يعني انا ممكن ارجع اقول لك مثلا عبير ده عارفه النهارده شغلت اغاني مثلا في راديو ايه ده بس كده، انما ايه اللي حصل بعدها، ايه التفاصيل اللي جواها، ممكن ما احنا مش بنعرف نعمل زي تعمل زي تبريزنت يور سيلف كده للناس، تشرح لنفسك انت بتعمل ايه.
1: ده حقيقي.
2: فبتقلل من المجهود اللي انت بتعمله.
1: وخد بالك ساعات اصلا بيكون من كتر حبك في الشغلانه انت شايفها لذيذه، يعني انت شايفها حتى لو صعبه انت مش شايف صعوبتها.
2: بالظبط.
1: وحد تاني لو جه قعد مكانك يحس ان دي اصعب شغلانه في الدنيا، فهي على حسب. يعني بحس ان صعوبه الشغلانات هي نسبيه، ممكن حد يكون مثلا بيدرس او بيشتغل في حاجه فيها دراسه مثلا زي الحاجات اللي هي الفيزياء الكميه والفيزياء، احنا بالنسبه لنا
2: دي صعبه جدا،
1: احنا اصلا مش هنروح
2: ارقام يعني وحاجات ومعادلات وكده.
1: ارقام ايه؟ ارقام ايه ده؟ لسه كانت بتشرح لي موضوع الفيزياء الكميه ده امبارح، ما فهمتش حاجه اصلا.
2: شرحت لك؟
1: اتشرحت لي بس انا ما عملت نفسي فاهمه، لا عشان بس حفظا لمال وجه عشان ما اكمل في حياتي اكتر من بس. هي فكره
2: تشرحها لي كده.
1: بص هو في حاجه بتلف ناحيتين الالكترون بيلف يمين وشمال، واللي هو فوق يعني هو ما عادش عارف هو فين.
2: دي المعلومه اللي احنا وصلنا لها،
1: هي دي المعلومه اللي مثلا فضلوا 3 ساعات يفهموني فيها، فهي الموضوع خطر. طيب بص الناس كلها بقى الصلح توفيق قال حاجه جوه المحكمه المأذون على فكره والله
2: ينفع يعني خلاص
1: منطقي.
2: أوكي.
1: في كذا حد قايل صح برضو بصراحه.
2: ابعت لنا وشارك معانا على رقم الواتساب على 010 490 90 4.

0: إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه ده؟ ما طعمك لور؟
2: هات ايفيل.
1: صدى واقف في الزور.
2: هات ايفيل.
1: اكل طعمه اتغير.
2: هات ايفيل.
1: المشكله في الميه.
2: هات ايفيل.
3: مشاكل في الهضم، جفاف بشره وشعر، تعب وحساسيه، جلالات والميزانيه.
2: ما تجيبي ايفيل.
4: ضيوف عايزه قهوه.
2: هاتي ايفيل.
5: بقى صافيه وسقعه.
2: ايفيل تركو.
4: شمعتين بدل السبعه.
2: هيجيبوا ايفيل.
6: مفيش فن هيجيلك.
2: هات ايفيل.
6: ممكن تركبه بايدك.
2: هات ايفيل. حاسس اني مش مطمن.
5: اطمن، ده اي فلتر.
7: اي فلتر ما تطمن لها. اطلبوا دلوقتي من الهوت لاين 17769، رقم التسجيل الضريبي 771-750-307.
8: حملة راحة في كل حركة. بتقعد ساعات طويلة في الشغل أو قدام الموبايل، خلي بالك القعدة لفترات طويلة ممكن تسبب شد في الرقبة والظهر والكتف. علشان تحافظ على عضلاتك مرتاحة، حاول كل نص ساعة تقوم تتحرك ولو لدقيقتين. حرك رقبتك بهدوء، افرد ظهرك، غير وضعية جلوسك. وكمان مهم جدا ان شاشة الكمبيوتر او الموبايل تبقى في مستوى العين علشان تقلل الضغط على رقبتك. ولو هتشيل حاجة تقيلة حاول تقربها من جسمك واتني ركبك بدل ما تضغط على ظهرك. وعلى قد ما تقدر ابعد تماما عن الحركات المفاجئة، خصوصا اول ما تصحى او بعد المجهود. وما تنساش شرب المياه، مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. ولو حسيت بألم في العضلات او شد عضلي استشير طبيبك. تفاصيل صغيرة في يومك بس فرقها كبير. هذه الحملة برعاية جامجوم فارما، الرقم الضريبي 274-315-688.
0: الكورة مش مجرد لعبة، دي حكايات بتتكتب ولحظات بتتسجل في التاريخ. لما العالم كله بيتفرج، استعد لأقوى حدث كروي في العالم. إثارة، منافسة، ونجوم بيكتبوا المجد على المستطيل الأخضر. تابع أخبار المونديال والكواليس أول بأول. هتسمع الكورة بشكل تاني على الراديو 90-90.
9: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، حاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزمن.

محمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لا

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090 at الراديو-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: غريب وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: موجودين مع بعض وبنكمل لسه الصبح على الراديو 90-90، عبير بسيوني وفادي ابراهيم، ودايما كده موجودين من 9 ل 10. تلاقينا قاعدين مستنيينك وجاهزين ان احنا يعني نحاول نتاكد انك فوقت وجاهز انك تواجه اليوم وتخلص اي حاجه مهمه بالنسبه لك في بدايه اليوم وبدايه الاسبوع.
2: طيب، ناس كتير قوي ردت على الفزوره بتاعتنا النهارده في خمن شغلانتي وقالت مصلح اجتماعي.
1: غلط. صحح انا الاجابات. عارفه
2: ماشي، يلا. الصلح
1: خير
2: ومنتصار.
1: غلط.
2: دكتور نفسي. لافين، فاكر اللي عندها 10 سنين
1: قالت انا مرات
2: ما سالتش وهي ما بعتتش تشات جي بي تي او جيميناي وقال لها الاخصائي او ما قالهاش، هي بقى توقعت انه الاخصائي الاجتماعي. نخليها لك صح عشان
1: ماشي. طيب تعالي نسال سؤال تاني ونفكر تاني. بفتح الباب من غير مفاتيح او افتح الابواب من غير مفاتيح، واقفل مشاكل من غير اقفال. اقفل مشاكل من غير اقفال.
2: النظارة هيقفل مشاكل من غير اقفال ازاي؟ طيب
1: بالظبط، ممكن يفتح من غير مفاتيح لو انت لازم مفتاح جوه هيساعدك. بس
2: مين تاني؟ هو مين بيقول؟ والله ارهام بتقول انا والله ماشي والله لوحدي انا سايقه اصلا.
1: هي ارهام هي الوحيده اللي مجاوبه صح.
2: لا لا لا، في برضو هقول لك مين تاني. في محمود هو اللي قال نجار قلنا غلط.
1: غلط.
2: مين تاني؟ في حد بيقول عامل الاسانسير. غلط. هي انا فهماك بس غلط.
1: هيقفل مشاكل ازاي؟ هي موضوع انه فعلا في ناس كتيره بتفتح الابواب من غير مفاتيح. ماشي، اللي هي ايه الابواب دي؟ تنطبق على حاجات كتيره يا جماعه.
2: صح. مين كمان
1: هي تنطبق بقى على الاجابه اللي احنا بنقولها؟
2: شريف بيقول شريف هو اللي بيقول الصبح خير قوم نتصالح. غلط. غلط يا توفيق بيقول غلط برضو. لسه مين تاني؟ مش صباح الفل والامل، وطبعا بيبقى احلى في وجود اجمل مزين. الله يكرمك. مريم فاروق بتقول انتوا هو احنا عملنا ايه؟ مريم تصوروش انتوا فرحتوني ازاي، بدعمكم وتشجعكم ليا، وده غير مودي الحد اللي فاتوا راح مستشفى.
1: غير مودي.
2: غير مودي.
1: غير مودي. هناخد مودي على جنب وهنبقى.
2: والله العظيم على فكرة انت صعب على فكرة.
1: لا بس
2: كان ممكن تغليها غير مودي.
1: أيوه.
2: بدل ما تعمل فيها كده
1: يعني ده غير مودي.
2: عارف اللي هو اقوله من اقوله ده اللي بيعقد العين.
1: صح.
2: وبشكركم جدا على الاغنية وتأثرت جدا، واتمنى اكون ضيفة خفيفة عليكم كل يوم حد يا حبيبة قلبي.
1: نورينا دايما
2: والله،
1: بيتك ومكانك على طول. يعني اهم حاجة ان انتوا تبقوا موجودين معانا، دي حاجة بتفرق معانا على طول.
2: ده حقيقي. بتقول الاجابة ظبط شرط. غلط.
1: غلط. غلط.
2: بص بص هقول لك على حاجة، هي مش غلط.
1: لا تنفع برضو.
2: هي تنفع. هي مش غلط. احنا رايحين في حتة تانية بس هي مش غلط.
1: احنا عايزين الاجابة اللي في بالنا. بص بقى سهلتها لك اهي بس صعبتها. يعني.
2: خلود بتقول اللايف كوتش. خطأ. خطأ.
1: ماشي.
2: توفيق بدأت تعصب علينا.
1: بس لا استني، على فكرة اللايف كوتش تنفع.
2: بس
1: احنا كده محتاجين نقرب لهم الموضوع ان هو يبقى.
2: بص هو قريب يعني، توفيق قريب، هو رايح في سكتر النيابه والمحكمه بس هو ما قالش.
1: بنقرب شويه.
2: ما قالش الشخص اللي احنا عايزينه اللي هو اول اللي بيدخل جوه.
1: هي وظيفه. طيب خلينا بقى نسالها، هي وظيفه جوه
2: الفكره دي
1: يعني المجال ده، المجال
2: ده
1: العمل ده. فبعت لنا
2: كده هو حاجه بالمحكمه هو يعني
1: فبعت لنا على الواتساب على 010-490-90-4 وارجع كلمنا كمان على 2-18-10-8-66. فقربنا كده الاجابه يا جماعه، سهلناها جدا، بدات الناس تجاوب اهي.
2: شريف قال صح. برافو برافو.
1: الله ينور عليك.
2: شكرا يا توفيق، كتر
1: خيرك. سقفه كبيره ليك والله.
2: فخوره بيكم يا اولاد بمحاولاتكم. حاسه ان انتوا قربتوا جامد قوي. هنيجي بقى بعد الاغنيه دي نقول لكم على طول الحقيقه كامله.
1: خبيها عليكم بقالي كتير.
2: مودي ده غير مودي غدوه.

0: فادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجم فارما، راحة في كل حركة.
1: بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90-90، ومعانا شريف. يا شريف صباح الفل.
2: صباح الفل.
1: ايه الاخبار؟ عامل ايه؟
3: صباح الفل يا شريف. ايه الدنيا؟ رايح فين ولا جاي منين انت؟
2: انا كنت في مدينه نصر وطلعت على حلوان، ودلوقتي هو داخل على المعادي، ولسه هنبدا اليوم يعني. يا مسهل،
1: انت قلت لي ان الاجابه يعني عملت فكر فيها بقالك شويه، مع ان مراتك شغاله نفس الشغلانه اللي احنا بنقولها.
2: ده حقيقي.
1: سلام عليك.
2: الموضوع ما جاش في دماغي خالص ان هو في السكه دي، غير لما حد قال قاضي او حاجه زي كده، فابتديت افكر في الموضوع يعني.
1: حلو. الاجابه تاني او الاجابه الصح هي المحامي. المحامي صح. ليه؟ لانه بيحل المشاكل من غير، او بيقفل المشاكل من غير اقفال، وممكن يفتح ابواب كتيره جدا ليها علاقه بشغل بقى او تفاصيل كتير، بس من غير مفاتيح. صح كده؟
2: صح بالظبط.
1: طب يعني المدام محاميه وانت ما سالتهاش مثلا، او هي كانت بتفكر معاك وهي في الطريق من شويه؟
2: عمي كله
1: محامين. كلهم في نفس المجال.
2: كلهم في نفس المجال.
1: لا برافو يا شريف والله، انت تستحق دي. بص
3: الله اكبر عليك،
1: تتحسب.
4: ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟
3: احنا عايزين بس نقول اهداء جميل جدا لشريف، ان هو كان يعني بيوصل مراته الصبح كزوج ناجح ياخد معانا وسام الزوج الافضل، بس ما رضيتش اعمله بقى كده، عشان بعمل بمضي عندي في هنا في الراديو، بنمضي بنقول ان انت خلاص خدت وسام الزوج الافضل.
1: انت بتوصلها امتحان، بتقول ان انت يعني ده امتحانات او حاجه.
2: بالظبط.
1: ربنا يوفقك يا رب، ويعني ويخليكم لبعض، ودايما كده في ظهر بعض في كل حاجه.
2: تسلم لي، ربنا يخليك. انا مبسوط ان اول مره اشارك بصراحه على الراديو او حاجه على الهواء. انا وصلت سامع، بس عمري ما جربت اشارك في حاجه غير لما سمعت الرقم
1: يعني. تكلمنا على طول بعد كده، او تبعت لنا بس على الواتساب واحنا نكلمك، يعني دي حاجه تفرحنا
2: بإذن الله على
3: طول. صباح الفل. صباح الفل.
1: في حد كمان يا جماعه؟ ازاي ده انا شغال محامي ومعرفتش يعني؟ شوف بقى، ركز بقى. شفت تبقى الاجابه قريبه منك لدرجه ان ممكن تكون انت الاجابه نفسها ما تكونش عارف.
3: توفيق قال ارجعوا كده، انا اول اجابه جاوبتها المحامي. لا كده ظلم والله.
1: ده استنى بجد، عملت كده؟ عملنا كده والله؟
3: عملت كده.
1: عملت
3: مش عارف.
1: اول حاجه خالص قال المحامي.
3: ناس فينا.
1: برافو يا توفيق والله. لا انت فعلا انت كده اول واحد مجاوب معانا.
3: بس لا والله شاطرين يعني، حاسه انه ناس، في ناس كتير جابتها اول ما بدانا نقرب يعني. اول ما سهلناها كده الناس كلها بدات تجاوب.
1: محمد عبد الله كمان صبح عليك، بيسمعنا من اسكندريه، بيقول صباح الفل على احلى اذاعه. معلش لسه فاتح الراديو، بس قلت اصبح عليكم، واول ما اعرف الموضوع معاكم اكيد. يعني انت جيت في الاخر، جيت متاخر بس كويس انك جيت، فاهم؟ انت تاتي متاخرا افضل من
3: لا تاتي خالص. بالظبط كده. الوقت حلو بعد بسرعه فادي ولا ايه؟
1: عد
3: خلاص
1: بسرعه.
3: خلصت حلقتنا النهارده يا رب.
1: بكره مش هيعدي، بكره معانا بدري بقى.
3: اجي بدري ساعة. ان شاء الله. خلصت حلقتنا النهارده يا رب تكون كنا ضيوف خفاف لذيذ لطاف عليكم. نشوفكم ان شاء الله بكره ولحد يوم الاربعاء، لان الخميس هيكون اجازه ان شاء الله رسمي، من الساعه 9 للساعه 10 على الراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي استعرض مستجدات الأوضاع الإقليمية في اتصال هاتفي مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف واتكوف. تناول الاتصال آخر تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية والاتصالات الجارية للتوصل إلى الاتفاق المنشود بين الجانبين. وجدد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال ترحيب مصر بهذا الاتفاق والحرص على بذل كافة الجهود بالتعاون مع الشركاء الإقليميين للتوصل لاتفاق نهائي يراعي شواغل لكافة الأطراف، مشددا على ضرورة تناغم هذه الفرصة من أجل إنهاء الحرب ودعم الاستقرار الإقليمي. ومن جانبها أشاد المبعوث الأمريكي ستيف واتكوف بالجهود المكثفة التي بذلتها الأطراف الإقليمية ومن بينها مصر للتوصل للاتفاق، معربا عن تطلعه أن يؤدي الاتفاق إلى دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن اتفاقا مبدئيا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط سيتم توقيعه اليوم، مشيرا إلى أن مضيق هرمز الذي أغلقته إيران سيفتح للجميع على الفور بعد توقيع الاتفاق. وفي المقابل حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي من التعليق على الموعد الذي ذكره ترامب. قال المتحدث الإيراني إنه ينبغي الانتظار لمعرفة الموعد الدقيق لتوقيع مذكرة التفاهم. قافلة شحنات المساعدات الإنسانية بدأت في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم، تمهيدا لإدخالها إلى القطاع ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية والتي يعيشها أكثر من 2 مليون فلسطيني. جنوب لبنان شهد مساء أمس تصعيدا ميدانيا واسعا تمثل في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف عددا من البلدات الجنوبية. يأتي هذا بينما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش يستعد لاحتمال وقف التقدم البري في جنوب لبنان على خلفية الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. اقتصاديا، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عقدت اجتماعا مع قيادات بالوزارة لمتابعة آخر الاستعدادات والترتيبات الخاصة بفعاليات ستارت 2026 المقرر انعقادها يوم 19 من يونيو الجاري بالمتحف المصري الكبير. وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن فعالية ستارت 2026 تمثل منصة وطنية مهمة لربط الشباب والطلاب بمسارات التأهيل والتدريب وفرص العمل والتمكين الاقتصادية، مشددة على ضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات وفق أعلى المعايير التنظيمية والفنية، مما يضمن تقديم تجربة متميزة للمشاركين وتحقيق الأهداف المرجوة من الفعالية. ورياضيا، أستراليا فازت على تركيا بهدفين دون رد في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة من كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90، هواها مصري.

0: شجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمع الراديو 90-90، وحلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. منتخبنا الوطني خلاص كلها ساعات، وإن شاء الله بكرة بتوقيت مصر بقى الساعة 10 بالليل نشوف أول لقاءات منتخبنا الوطني الأول في كأس العالم قدام منتخب كندا في مجموعتنا السابعة اللي بتضم منتخب كندا وإيران ونيوزيلندا. مفيش شك ان احنا كلنا منتظرين الظهور الاول لمنتخبنا، وعلى فكرة الظهور الاول لطاقم التحكيم المصري كان ظهور عظيم وظهور عالمي وظهور في منتهى الجمال والحلاوة. كابتن امين عمر ومحمود ابو الرجال واحمد حسام طه ومحمود عاشور، فنتمنى يا رب يا رب يا رب ان يكون الظهور الاول لمنتخبنا الوطني بنفس القدر من التميز. على فكرة طاقم التحكيم المصري بقيادة كابتن امين عمر اللي ادار لقاء التشيك وكوريا الجنوبية، كان التشيك تقدم بهدف وبعد كده كوريا تعادلت، وبعد كده قبل نهاية اللقاء بحوالي 10 دقائق سجلوا هدف الريمونتادا والكامباك وسجلوا الهدف الثاني وقدروا يخرجوا بفوز اول مهمة جدا لكوريا الجنوبية. اللقاء ده أشاد بيه كل المتابعين والمسؤولين عن التحكيم في الفيفا، وعلى رأسهم بوساكا الرئيس لجنة التحكيم الرئيسية بالفيفا أو لجنة الحكام بالفيفا، وده بيزود فرص طاقم التحكيم المصري إن هم إن شاء الله يحكموا أكبر عدد ممكن من المباريات في هذه النسخة من كأس العالم. منتخبنا شغال، الاستعدادات على قدم وساق، لسه ما بانش كابتن حسام حسن هيلعب ازاي، التشكيل الاقرب لسه اكيد طبعا كابتن حسام مستقر في دماغه، يعني يا اما على 100% من التشكيل وطريقه اللعب يا اما على اقل 90%، ولكن لسه ما وصلناش احنا اللي في دماغه. اعتقد ان بكره ان شاء الله في حلقه بكره ممكن يكون عندنا اخبار مختلفه في القصه دي، ولكن في الاخر وفي الأخير لعب بقى بثلاثة في خط الدفاع، لعب باثنين، لعب باربعة، لعب واحد، لعب بأي حاجة هو يلعب بيها، المهم ان الحداشر راجل اللي ينزلوا يبقوا حداشر أسد يطلعوا كل حاجة عندهم ويعملوا اللي عليهم، وفي الأخر النتيجة دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، وإحنا بإذن الله عندنا ثقة في المولى عز وجل ان هو يكرمهم ويوفقهم في هذا اللقاء بإذن الله، عشان تكون ضربة بداية قوية جدا. ومفيش شك ان ضربة البداية بتفرق جدا جدا جدا في البطولات بشكل عام والبطولات المجمعة تحديدا، بتفرق جدا ضربة البداية لما دخولك في البطولة يبقى دخول قوي، خاصة لو انت بتتكلم على اولى لقاءاتك مع منتخب كندا اللي هو بالورقة وبالقلم المرشح الاول للصعود من هذه المجموعة كمركز اول. فلما احنا ان شاء الله نقدم قدامهم اداء جيد ونتيجة جيدة، نتيجة ايجابية، تدينا دفعة قوية جدا جدا جدا في اللقاءات اللي بعد كده، وتبقى يعني جرس انذار للجميع ان منتخب مصر بإذن الله في هذه البطولة يسجل أداء ونتائج تكون بإذن الله رب مميزة واستثنائية لمنتخبنا في هذه النسخة من كأس العالم. خلينا أقول لحضراتكم بعض الأخبار السريعة اللي تخص كأس العالم. مارشينياك هيكون هو حكم ماتش الجزائر والأرجنتين، وكمان هقول لحضراتكم طاقم التحكيم اللي هيدير لقاء فرنسا والسنغال. المنتخب الجزائري مع منتخب الأرجنتين هيلعبوا إن شاء الله الجولة الأولى من دور المجموعات يوم الاربعاء اللي جاي. هيكون طاقم التحكيم سيمون مارشينياك ده حكم مساحة، توماس ليستكويكز ده مساعد اول، ادم كوبسك مساعد تاني، حكم رابع كامبل كريك، وحكم مساعد احتياطي ايزاك ترافيس. ماتش السنغال وفرنسا ده هيكون الماتشات الجامدة جدا، ده هيكون يوم الثلاثاء ان شاء الله الساعة 10، حكم مساحة هيكون اليرزا فاجاني ومساعد اول جورج لاكريندي ومساعد تاني أندرو لينساي وحكم رابع ساندرو شيرر وحكم مساعد احتياطي ستيفن دي ألميدا. منتخبنا او طاقم التحكيم المصري زي ما كنت لسه بقول لكم اللي حصل على إشادة واسعة جدا بعد ادارتهم للقاء التشيك وكوريا الجنوبية. الظهور التاني ليهم هيكون في ماتش العراق والنرويج، هيكون الثنائي المصري امين عمر ومحمود بالرجاء ابو الرجال هيكونوا ضمن طاقم التحكيم. يعني هم مش هيديروا، كانوا موجودين كطاقم تحكيم مصري بالكامل في لقاء التشيك وكوريا الجنوبية، لكن في ماتش العراق والنرويج هيكون بس في اتنين منهم ضمن طاقم التحكيم. هيكون حكم الساحة في هذا اللقاء بيير أوتشو، مساعد أول بوريس ديتسوكا، مساعد تاني أموس أبيجني، الحكم الرابع هيكون أمين عمر، والحكم المساعد الاحتياطي هيكون محمود أبو الرجال. وده هيكون ماتش العراق والنرويج، وده واللقاء ده إن شاء الله إن شاء الله المفروض إنه يكون يوم الأربع 17 من يونيو الجاري في تمام الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة. نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
0: يلا نجمع علشان بنحب الكورة.
1: كورة في التسعين على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: الظهر على الراديو 90 90.
1: الجاي أحلام اللي فات ولسه في عمرها.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. كريستيانو رونالدو واحد من أعظم أساطير الكرة على مر تاريخ كرة القدم. قال تصريحات بيرد بيه أو قال تصريح بيرد بيه على المشككين. قال لك إيه بقى؟ هل شاهدتم مبارياتي؟ طبعا ده كان في المؤتمر الصحفي قبل لقاء البرتغال والكونغو في افتتاح مشوار المنتخب المونديال. من الناحية البدنية أنا بخير، ألم تشاهدوا المباريات؟ طبعا في ناس كتيرة جدا بتشكك وبتقول أصل رونالدو مش قادر، رونالدو مش جاهز، رونالدو رونالدو رونالدو، ولكن يبقى رونالدو هو رونالدو. فهو رد على الناس دي كلها من الناحية البدنية، اللي هو يعني انتوا بتتكلموا على ان انا مش جاهز بدنيا عشان عندي 41 سنة، انا زي الفل، انا بخير، انتوا ما شفتوش الماتشات اللي انا بلعب فيها ولا ايه؟ وكمل تصريحاته وقال لا نعلم ما اذا كنا مرشحين للفوز ام لا، هذا سيتحدد في النهاية، لكننا نمتلك جيلا رائعا واعتقد انه سيسعد الجماهير البرتغالية. الحقيقة ان كريستيانو رونالدو مش محتاج يثبت حاجة لحد، لانه كريستيانو رونالدو فخامة الاسم تكفي، يعني مفيش شك ان هو اسطورة، اسطورة بكل الكلمة وكل ما تحمله كلمة من معاني يعني. وكان في تصريح يمكن لجوزيه مورينيو من فترة بسيطة بيقول ان انت طلع كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال هيبقى منتخب عادي جدا، الناس ما شافتش منتخب البرتغال من غير كريستيانو رونالدو. ده يعني اذا لم تخني الذاكره اللي قال كده جوزيه مورينيو، يعني ده شكل من اشكال التوضيح لقيمه وقامه ومدى الفعاليه والاضافه اللي بيضيفها كريستيانو رونالدو في لقاءات او على مستوى المنتخب البرتغالي، ان مستوى المنتخب البرتغالي بيختلف تماما بوجود كريستيانو رونالدو وعدم وجود كريستيانو رونالدو. يعني الراجل زي ما هو بيقول يا جماعه بصوا على الماتشات واعرفوا كريستيانو كبر، طبعا ما هوش كريستيانو بتاع زمان، السبرنتات وكل حاجه مش زي الاول، وده طبيعي ومنطقي، واحد عنده 41 سنه، لكن وجوده، مجرد وجوده بس ده بيفرق جدا جدا جدا جدا، لانه فعاليته وجودته وخبراته وشخصيته تفرق مع منتخب البرتغال وتفرق مع اي فريق هو ممكن يكون موجود فيه. نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
0: يلا نتجمع علشان بنحب الكرة.
1: كرة في التسعين على الراديو 90-90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 34، ليلا 23. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 17 كيلومتر في الساعة، ليلا 22 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 32%، ليلا 55%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 28، ليلا 20. شرم الشيخ نهارا 37، ليلا 27. الغردقة نهارا 36، ليلا 26. بورسعيد نهارا 28، ليلا 23. وأسوان نهارا 43، ليلا 28.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760 420 653.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزر ميجا عروض ميجا خصومات.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: كرة في التسعين على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. خليني بقى أقول لكم شوية معلومات جميلة كده عن كاس العالم. أولا طبعا كاس العالم نسخة الحالية هي النسخة الأولى بالشكل ده، بالشكل الجديد اللي هو مشاركة 48 منتخب على مستوى العالم كله من كل بقى القارات اللي بتستضيفها أو بتستضيف هذه النسخة الاستثنائية، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. طب إيه الجوائز بتاع كاس العالم؟ وهل الفرقة والمنتخب اللي بيكسب بياخد الكاس الحقيقية؟ تعالوا أقول لكم. المادة 45 من لوائح الفيفا في بطولة كاس العالم 2026 بتقول إيه بقى أو بتنص على إيه؟ إن المنتخب الفائز هيتم تسليمه كاس العالم الأصلية، الكاس الأصلية، خلال مراسم التتويج اللي هتقام بعد صافرة النهاية في المباراة النهائية مباشرة، يعني في أرض الملعب الماتش النهائي يخلص، الفرقة اللي كسبت هتقام مراسم التتويج وحفل التتويج في أرض الملعب مباشرة بعد نهاية اللقاء النهائي، ويتم تسليمه الكاس الأصلية، الكاس الأصلية بعد بقى نهاية مراسم الاحتفال في أرض الملعب في أوضة اللبس. المنتخب البطل اللي حاز على لقب كاس العالم هيرجع الكاس الأصلية لمسؤول الفيفا داخل غرفة خلع الملابس قبل مغادرة الملعب، وياخدوا بدل منها نسخة بديلة تذكارية تبقى موجودة معاهم، نسخة برضو فخمة وجميلة وكل حاجة بس مش الكاس الأصلية بقى. ياخدوا النسخة البديلة دي ويرجعوا الكاس الأصلية لمين؟ لمسؤولي الفيفا. هما بقى بياخدوا الكاس الأصلية دي وينقشوا على الكاس الأصلية اسم المنتخب الذي توج بلقب كاس العالم، واللي طبعا هيكون توج بلقب النسخة الحالية اللي هي 2026. وخلال الفترة دي الكاس الأصلية والكاس البديلة بيكونوا تحت المراقبة الأمنية الخاصة بالمنتخب الفائز بالبطولة. يعني من أول ما مسؤول الفيفا يسلموا الكاس الأصلية للفرقة والمسؤول الفرقة اللي كسبت أو مسؤول المنتخب اللي كسبت في أرض الملعب، هم مسؤولين إن هم يحموا الفرقة دي أو المنتخب ده مسؤول إن يحمي الكاس الأصلية، تمام، لغاية لما يدخل بيها أوضة اللبس، وساعتها الفيفا بياخد الكاس الأصلية تبقى خلاص تحت حمايته ويدي للمنتخب اللي كسب الكاس البديلة، وساعتها الكاس البديلة دي تبقى تحت حماية المنتخب اللي توج باللقب. وطبعا المنتخب اللي بيتوج باللقب بيحتفظ بالكاس البديلة دي بقى مدى الحياة، ولكن وده بند كان مفاجئ بالنسبة لي، الاتحاد الدولي بيحتفظ لنفسه بحق انه يقدر يطلب من الاتحاد الخاص بالمنتخب والبلد اللي كسبت كاس العالم انه يرجع الكاس البديلة دي في اي وقت، لو في حاجة حصلت مثلا وفالفيفا ارتأى ذلك يقدر يطالبهم باعادته في اي وقت من خلال طلب رسمي. خلال بقى طبعا الماتش النهائي اللي بياخد ميداليات هم اصحاب المراكز الثلاثة الاولى، البطل والوصيف وصاحب المركز الثالث في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع. كمان طاقم التحكيم اللي بيدير اللقاء النهائي بياخد ميدالية، وطاقم التحكيم اللي بيدير مباراة تحديد المركز الثالث برضو بياخد ميدالية.
2: أبرز المعلومات اللي تخص الجوائز بقى الجماعية أو الفردية، كمان كل المنتخبات ال 48 اللي هيشاركوا في البطولة بياخدوا زي كده إيه يعني شكل من أشكال التكريم من الاتحاد الدولي عن طريق شهادات رسمية، مش شهادات رسمية، لوحة تذكارية كده من الفيفا. يعني كل الاتحادات المشاركة في البطولة بتاخد زي لوحة رسمية، لوحة تذكارية ان هم شاركوا في هذه البطولة. طبعا بتبقى حاجات، الحاجات دي بتبقى حاجات ايقونية لانها بتتحط في المتحف او في المقر الخاص بالاتحاد المحلي لكل بلد، زي ما احنا دلوقتي بنطلع مثلا الصور للجيل المصري اللي شارك في كاس العالم 34 مثلا، فبتشوف راحوا امتى وازاي والصورة الرسمية ليهم وكل التفاصيل، بتبقى حاجات تذكارية بتعيش بقى في يعني في التاريخ لكل جيل قدر ان هو يرفع اسم بلده ويوصل بمنتخب بلده لكاس العالم، سواء بقى جيل اداري في اتحاد الكورة، جيل لعيبة، أجهزة فنية، الناس بتفضل تفتكرهم على مر الأجيال ومر السنين. يعني كلنا بنفتكر الجيل اللي احنا عصرناه بتاع كابتن جوهري وجيله العظيم جيل 90 يعني، وهكذا بقى طبعا، وبعد كده 2018 وما إلى ذلك. فبتبقى بعض التفاصيل الصغيرة لكنها بتبقى ليها قيمة كبيرة جدا على المستوى التذكاري. يعني بداية لقاءات الدول المستضيفة في البطولة، المكسيك كسبت جنوب أفريقيا 2-0، كندا تعادلت مع البوسنة 1-1، وأخيرا أمريكا كسبت باراغواي 4-1. على فكرة بوتشيتينو عامل منتخب جامد جدا جدا جدا مع أمريكا. بوتشيتينو طبعا واحد من المدربين الجامدين، توتنهام وباريس سان جيرمان، واحد من المدربين الجامدين الجامدين، يعني عامل فرقة مع أمريكا جامدة جدا، وأعتقد أن هي هتبقى يعني ممكن تكون حصان أسود للبطولة دي. كندا يعني أضعف ممكن تكون فرقة في الدول المستضيفة، لعبوا ماتش جيد لكنه مش قوي يعني، ضيعوا فرص، بس ما فيش أسهل من أنك تبدأ ضد منتخب زي البوسنة. فغريب جدا أن هم مع البوسنة ومعرفوش يكسبوا. وعلى فكرة البوسنة دي اللي طلعت إيطاليا من الملحق، فهم منتخب ضعيف لكن في الآخر طلعوا إيطاليا يعني. المكسيك بقى كسب جنوب أفريقيا 2-0 في ماتش كان فيه 3 كروت طرد، 2 لجنوب افريقيا واحده للمكسيك. المكسيك باين قوي ان هي فرقه تقيله وقويه جدا بدنيا، غير ان هي طبعا بتلعب ايه على ارضها وسط جمهورها، وانتوا عارفين الجمهور المكسيكي شبه يعني جمهور امريكا اللاتينيه بشكل عام، شبه جماهير شمال افريقيا كده، حماس وتشجيع واجواء خطيره يعني. وهم كانوا ممكن يخلصوا الماتش اكتر من كده قدام منتخب في فوارق طبعا، لكن يبقى المنتخب الجنوب افريقي منتخب تقيل. وبالرغم من ده المكسيك كسبت 2 وكانوا يقدروا يزودوا الغله التهديفيه. فأعتقد أن احنا أول ما نعدي من دور المجموعات من دور الـ 32 وتحديدا بقى بداية من دور الـ 16، هتتفرج من دور الـ 16 على لقاءات بقى إيه يعني تقطيع، لقاءات جامدة جدا جدا جدا، بعد ما يكون كل المنتخبات اللي هي يعني إيه في فارق كبير بينها وبين المنتخبات الأكبر في المستوى طلعت، هتلاقي من دور الـ 16 بقى لقاءات جامدة جدا جدا جدا، ودي متعة الكورة. وعشان كده كل الناس اللي بتحب الكورة على مستوى العالم بتستنى كاس العالم بفارغ الصبر. خلصت حلقتنا النهاردة من كرة في 90 مع إبراهيم عبد الجواد، نشوفكم إن شاء الله بكرة في نفس الميعاد على الراديو 90 90، ودايما هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي شدد على ضرورة اغتنام الفرصة للوصول إلى اتفاق بين الجانبين الأمريكي والإيراني من أجل إنهاء الحرب ودعم الاستقرار الإقليمي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية من المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف واتكوف في إطار متابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية. وجدد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال ترحيب مصر بهذا الاتفاق والحرص على بذل الجهود بالتعاون مع الشركاء الإقليميين للتوصل إلى اتفاق نهائي يراعي شواغل كافة الأطراف. ومن جانبه أشاد المبعوث الأمريكي ستيف واتكوف بالجهود المكثفة التي بذلتها الأطراف الإقليمية ومن بينها مصر للتوصل للاتفاق، معربا عن تطلعه أن يؤدي الاتفاق إلى دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن اتفاقا مبدئيا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط سيتم توقيعه اليوم، مشيرا إلى أنه سيتم فتح مضيق هرمز فورا بعد توقيع الاتفاق. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية بدأت في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع، وذلك ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 2 مليون فلسطيني. اقتصاديا، دكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عقدت اجتماعا مع قيادات بالوزارة لمتابعة آخر الاستعدادات والترتيبات الخاصة بفعاليات ستارت 2026 المقرر انعقادها يوم 19 من يونيو الجاري بالمتحف المصري الكبير. أكدت الدكتورة مايا مرسي أن فعالية ستارت 2026 تمثل منصة وطنية مهمة لربط الشباب والطلاب بمسارات التأهيل والتدريب وفرص العمل والتمكين الاقتصادية، مشددة على ضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات وفق أعلى المعايير التنظيمية والفنية بما يضمن تقديم تجربة متميزة للمشاركين وتحقيق الأهداف المرجوة من الفعالية. ورياضيا، أستراليا فازت على تركيا بهدفين دون رد في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة من كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر يواصل الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام بلجيكا غدا في كأس العالم. المنتخب المغربي يبدأ مشواره في المونديال بتعادل ثمين أمام البرازيل بهدف لكل فريق. اسكتلندا تفوز على هايتي بهدف دون رد وتعتلي صدارة المجموعة الثالثة بكأس العالم. منتخب قطر يتعادل مع سويسرا إيجابيا لهدف لمثله في المجموعة الثانية من كأس العالم 2026. الحارس القطري محمود أبو ندى ينال جائزة أفضل لاعب في مباراة سويسرا بالمونديال. إستراليا تفوز على تركيا بهدفين دون رد في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة من كأس العالم. ألمانيا تستهل مشوارها في كأس العالم بمواجهة كوراساو في الثامنة من مساء اليوم. وأخيرا مواجهة مرتقبة في 11 مساء بين منتخب هولندا والمنتخب الياباني ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعات بكأس العالم 2026. وهذه أولى نشرات أخبار المونديال. نشرتنا القادمة في من أخبار المونديال تأتيكم في تمام 3:30 عصرا.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. تسعيناتي وبس على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90.
1: أباشا أباشا، ورا كمان، ورا ورا، لم العجل كله. أيوة كساري يا باشا كساري، بس زي الفل. كل سنة وانت طيبة باشا. ده الأداء اليومي لعم أحمد السايس، وبغض النظر عن إنه الطبيعي بتاعه هو بيركنك، يعني يا تلبس في اللي قدام يا في اللي ورا يا تحك في الرصيف بسبب إرشاداته المتخصصة، بس بيلفت نظري الحقيقة في عم أحمد ده وكل عم أحمد في بر مصر المحروسة إغضاق الباشوية كده على كل من يحمل كلمة مصري في بطاقة الرقم القومي. مصر فيها 90 مليون باشا باشا وأكتر كمان. شوفوا التعداد كم بقى على الساعة السكانية واعرفوا إنه ده تعداد البشوات في مصر. واللقب حاليا حضرتك ما بيفرقش بين ست وراجل، الكل كليلة بشوات دلوقتي، أو النبي زي ما بقولكوا كده كل الناس واخدين اللقب، لدرجة إن في ناس بقت تعرف نفسها بيه، في ناس بتقدم نفسها بتقولك أنا فلان الفلاني باشا. يا والله يا شيخ، إيه سر تعلق المصريين بلقب باشا ده؟ باشا يا إخوانا كلمة تركية تنطق مفخمة مش مرققة، باشا بي تقيلة، يعني تقيلة شوية، بي بي باشا معناها ولاية أو وزارة. واللقب ده كان بيطلق على الأفراد أصحاب المكانة الرفيعة حتى لو ما تقلدوش مناصب وزارية ولا ولايات. مثلا لقب الباشا كان لقب حاكم مصر في الفترة العثمانية لحد السلطان حسين، ومن بعدها أصبح لقب يمنح لكبار وعظماء الدولة، يوازي في مكانته لقب اللورد الإنجليزي. منح رتبة باشا كان بيتم بإنعام من السلطان أو الملك شخصيا، ويتم إزاي بقى؟ بمرسوم ملكي خاص. يصاحب رتبة الباشاوية لقب صاحب الرفعة، وكان تاني أعلى لقب مدني في مصر. تاني؟ كان في أعلى من الباشا؟ تاني؟ إزاي يعني؟ أيوة يا عم أيوة، كان في لقب صاحب المقام الرفيع، وده كان لقب رؤساء الوزارات، ومش أي رئيس وزارة، ده رئيس وزارة حاصل على نجمة محمد علي، عشان لو في حد حاسس يعني إن الباشاوية دقت عليه ولا حاجة. زي ما بقولك كده،
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها.

اللطيف ان مصر بقى على طول تاريخها ايام اللقب ما كان له قيمة ما عرفتش الا 368 باشا فقط لا غير. والله زي ما بقول لكم كده، هم كلهم على بعضهم كده 368 باشا، لا باشا ناقص ولا باشا زايد، واساميهم معروفه وسنه حصولهم على اللقب وكمان سبب الحصول عليه. القائمه بتضم اغلب الوزراء في الحقبه العلويه، وبتضم رجال الاعمال والصناعه وكبار المحسنين اللي كانوا بيقدموا ايادي خضراء في الخير. ما تعرفش ايه بقى اللي حصل من بعد الغاء الالقاب في بدايه الخمسينات؟ بدل ما الموضوع يتنهي ويتنسي ويتنسف، يحصل العكس تماما، والناس تتمسك اكتر واكتر بالالقاب عموما وبالباشاوية خصوصا. كل العاملين في مناصب سيادية بقوا باشاوات شوية، وكل اللي معاه قرشين بقى باشاوات حبة، والاطباء والمهندسين والمحاميين بقوا باشاوات هوب، والحرفيين بقوا باشاوات بس بقى، والموضوع بقى بهوأ، والكل بقى باشا باشا كده بقى. ايه القصد؟ اللقب ولا المسمى ولا اي حاجة بتتحط قبل اسمك بتفقد معناها وقيمتها لو كان اسمك شخصيا ما يستاهلهاش. هتلاقي اسمك بيلق كده بعد اللقب اللي اتحط من غير مناسبة ده، وصاحب الاسم صغر كده وتضاءل وبقى حاله عيضة. يعني الألقاب يا جماعة ما بتصنعش أصحابها، في ناس كتير أسميهم المجردة كافية جدا عشان تقوم من مكانك احتراما لصاحب الاسم مجرد ما تسمعه. وناس تانية لو حطيت قبل اسمهم عربية محملة بالألقاب برضو هيتنهم زغننين ولا يكبروش أبدا، وممكن ينحصروا في أباشا أباشا هتورى هتورى طص في العمود.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع وفاء شهبور.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي شدد على ضرورة اغتنام الفرصة للوصول إلى اتفاق بين الجانبين الأمريكي والإيراني من أجل إنهاء الحرب ودعم الاستقرار الإقليمي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية من المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف واتكاف في إطار متابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية. وجدد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال ترحيب مصر بهذا الاتفاق والحرص على بذل الجهود بالتعاون مع الشركاء الإقليميين للتوصل إلى اتفاق نهائي يراعي شواغل كافة الأطراف. وسائل إعلام إيرانية نقلت عن أحد المصادر قوله إن قرار طهران النهائي بشأن الاتفاق الإطاري مع واشنطن لا يزال قيد المراجعة حتى الآن. يأتي ذلك على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران اليوم. وعرب ترامب عن أمله في أن تسير العملية بسرعة وسهولة وسلاسة، وإذا لم يحدث ذلك فلدى واشنطن البديل الأمثل على حد قوله. معبر رفح البري بشمال سيناء استقبل اليوم دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة. وقال مصدر مسؤول بالمعبر إنه يجرى إنهاء إجراءات الدفعة الجديدة تمهيدا لعودتهم إلى قطاع غزة. وفي السياق ذاته تستعد السلطات المصرية لاستقبال دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية، حيث أنشأت وزارة الصحة المصرية نقطة طبية. شخصان لقيا مصرعهما جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة على أحد الطرق في جنوب لبنان. يأتي هذا في وقت واصل فيه الجيش الإسرائيلي تصعيده العسكري على عدد من المناطق الجنوبية عبر غارات جوية وقصف مدفعي. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أصدر توجيهات في الساعات الأولى من صباح اليوم للقوات المسلحة البريطانية باعتراض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي حاولت عبور القناة الإنجليزية. وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية أنه سيتم نقل الناقلة مؤقتا إلى مرسى قبالة الساحل الجنوبي لإنجلترا ومراقبتها تحسبا لحدوث أي مخاطر بيئية أو مخاطر متعلقة بالسلامة. اقتصاديا، دكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عقدت اجتماعا مع قيادات بالوزارة لمتابعة آخر الاستعدادات والترتيبات الخاصة بفعاليات ستارت 2026 المقرر انعقادها يوم 19 من يونيو الجاري بالمتحف المصري الكبير. وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن فعاليات ستارت 2026 تمثل منصة وطنية مهمة لربط الشباب والطلاب بمسارات التأهيل والتدريب وفرص العمل والتمكين الاقتصادي، مشددة على ضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات وفق أعلى المعايير التنظيمية والفنية بما يضمن تقديم تجربة متميزة للمشاركين وتحقيق الأهداف المرجوة من الفاعلية. ورياضيا، منتخب مصر يواصل الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام بلجيكا غدا في كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هالتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي على

محمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر. آي فلتر

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا. ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. النجمة صفاء أبو السعود، النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5:10 مساء على الراديو 90.90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أشاد بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي والحرص المتبادل على تطوير وتعزيز التعاون في شتى المجالات، مشددا على أهمية مواصلة التنسيق لتنفيذ المشروعات المشتركة وتشجيع الاستثمارات ودعم مشاركة القطاع الخاص المصري في السوق الجيبوتية. تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال اتصال هاتفي مع نظيره الجيبوتي عبد القادر حسين عمر لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي. وخلال الاتصال أيضا شدد وزير الخارجية على أهمية دعم مؤسسات الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي دول منطقة القرن الإفريقي ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بسيادة الدول أو تقويض أسس الاستقرار بالمنطقة. وفي اتصال هاتفي آخر مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، شدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي على ضرورة اغتنام الفرصة للوصول إلى اتفاق بين الجانبين الأمريكي والإيراني من أجل إنهاء الحرب ودعم الاستقرار الإقليمي، معربا مجددا عن ترحيب مصر بهذا الاتفاق والحرص على بذل الجهود بالتعاون مع الشركاء الإقليميين للتوصل إلى اتفاق نهائي يراعي شواغل كافة الأطراف. وسائل إعلام إيرانية مطلعة أفادت بأن قرار طهران النهائي بشأن الاتفاق الإطاري مع واشنطن لا يزال قيد المراجعة حتى الآن. يأتي ذلك على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران اليوم، مواربا عن أمله في أن تسير العملية بسرعة وسهولة وسلاسة، وإذا لم يحدث ذلك فلدى واشنطن البديل الأمثل على حد قوله. معبر رفح البري بشمال سيناء استقبل اليوم دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة، وقال مصدر مسؤول بالمعبر إنه يجري إنهاء إجراءات الدفعة الجديدة تمهيدا لعودتهم إلى قطاع غزة. وفي السياق ذاته تستعد السلطات المصرية لاستقبال دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية، حيث أنشأت وزارة الصحة المصرية نقطة طبية. اقتصاديا، رئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال أكدت أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة الجاري مناقشته بمجلس النواب يتضمن عددا من التيسيرات والمعالجات الضريبية التي تستهدف دعم القطاع الصحي بشقيه الخدمي والصناعي وتخفيف الأعباء عن الجهات العاملة في هذا القطاع الحيوي. ورياضيا، منتخب مصر يواصل الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام بلجيكا غدا في كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29. الدقيقة الأولى.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

0: جاي خير مع محمد علي خير من الحد للتلات من الساعة 2 للساعة 3 العصر على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت

الراديو 90-90 هواها مصري. الكورة مش مجرد لعبة، دي حكايات بتتكتب ولحظات بتتسجل في التاريخ. لما العالم كله بيتفرج، استعد لأقوى حدث كروي في العالم. إثارة، منافسة، ونجوم بيكتبوا المجد على المستطيل الأخضر. تابع أخبار المونديال والكواليس أول بأول. هتسمع الكوره بشكل تاني على الراديو 90-90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة العمل على تحسين جودة التغذية الكهربائية ورفع كفاءة استخدام الوقود التقليدي وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء مع الالتزام الكامل بالخطة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات وربطها بالشبكة، وذلك دعما لجهود الدولة في التحول الطاقي وتحقيق التنمية المستدامة. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء وبحضور وزير الكهرباء لاستعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء. وخلال الاجتماع شدد الرئيس السيسي على ضرورة المتابعة والمراجعة الدورية لمشروعات الطاقة المتجددة، موجها بمواصلة التعاون مع جميع المؤسسات والجهات المعنية في الدولة وبالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي الذي يقوم على المشروعات التنفيذية في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة. كما وجه الرئيس بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة بالعملة المحلية، مؤكدا على ضرورة التوسع في أنظمة تخزين الطاقة لتعظيم عوائد الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي توجه إلى بروكسل لعقد لقاءات مع كبار المسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية غدا إلى لوكسمبورغ لتولي الرئاسة المشتركة للاجتماع 11 لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي. ويعقد وزير الخارجية على هامش الاجتماع سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء الخارجية وكبار المسؤولين الأوروبيين لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء مختلف التطورات الإقليمية والدولية. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الجيبوتي، أشاد وزير الخارجية بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي والحرص المتبادل على تطوير وتعزيز التعاون في شتى المجالات. من ناحية أخرى، شدد وزير الخارجية على أهمية دعم مؤسسات الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي دول منطقة القرن الإفريقي ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بسيادة الدول أو تقويض أسس الاستقرار بالمنطقة. وسائل إعلام إيرانية مطلعة أفادت بأن قرار طهران النهائي بشأن الاتفاق الإطاري مع واشنطن لا يزال قيد المراجعة حتى الآن. يأتي ذلك على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران اليوم، معربا عن أمله في أن تسير العملية بسرعة وسهولة وسلاسة، وإذا لم يحدث ذلك فلدى واشنطن البديل الأمثل على حد قوله. اقتصاديا، رئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال أكدت أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة الجاري مناقشته بمجلس النواب يتضمن عددا من التيسيرات والمعالجات الضريبية التي تستهدف دعم القطاع الصحي بشقيه الخدمي والصناعي وتخفيف الأعباء عن الجهات العاملة في هذا القطاع الحيوي. ورياضيا، الماكينات الألمانية تستهل مشوارها في المونديال بمواجهة كوراساو في 8 من مساء اليوم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.

0: علي خير على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي
2: فيه. اهلا بيكم. جو اليومين حر، ومع ذلك احنا لسه ما وصلناش فصل الصيف. فصل الصيف يبدأ 21 يونيو، يعني كمان اسبوع بإذن الله. اللي احنا بنستمتع بيه دلوقتي هو فصل الربيع، ده حسب الكتاب ما بيقول يعني. بس في الأجواء الحارة دي في ناس زعلانة جدا إن سعر البيض متراجع جدا والفراخ أسعارها نزلت جامد. طب انتوا زعلانين ليه؟ قالك احنا المربين واحنا المزارعين. طيب هو انتوا بتحسبوا الدورة الإنتاجية دورة يعني، ولا بتقولوا احنا دخلنا يناير بعشرة مليون، في آخر ديسمبر بقى بنشوف كسبنا كام خسرنا كام؟ دورة وقعت منكم، فين المشكلة؟ هو انت شغال من ايدك لبقك؟ اي بزنس او اقتصاد او مشروع بيبقى عبارة عن اربع تربع، اللي هي اربع كوارتر، الربع الاول من العام، الربع الثاني، الربع الثالث، الربع الرابع. طيب ايه اللي حصل؟ ايا كانت الاسباب التي ادت الى تراجع سعر البيض، ايا كانت، في اللي بيقول لك المعروض اكتر من الطلب بحوالي 3 مليار بيضة. ماشي، طب ايه اللي خلاك تنتج اكتر من الطلب؟ ما انت عارف السوق محتاجة دي. غرقت السوق ليه؟ لان انت كنت متصور ان سعر الميتين جنيه للكرتونة اللي شاوي تجيب المواطن ده هيستمر، فانت قلت انزل كمان. طيب في اللي بيقول لك ان علشان المدارس والجامعات توقفت فما بقاش في اقبال على البيض، زائد البيض اساسا مش وجبه صيفيه يعني. طب ما ده كان حاصل في السنين اللي فاتت، والمدارس والجامعات طول عمرهم بياخدوا اجازه في الصيف بس الاسعار منهارتش. وفي اللي بيقول لك اصل في ناس سمعوا كلام طبيب الطيبات وقالوا لا احنا هنوقف البيض. ايا كانت الاسباب بقى، انا كمستهلك انا مبسوط. ليه؟ سعر سلعة نزلت. بعض السادة النواب تفاعلوا وتعاطفوا مع أصحاب مزارع البيض وقالوا للحكومة لازم تتخذ خطوات ترفع أسعار البيض. طبعا ده بيثير تساؤل عند المواطن، هو لما البيضة كانت بسبعة جنيه لماذا لم يتعاطف أحد مع المواطن؟ لا المربي بتاع البيض تعاطف معايا كمستهلك، ولا السادة أعضاء مجلس النواب الموقر، وسابوني وقالوا لي بنقول لك إيه يا مستهلك يا مواطن، ده عرض وطلب حبيبي، وبعدين الأعلاف سعرها زاد. الله، مش الجيم عليا وعليك؟ هو أنت لما تكسب حلاوة ده زي الفل، ولما تيجي تخسر تقعد تصرخ وتقول ولازم نعلي على المستهلك؟ ما تسيبولي حاجة كمستهلك يا أخي، مش هو عرض وطلب؟ طيب العرض والطلب في الاولاني وصل البيضة 7 جنيه، دلوقتي العرض والطلب هيوصل البيضة من 2.5 جنيه ل 3 جنيه، زي الفل. مش لازم نقبل بقواعد السوق ولا قواعد السوق في المكسب بس، ان انت تبقى كسبان على طول كتاجر، لكن قواعد السوق لما تيجي تحسس المواطن ببوادر تحسن في تراجع اسعار، لا ازاي لازم نحقق نفس الارباح ولازم الأصوات عالية. طب يا أخوي أنتوا عندكوا غرف تجارية للبيض والدواجن، اركبوا الطيارة افتحوا أسواق، حد قال لكم لأ؟ روحوا صدروا بقى دول الخليج، دول أفريقيا، صدر زي ما أنت عايز، لكن ما تجوش على المواطن عندما تنخفض الأسعار وتقولوا لا إزاي الأسعار تنخفض كده، ده احنا لازم نعليها. وأفاجأ أن بعض السادة النواب بيتبنوا مثل هذه النظرية. طيب عارف حضرتك كنائب لو انت وقفت جنبي والبيضة كانت بسبعة جنيه هقولك منطقي انك توقف جنب مربي الدواجن ومزارع البيض لما البيضة توصل 3 جنيه. ماشي، يعني انت كده عملت توازن، بتقف مع المستهلك والتاجر عشان تحقق التوازن. إنما إحنا ما سمعناه الصوت لحد، ولو حد طلع ودعم المواطن لما كانت البيضة بسبعة يدخل لي هنا على التليفون ويقول لي إحنا دعمنا. فخلوا الناس يا أخوانا تشم نفسها، ولا الكعكة في إيد اليتيم عجبها. لما الفرخة تنزل، والله المواطنين اتصلوا بي قالوا لي أخيرا هناكل فراخ أو بيض براحتنا، مش نقعد نحسبها بالجنيه. وبالتالي طالما احنا اتفقنا وارتضينا قواعد العرض والطلب، يبقى عليا وعليك، عليا كمستهلك وعليك كتاجر. لكن فكرة ان انت تكسب طول الخط والاسعار ما تنزلش طول الخط، ده ما يرضيش ربنا. طب ما الطماطم طلعت لخمسين جنيه والمستهلك بلحها، هفترض الطماطم هتنزل

0: فاصل قصير ونرجع نكمل كلام.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، وبرعاية

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصري وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يصغر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم نبصله، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهواء. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه، هي التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: المصري، بنك أهل مصر.
1: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
2: اللي جاي فين؟
3: لماذا تفكر الحكومة انها تدي للمواطن ما يوازي قيمة رغيف الخبز الحر اللي هو بجنونس بدلا من الكارت؟ ده سؤال من حاجة تسأله. طب ما انا بروح يا حكومة كل يوم وباخد الرغيف المدعم ابو 20 قرش وباخد حصتي الخمسة ترغيف وكده. امبارح السيد رئيس الوزراء كان في جولة في محافظة البحيرة، فقال تصريحات في هذا السياق. يعني قال ان حجم الخسائر او اهدار المال في منظومة دعم الخبز بلغت 35 مليار جنيه، وانها مش اعلى كفاءة يعني، وان لا يزال فيها فساد، ويقدر هذا الفساد ب 35 مليار جنيه. عايز اقول لك ده رقم كبير. لما تعمل احدث مستشفى في العالم، اللي فيها سراير رعاية مركزية وأجهزة منين والكلام ده، المستشفى تكلفك 2 مليار جنيه، ال 35 دول يدونا 17 مستشفى، 17 مستشفى في 17 محافظة، متخيل؟ فطبعا ده إهدار. قالك كمان نسبة الفاقد في المنظومة يعني العيش المهدر 25%. دي معلومات أو أرقام بيعلنها السيد رئيس الوزراء. لكن هل هيتم ضم رغيف الخبز إلى الدعم النقدي بتاع بطاقة التموين؟ وكيل الشؤون القانونية بمجلس النواب أعلن لا، قال إن الخبز المدعم خارج منظومة الدعم النقدي، وان احنا هنبدأ كحكومة ببطاقات التموين فقط. رغيف الخبز لسه يعني الحكومة محتاجة تظبطه، تبدأ ببعض المحافظات قليلة عدد السكان بحيث تجرب وتشوف، علشان الخبز ده في قرابة 67 مليون بيستفيدوا منه، يعني 67% من المصريين. لكن عايز اقول على الهوى لبعض السادة المواطنين اللي بياخدوا بيصرفوا حصة تموينية وهم لا يستحقوها. يعني انا بقابل الناس دي واعرف البعض يصرف حصة تموين ويجلس في شقة تمليك ومعه سيارة، تيجي تقول له طيب تنازل عن بطاقة تموين، يقول لي لا دي حقي، وبعدين انا باخدها بديها للغلابة. مين قالك ان اول انت كده بتاخد مال عام مش بتاعك وبتدي الناس؟ ما تسيب الحكومة هي اللي تتصرف، عنده قناعة ان هو كده بيعمل الصح. يعني اعتقد لو السادة العلماء الافاضل يعني في دار الافتاء قالوا للمصريين ان ده ما ينفعش، وان ما حدش اللي عايز يجب من جيبه يعني، لكن هناك ناس بتصرف تموين وهم لا يستحقوه. عشان كده وزارة التموين قررت تعمل عملية فلترة كبيرة جدا لبطاقة التموين عشان تطلع الناس اللي هم مش مستحقين. بس عايز اقول لك حاجة، بدأت وزارة التموين من النهاردة الاحد 14 يونيو تتلقى على منظومة مصر الإلكترونية، منصة مصر الإلكترونية، أي طلبات بتتحدث عن شكاوى الناس اللي بطاقة التموين اتسحبت منها. فلو بطاقة التموين اتسحبت منك أو يعني اتشال الدعم عنك أو عن أحد أبنائك، تستطيع أن أنت تدخل على منظومة مصر الإلكترونية وتكتب الشكوى. هيتقالك انت اتشلت علشان مثلا ساكن في شقة تمليك في المهندسين، هتجيب لهم عقد ايجارك الحالي اللي موجود في كفر تورمس. يعني ترد بس، يعني ما ينفعش تقول لا يا اخوانا المعلومات دي غير صحيحة، لا، اي حاجة واحدة بس، ان انت تقول يعني تثبت عكس اللي قايلاه المنظومة. يعني لكن السيد وزير التموين دكتور أشرف فاروق نفى تماما ان هيبقى فيه يعني حذف ملايين الناس او كده، بس هو بيعمل عملية مراجعة اول باول قبل ما يتم تطبيق المنظومة. هطلع فاصل قصير ونعود.
2: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90-90.
4: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
2: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
5: اللي جاي فين؟
6: الراديو 90-90، هواها مصري.
7: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ علام محب للعلام، عاشق للفيزياء، ده مسمي ابنه أنشطة، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين كان بيحلم يطلعه عالم، بس الأيام مخبية إيه يا عالم. لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته والمصاريف خزنته وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة تأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين، وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
8: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: دلوقتي قريت خبر جاي من وزارة الداخلية، بتوقف أمام الأرقام. الداخلية ضبط تشكيل عصابي هيوزع، وهو راح يوزع ايه؟ 3 مليون قرص مخدر. يا ولاد الذين، 3 مليون قرص مخدر؟ يعني طبعا علشان عصابة او مجرمين يجيبوا هذه الكمية، ما ده العرض، يبقى اكيد يقابلوا طلب، يبقى في ناس قاعدة مستنية. تجارة المخدرات من واحدة من اكبر 3 تجارات في العالم بعد السلاح والادوية والدعارة. طيب بس 3 مليون قرص مخدر، تخيل لا قدر الله لو الداخلية او الامن ما كانش مثلا نجح في الضبطية دي، يعني احنا واصلين لحد فين؟ طبعا المنع مهم والمصادرة مهمة ومعاقبة المجرمين مهم، بس الجزء الخاص بالتوعية. احيانا بشعر ان جيل الشباب وتحديدا تحت 20 أو 30 بقى فيه انتشار سهل لمسألة المواد المخدرة او الحبوب المصنعة. للأسف كل ده مخلق، يعني يعمل لك إدمان لأنه مخلق كيميائيا، كيميكالز يعني. لكن إحنا هنواجه ده إزاي؟ خاصة بعد انتشار حاجات ما بقتش بقى اللي هو وتروح وتستورد وتعدي البحر وفيلم العار والكلام ده، لو معاك معمل صغير في البيت وتقدر وموجود على النت وكلام اللي انت عارفينه. بس كل ما هو مخلق مدمر للمخ وللجهاز العصبي، مدمر تدمير كامل. فاكر قصة القاتل اللي فصل رأس رجل عن جسده وكان بيتهمه انه هو على علاقة محرمة بأمه؟ القاتل ده كان في الإسماعيلية، كان واخد مخدر الآيس اللي بيعمل تهيؤات، عارف يعني ايه خزعبلات مش حقيقي. النيابة استدعت أم القاتل ده، يا حاجة تعرف القاتل ده؟ قالت له ولا عمري شفته، ولا عمري شفته. طب ده جه منين؟ من الهلاوس، انتشار الآيس بشكل سهل وميسر، انتشار البانجو. ما الداخلية مش هتحط لك كمين ولا ضابط شرطة ولا أمين شرطة على كل بيت، يعني لازم نساعد أنفسنا ونساعد الأمن. لازم نعمل عمليات توعية مستمرة لولادنا. يا ابني أنت علشان تخرج من إدمان الحاجات دي بيطلع عينك وعين أهلك، وبياخد سنوات. التعافي مسألة صعبة والدخول مسألة سهلة. أنا بحكي لك بس على ضبطية واحدة، 3 مليون قرص، 3 مليون قرص مخدر. طبعا تحية للداخلية على دورها، حتى لو ده واجبها، بس فعلا الكمية كانت مرعبة، والواحد تخيل لو الكمية دي كانت انتشرت في بلدنا. احنا هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هتلقى تليفونات حضراتكم على 218-10-86.

0: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي
1: فيه 2-18-10-68 تليفون البرنامج أو الاتصال تليفوني إيمان. بفضل إيمان.
2: السلام عليكم. ازيك يا استاذ؟
1: سلام ورحمة الله.
2: اللهم بارك عليك وربنا يزيدك من محبة الناس يا رب. ربنا يزيدك من محبة الناس. اللهم بارك عليك بجد. استاذ محمد، انا كنت جبت توك توك لابني وابني متجوز، فكنت جبتور عشان يساعده في المعيشة، وان هو انا ضمنته، بس مجرد ان ضمنته بمراته ربنا يصلح حالها ويسامحها. انا معي 4 اخوات غيره. فدلوقتي يا استاذ محمد هو مش بيدفع الفلوس، هو مش عايز اقول لك انه هو جاحد عليا، بس مش عارفه اقول ايه. يعني انا مش عارفه، وانا ام مش عارفه اقول ايه.
1: انت ضمناه بقى في قد ايه؟ ده التوك توك غالي النهارده.
2: لا انا جايبه من سنتين، كان يعني انا كل اللي هو كل اللي موجود عليه يعني 30,000 جنيه. دلوقتي انا عليا 3 سنين حبس، 3 سنين بسبب موضوع التوك توك.
1: طب ما تصرفش ليه؟
2: ولا كأني يعرفني.
1: طب ما يبيع التوك توك وينقذ حضرتك.
2: ولا كأني يعرفني أنا وإخواته حرفيا. أنا محتاجة ابن حلال، بس والله العظيم هتنزله عن المعيش، بس أنا معيشي صغير، معيشي 800 جنيه، فأنا بس هديله ويسد هو الراجل بدل ما أنا تحبس. محتاجة حد يعتبرني أمه بدل أني.
1: طيب أنا هقول تليفون. ماشي، حاضر، بشكرك. تليفون المتصلة إيمان 010-66-81-3155 010-66-81-3155 للي عايز يساعد ويتأكد. يعني حلقة انتهت معاكم، كل الخير ليكم يا رب. يعني الجو حر، مش عايزين نشد مع بعض، استهدوا كده بالله، وبكرة بقى استمتعوا بماتش مصر وبلجيكا ان شاء الله، ويا رب نفوز على بلجيكا يا سيدي وناخد اول 3 نقاط. ايه اللي يمنع؟ ربك مع الغلابة جابر. سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى جي 7 والتي تنطلق أعمالها تحت الرئاسة الفرنسية غدا بمدينة إيفيان الفرنسية، وذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بمجموعة السبع وعدد من الدول المدعوة للمشاركة في القمة بصفة دولة شريكة ومن بينها مصر، فضلا عن رؤساء عدد من المنظمات الدولية والإقليمية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أكد أن مشاركة الرئيس في قمة مجموعة السبع تعد المشاركة المصرية الثانية، مشيرا أيضا إلى أن مشاركة مصر في هذه القمة يأتي تأكيدا لدورها المحوري في دفع جهود التنمية والاستقرار في الشرق الأوسط. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أنه من المقرر أن يعقد الرئيس مقابلات ثنائية على هامش اجتماعات القمة مع عدد من قادة الدول المشاركة، وعلى رأسها لقاء ثنائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قمة مجموعة السبع من المقرر أن تبحث خلال اجتماعاتها العديد من الموضوعات المهمة، والتي من بينها تعزيز النمو الاقتصادي العالمي وبحث سبل تسوية الأزمات الجيوسياسية الدولية ومواجهة انعكاساتها على التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، فضلا عن تسريع الوصول لأهداف التنمية المستدامة، وكذلك أوجه التعاون الدولي في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، أكد الرئيس السيسي ضرورة العمل على تحسين جودة التغذية الكهربائية ورفع كفاءة استخدام الوقود التقليدي وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء، مع الالتزام الكامل بالخطة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات وربطها بالشبكة، وذلك دعما لجهود الدولة في التحول الطاقي وتحقيق التنمية المستدامة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي توجه إلى بروكسل لعقد لقاءات مع كبار المسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية غدا إلى لوكسمبورغ لتولي الرئاسة المشتركة للاجتماع 11 لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي. ويعقد وزير الخارجية على هامش الاجتماع سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء الخارجية وكبار المسؤولين الأوروبيين لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء مختلف التطورات الإقليمية والدولية. حركة حماس قامت بتسليم رد الفصائل الفلسطينية على خطة خارطة الطريق التي كانت قد تسلمتها من ممثل مجلس السلام في غزة. وأوضحت الحركة أنها تعاملت مع خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب بمسؤولية وإيجابية عاليتين، مؤكدة على ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى بكامل تفاصيلها، لا سيما ما يتعلق بالبروتوكول الإنساني ووقف كل أشكال العدوان الإسرائيلي. وفي السياق ذاته شددت حركة حماس على ضرورة الالتزام الكامل بما ورد في الخارطة بشأن دخول اللجنة الإدارية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع وإعادة الإعمار. وأوضحت حماس أن وفد الحركة سيواصل لقاءاته في القاهرة مع الوسطاء والفصائل للمضي قدما بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وزعم الجيش الإسرائيلي أن الغارة استهدفت بشكل دقيق بنية تحتية تابعة لحزب الله اللبناني. اقتصاديا، رئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال أكدت أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة الجاري مناقشته بمجلس النواب يتضمن عددا من التيسيرات والمعالجات الضريبية التي تستهدف دعم القطاع الصحي بشقيه الخدمي والصناعي وتخفيف الأعباء عن الجهات العاملة في هذا القطاع الحيوي. ورياضيا، منتخب مصر أدى ميرانه الأخير بمدينة سبوكان قبل التوجه إلى مدينة سياتل استعدادا لمواجهة بلجيكا في 10 من مساء الغد في بداية مشواره بكأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية.
1: مساء الفل والسعادة، وأهلا أهلا بكل مستمعينا، أهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي. حلقة بداية الأسبوع الحد 14/6/2026. أخباركم إيه؟ طمنونا عليكم، يا رب يبقى كله فل وعال العيال. معاكم شيماء حافظ، مع بعضينا ساعتين على الهواء من استوديوهات الراديو 90 90. هندردش ونحكي ونتكلم في كلام كتير جدا، نعرف أهم الأخبار ونسمع كل الأغاني اللي أنتوا نفسكوا نسمعها مع بعض النهاردة. بما أننا بقى في موسم كأس العالم 2026، ده سؤال لكل ست وعايزة الشجاعة الأدبية تظهر بعد إذنك. إيه موقفك من الماتشات بتاعة كأس العالم؟ عايزة كمان أسأل كل راجل كمان موقف مراتك إيه معاك؟ هل هي فاهمة وبتشجع أكتر منك ومتابعة وعارفة كل حاجة، ولا هي بتدعمك وبتظبط لك بقى السناكس بقى ومود الفرجة والحاجات دي، ولا بتتخانق معاك عشان هي عايزة تتابع المسلسل المفضل بتاعها ومتضايقة إن أنت عايز تتفرج على الماتش في نفس الوقت؟ ابعتوا قولولي على 199 أو كلمونا على 2 18 10 8 66، صفحة على الفيسبوك facebook.com/radio9090. أما الواتساب بتاعنا 010-490-904. يقال أن الستات دايما منهاش في الرياضة أو في الكورة. عايزين نعرف بقى رأيكم الحقيقي النهاردة، ليكي في الكورة؟ بتشجعي الماتشات؟ بتشجعي جوزك وبتحاولي تشاركيه اللحظة، ولا مالكيش في الموضوع خالص؟ ابعتي وقولي لنا. تعالوا على طول نسمع أغنية طلبتوها لحمائي، أغنية جديدة، تعالوا نسمعها ونرجع على طول نكمل علشان الزحمة تعدي.

الراديو 90-90 هواها مصري. النجمة صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5:10 مساء على الراديو 99.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
3: علي فات اكتب زائن اللي جاي هو الترند هات وداد.

ل 11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

كل عشاق الكورة لازم يبقوا عارفين, وعشاق منتخب مصر لازم تبقوا عارفين كمان انه بيواصل استعداد للمواجهة المرتقبة قدام بلجيكا بكرة في كاس العالم. اما اسكتلندا فازت على هايتي بهدف دون رد وبتعتلي صدارة المجموعة الثالثة في كاس العالم. استراليا بتفوز على تركيا بهدفين بدون رد في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة من كاس العالم. اما المانيا بتستهل مشوارها في كاس العالم بمواجهة كواراسو في الساعة 8 مساء النهاردة.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر يؤدي نيرانه الأخير بمدينة سبوكين قبل التوجه إلى مدينة سياتل استعدادا لمواجهة بلجيكا في 10 من مساء الغد في بداية مشواره بكأس العالم 2026. الماكينات الألمانية تستهل مشوارها في المونديال بمواجهة كوراساو في 8 من مساء اليوم، وكيميش قائد المنتخب الألماني يقول إن منتخب بلاده يسعى خلال هذه البطولة إلى استعادة أمجاد المانشافت في كأس العالم. رونالد كومان مدرب منتخب هولندا يعلن قائمة الفريق لمواجهة اليابان الليلة ضمن منافسات كأس العالم. نجم المنتخب الجزائري رامي بن سبعيني يتعافى من الإصابة ويشارك في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة الأرجنتين يوم الأربعاء المقبل بالمونديال. وأخيرا منتخب كوت ديفوار يستهل مشواره في المونديال بمواجهة نظيره الإكوادوري في 2 من فبراير 2 ضمن منافسات المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم 2026.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلا تلت الظهر، 10 إلا تلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية.
1: لسه نكمل معاكم علشان الزحمة تعدي. مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمننا من جديد. وبنسألكم النهاردة بما اننا في موسم كاس العالم 2026، بسأل كل ست وبكل الشجاعة كده تقولي موقفك ايه الماتشات، وبسأل الرجالة برضو موقف مراتك ايه، فاهمة وبتشجع زيك ولا بتزبط لك المود ولا بتتخانق معاك بقى وتقول لك انا عايزة اتابع المسلسل ماليش دعوة. عشان كده النهاردة انا قررت انصح كل الزوجات ازاي هتتعاملي مع جوزك اثناء كاس العالم 2026 وتخرجي انت الكسبانة. جماعة بما انه كاس العالم 2026 شغال والدنيا كلها كورة وصريخ واعلام وقلوب بتقف كل خمس دقايق، لازم اقدم خدمة عامة لكل زوجة مصرية وعربية. فجأة كده اكتشفت ان جوزها تحول من انسان طبيعي لمدرب منتخب قومي قاعد على الكنبة جنبها. فالنهاردة هدي زوجة الدليل الرسمي للنجاة الزوجية اثناء المونديال. نصيحة الاولى، ما تسأليش السؤال القاتل، انت بتحبنا اكتر ولا الكورة؟ اوعي اوعي، هو قاعد مركز والماتش في الدقيقة 89 والنتيجة مثلا 1-1 وانت تروح رايحاله بقى بالسؤال بتاع هو انت بتحبني اكتر ولا الكوره، هو انت اتجوزتني ليه. بلاش الاسئله الوجوديه خالص، استنى لما الماتش يخلص ونبتدي نسال اسئلتنا كلها. بس قبل ما نكمل كلامنا واديك الدليل الرسمي للنجاة الزوجيه اثناء المونديال، تعالوا سريعا جدا نروح نطمن على الحاله المروريه من زميلنا محمد صابر. مساء الفل يا محمد. الو،
2: مين الترام؟
1: اهلا بيك، الصوت كان مقطع.
3: دلوقتي بقى تعال اقول لك ازاي توصل.
2: ازاي توصل النهارده؟ نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظه القاهره وابرز ما شهدته بعض الكثافات المريه الان هو محور صلاح سالم، وخاصه اللي جاي من مناطق وسط البلد ومتجه لمناطق شيراتون والمطار والنزهه. يفضل نستخدم محور النصر نتيجة ان كان عندنا مصادمة في مطلع كوبري الطيران. الإدارة العامة لمرور القاهرة وجهت بنشر كافة الخدمات المرية وتم رفعها الآن، بيتم تسهيل الحركة المرية. زي توصل النهاردة بعيد عن الزحمة، لو انت جاي دلوقتي من مناطق مدينة نصر، منطقة حسن المأمون ومتجه لمناطق النادي الأهلي، على طول دلوقتي تروح تستخدم شارع مكرم عبيد. بعض الكثافات اللي بدأت تتوافد أعلى كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو في الاتجاهين. إزاي توصل النهاردة بعيد عن الزحمة؟ هتروح تستخدم باقي الكبار الأخرى اللي بتنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة. بعض الكثافات أيضا في كورنيش النيل اللي جاي دلوقتي من مناطق جاردن سيتي ومتجه لمناطق المعادي وحلوان. إزاي توصل النهاردة بعيد عن الزحمة؟ على طول دلوقتي تروح تستخدم محور حضرات هيكون بديل، أو هتستخدم محور الاوتوستراد. وكده إحنا طمنا حضراتكم على الحركة المرية داخل محافظة القاهرة.
4: طب وبتوع الجيزة ازاي يوصلوا؟
2: الكثافات في الجيزة النهاردة بدأت تتوافد في اللي جاي دلوقتي من مناطق شارع مراد وداخل على إشارة ميدان الجيزة، وكذلك نفق العجوزة. بعض الكثافات المرية المتجه لمناطق شارع فيصل والهرم. ازاي توصل النهاردة بعيد عن الزحمة؟ لو انت جاي من مناطق المهندسين والدقي ومتجه الى مناطق فيصل والهرم، هتروح تستخدم شارع جامعة الدول العربية وتطلع منه على شارع السودان. بعض الاحزام ايضا اللي بدات تتوافد امام محطه مترو منيب اللي خارج من البحر الاعظم متجه لطريق اسيوط ومتجه لطريق الزراعي والغربي، اللي هنروح نستخدم النهارده شارع ربيع الجيزي. وبكده بقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه الجيزه.
4: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
2: قطاعات الطرق الدائريه المقدمه داخل ومخارج القاهره الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسيابه مريه. بعض الكثافات اللي بدات تتوافد في محور جمال عبد الناصر نتيجه ان كان عندنا مصادمه في منطقه التجمع، وبيتم رفعها الان وتسهيل الحركه المريه. كذلك ايضا في محور الطريق الزراعي بتعدلنا بعض الكثافات عند مزلقان اليود المتجه لمناطق الزراعه، عشان كده كل اللي خارج لمحافظات الوجه البحري هنروح نستخدم محور بنها الحر في نطاق محافظه الاسكندريه. بعض الكثافات اللي زارت عندنا اعلى منطقه كوبري ابيس، هنروح نستخدم كوبري العوايد ومحور فيكتور مانويل المتجه لمناطق كارثه من بعض الكثافات هو محور ابو قير، هنروح نستخدم محور المحموديه الجديد. اما في نطاق محافظه الاسماعيليه، الكثافات بتقابلنا شارع انور السادات المتجه لمنطقه عرشيه مصر، هنروح نستخدم شارع الجمهوريه من مدينه الزقازيق. بعض الكثافات اللي زارت عندنا في شارع فاروق المتجه لمنطقه وسط البلد، هنروح نستخدم نفق المحطه وشارع المحافظه. بعض الكثافات شارع الساده هيكون بديل عنه، اما في نطاق مدينه بورسعيد الاحجام في منطقه الاستثمار في شارع محمد علي تقاطعوا مع اشاره الشاحنات هروح نستخدم شارع عبد الرحمن شكري، ومن مدينه دمياط بعض الكثافات في طريق كفر البطيخ اللي جاي من منطقه السنانيه وداخل على ميدان الشعبيه هروح نستخدم الكوبري المعدني. من مدينه المنصوره الاحجام بدات تتوافد في شارع الجيش المتجه لموقف الصندوق، وبعض الاحجام اللي جرت عندنا في شارع جهان الثلاث المتجه لحي الجامعه هروح نستخدم النهارده شارع احمد ماهر او شارع عبد السلام عارف. من منطقه او محافظه الغربيه مدينه طنطا بعض الكثافات في ميدان الساعه المتجه لميدان المحطه هروح نستخدم طه الحكيم. اما من محافظات الوجه الابلي ومحافظه الفيوم بدات تتوافد بعض الاحجام في شارع النبوي المهندس المتجه لميدان المثلى ومنطقه السوائي بعض الكثافات المريه هروح نستخدم شارع جمال عبد الناصر. اخيرا من محافظه اسيوط بعض الاحجام في كورنيش الاجراميه المتجه لمناطق كوبري فيصل وشارع مديريه الزراعه وبعض الكثافات في شارع الجمهوريه اللي داخل على محطه قطار اسيوط عشان كده نروح نستخدم النهارده شارع الجلاء. وكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل كافه المحافظات، متمنين لحضراتكم السلام على الطريق محمد صابر.
3: ها وصلت؟ انا كده اطمنت.

0: أين 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية.
1: لسه بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي، وزي ما نصحت زوجات في كاس العالم ازاي تتعامل مع جوزك وتخرج كسبانة، النصيحة الاولى قلتلك ما تسألوش اي اسئلة وجودية اثناء ما هو مندمج كل الاندماج وهو بيتفرج على الماتش. تانية نصيحة، اعرفي جدول المباريات. يعني بص يا ستي، في اوقات معينة جدول كده بيبقى غير متاح للتواصل البشري، زي مثلا وقت مباراة منتخب مصر، وقت مباراة البرازيل، وقت مباراة الارجنتين، وقت اي مباراة فيها ميسي رونالدو او اي لقطة ترند. فلو انت عندك طلب مهم، غسالة، سفرة، عايزين مصايف، عايزين عزومة عند مامتي، عايزين اي حاجة، قدمي الطلب ده بعد الفوز مباشرة، لانه في اللحظة دي الراجل بيكون فيها كريم عاطفيا وماديا. النصيحة الثالثة، اتعلمي 5 كلمات كروية. يعني مش لازم تبقى محللة رياضية ولا حاجة، بس احسي انك مهتمة الى حد ما، انك بتشاركيه في اهتماماته. يعني مثلا الكام كلمة اللي هقولهم لك دول ركزي فيهم: تسلل، ضرب الجزاء، الفار، تكتيك، الحكم ظلمهم، ولا اي واحدة منهم كل شوية، علشان جوزك يبصلك بإعجاب ويكتشف ان هو متجوز محللة رياضية جامدة جدا. بقية النصايح هقولها لكم بس بعد ما نسمع طارق شريف ونرجع على طول.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى G7 والتي تنطلق أعمالها تحت الرئاسة الفرنسية غدا بمدينة إيفيان الفرنسية، وذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بمجموعة السبع وعدد من الدول المدعوة للمشاركة في القمة بصفة دولة شريكة ومن بينها مصر، فضلا عن رؤساء عدد من المنظمات الدولية والإقليمية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أكد أن مشاركة الرئيس في قمة مجموعة السبع تعد المشاركة المصرية الثانية، مشيرا أيضا إلى أن مشاركة مصر في هذه القمة تأتي تأكيدا لدورها المحوري في دفع جهود التنمية والاستقرار في الشرق الأوسط. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أنه من المقرر أن يعقد الرئيس مقابلات ثنائية على هامش اجتماعات القمة مع عدد من قادة الدول المشاركة، وعلى رأسها لقاء ثنائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، أكد الرئيس السيسي ضرورة العمل على تحسين جودة التغذية الكهربائية ورفع كفاءة استخدام الوقود التقليدي وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء، مع الالتزام الكامل بالخطة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات وربطها بالشبكة، وذلك دعما لجهود الدولة في التحول الطاقي وتحقيق التنمية المستدامة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لمتابعة موقف منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد. وأكد مدبولي في مستهل الاجتماع أن الحكومة تعمل على توحيد وتكامل جهود الدولة في توجيه الدعم للمواطنين المستحقين، مشيرا إلى أنه تم بالفعل التحرك في منظومة الكارت الموحد لتحقيق هذا الهدف، بحيث يستخدم المواطن هذا الكارت للحصول على مختلف الخدمات التي تقدمها الدولة. وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا توجهت بالشكر والتقدير للسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية على رعايتها الكريمة لمبادرة فرحة مصر منذ يومها الأول، مشيرة إلى أن قرينة الرئيس كانت سندا للمبادرة منذ اليوم الأول لانطلاقها. وأعلنت وزيرة التضامن خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الموسع لاستعراض نتائج النسخة الأولى من مبادرة فرحة مصر وإطلاق نسختها الثانية برعاية قرينة رئيس الجمهورية، أعلنت أن النسخة الثانية من المبادرة تستهدف 8000 عريس وعروس من الأسر الأولى بالرعاية. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي توجه إلى بروكسل لعقد لقاءات مع كبار المسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية غدا إلى لوكسمبورغ لتولي الرئاسة المشتركة للاجتماع 11 لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي. ويعقد وزير الخارجية على هامش الاجتماع سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء الخارجية وكبار المسؤولين الأوروبيين لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إذاء مختلف التطورات الإقليمية والدولية. حركة حماس قامت بتسليم رد الفصائل الفلسطينية على خطة خارطة الطريق التي كانت قد تسلمتها من ممثل مجلس السلام في غزة. وأوضحت الحركة أنها تعاملت مع خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب بمسؤولية وإيجابية عاليتين، مؤكدة على ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى بكامل تفاصيلها، لا سيما ما يتعلق بالبروتوكول الإنساني ووقف كل أشكال العدوان الإسرائيلي. في السياق ذاته شددت حركة حماس على ضرورة الالتزام الكامل بما ورد في الخارطة بشأن دخول اللجنة الإدارية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع وإعادة الإعمار. وأوضحت حماس أن وفد الحركة يواصل لقاءاته في القاهرة مع الوسطاء والفصائل للمضي قدما بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. اقتصاديا، رئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال أكدت أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة الجاري مناقشته بمجلس النواب يتضمن عددا من التيسيرات والمعالجات الضريبية التي تستهدف دعم القطاع الصحي بشقيه الخدمي والصناعي وتخفيف الأعباء عن الجهات العاملة في هذا القطاع الحيوي. ورياضيا، رونالد كومان مدرب منتخب هولندا يعلن قائمة الفريق لمواجهة اليابان الليلة ضمن منافسات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية.
1: لسه بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي. مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكون ضمونا من جديد. وبنسألك كزوجة مصرية، هل لكي في الكورة ولا ملكيش في الكورة؟ تعملي ايه مع جوزك؟ وبنصح كل الستات بديكوا دليل الزوجات للتعامل مع الأزواج أثناء كاس العالم. وكانت النصيحة الأولى انه مهم جدا جدا ما تقعديش تقعدي تضايقيه وهو بيتفرج على الماتش وتسأليه أسئلة وجودية، بتحبيني؟ اتجوزتيني ليه؟ ايه اكتر حاجة بتشدك؟ بلاش الأسئلة دي. النصيحة التانية، عرفي جدول المباريات علشان لما تعوزي تطلبي حاجة تبقى في الوقت المناسب. النصيحة التالتة، اتعلمي شوية كلمات كروية. النصيحة الرابعة، استغلي المونديال لصالحك. ازاي يعني؟ يعني في وقت الماتش الزوج بيبقى في حالة تركيز شديدة جدا جدا. يعني لو قلت له انا نازلة اشتري شوية حاجات هيقولك اه تمام تمام. لو قلت له انا عايزة الكريدت كارد بتاعتك عشان في حاجات ناقصاني هيقولك خدي وامشي. لو قلت له عايزة اخرج مع اصحابي شوية هيقولك تمام، هيقولك اي حاجة اوكي. فانتي حاولي تستغلي المونديال لصالحك. لو رجع بقى بعد كده بعد الماتش لما خلص وقال لك هو انت ايه اللي نزلك ولا رحت ايه اللي انت وافقت وقلت لي تمام، فخلاص كده انت ايه عداك العيب. النصيحه الخامسه والاخطر على الاطلاق، اوعي اوعي ثم اوعي ثم اوعي انك تسخري من اي خساره. النصيحه دي مهمه جدا، وصدقي بقى انها كمان من الاتيكيت والذوقيات اصلا، انك ما تتريقيش على حد انه خسر، لان الراجل بيكون حزين جدا على منتخب عمره ما زاره ولا يعرف لعيبته شخصيا، ولكن هو حاسس ان هو يعني متعلق بيه تعلق غير طبيعي. فلو فريقه خسر مثلا 3-0 بس تقولي بقى ايه، ولا دول كانوا بيلعبوا ده انا ابني بيلعب احسن منهم، ده مش هسيبيه يمر بمرحله الحزن عادي جدا جدا، والموضوع هيبقى فقد عاطفي مؤقت هيعدي شويه وخلاص. لكن ايه لا تستهزئي بمشاعره. دي النصايح اللي بقولها لك عشان تعدي المونديال بمنتهى اللذاذه. النصيحه السادسه بقى، استخدمي سلاح السناكس. يعني طول ما هو قاعد بقى بيتزا بطاطس مشروبات تاكل ايه تشرب ايه، كل ده بيقلل معدل الخناقات. فلما الاكل بيزيد معدل الخناقات بتقل، ودي تقريبا نظريه علميه غير معلنه. فانا بنصحك نصايح اتمنى انك تنبسطي بيها وتشاركي الاحتفال لو فريقه جاب جول، عشان الموضوع ده بيخلي الموضوع لذيذ. دلوقتي بسالكم، مين بقى اللي بتشجع وهل ليكوا في الكوره ولا لا؟ ابعتوا قولوا لي. وعايزه افكركم بحاجه، كاس العالم بيحصل كل 4 سنين بس، والبطوله دي اصلا اكبر حدث رياضي في العالم وبتجمع مليارات المشاهدين من مختلف الدول. فلو جوزك بقى عايش اجواء المونديال ارجوكي اديله حقه، خليه ينبسط. عايزه تخرجي كسبانه من كاس العالم، ما تزعجهوش وقت الماتش، اعرفي المواعيد، استخدمي السناك زي ما قلنا، استغل لحظات الفوز في تمرير الطلبات، واعملي نفسك خبيره كوره. وبعد كل ده هتلاقي الموضوع لذيذ، شهر هيعدي ويرجع تاني مواطن طبيعي جدا جدا. تعالوا نروح نسمع كوتي ونرجع نكمل علشان الزحمة تعدي.

0: صافمد وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 99 ابعت على 99@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا برنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا. ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية.
1: النهاردة الحلقة كنا بنتكلم معظم الوقت عن المونديال ونصايح للزوجة ازاي تخلي جوزها يستمتع بمباريات المونديال. وعايز اقول لكم على حاجة حلوة جدا جدا، يمكن رحتها يوم الخميس اللي فات في افتتاح المونديال، وكان حاجة اكتر من رائعة. انصحكم انكم تروحوها، الفان زون، الايجيبشن فان زون، ومواطنين كتيرة جدا حرصوا ان هم يكونوا موجودين هناك. الموضوع يا جماعة لطيف جدا، هي في العاصمة الادارية الجديدة واللي اطلقتها شركة المتحدة للرياضة، والمنطقة دي بتعتبر واحدة من أكبر ساحات المشجعين في المنطقة، وفيها شاشة عرض عملاقة عشان تنقل مباريات البطولة، وفي كمان جنبها مجموعة متنوعة من مطاعم وكافيهات، جنب كمان مناطق مخصصة للتشجيع وأنشطة ترفيهية كتير علشان تعيش تجربة رائعة إنك تشوف وتنبسط وتبقى الأجواء خطيرة. مشاهدة مباريات كأس العالم 2026 مجموعة من الناس، يعني لما تبقى رايح مع مجموعة من صحابك بترجع لك بفوائد كتيرة جدا جدا، أهمها الحماس المشترك. لما تبقوا قاعدين بتشجعوا مع بعض ده بيزيد الشعور بالحماس مع كل هدف وكل هتاف، كمان بيقوي العلاقات الاجتماعية لانك بتعمل علاقات صداقات جديدة، وتلاقي انك بتروح مع اصحابك والناس اللي بقالك كتير ما شفتهمش بتتفقوا مع بعض ويلا نروح نتفرج على الماتش. فجوه منطقة الفان زون دي بتبقى عملية لذيذة جدا، لانك كمان بتقابل ناس بقالك كتير او ما شفتهمش، فبيبقى الموضوع لطيف انك بتشاركوا الاراء وبتتفاعلوا خلال المشاهدة. وطبعا هيبقى فيه هناك مطاعم وكافيهات ومناظر طبيعية خلابة هتخليك قاعد مبسوط وحاسس بلذاذة، بالإضافة انك بتستمتع بالهواء النقي، لانه المكان مليء بالمناظر الطبيعية الخلابة، وقاعد في الهواء النقي بتتفرج على الماتشات في اكبر شاشة، فمفيش احلى من كده. انصحكم تروحوا وتجربوها، تستمتعوا بالتجربة جدا جدا. بشكركم شكرا جزيلا، وقتنا جري معاكم النهاردة. بكرة قبل دلوقتي بساعتين حلقة جديدة، كنت معاكم شيماء حافظ.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود،
1: صفاء أبو السعود،
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية. مالك مالك يا طنط أشكيناز، مكلضمة ليه مع إنك رمز الحيوية وأيقونة النشاط؟
3: إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الكذب ده؟
2: إيه؟
3: إيه حيوية إيه وأيقونة نشاط إيه؟ ده صفصف رمز للكذب.
2: الله.
3: وأيقونة للقرع.
4: مكتئبة؟
2: نعم؟
4: مكتئبة يا صفصف.
2: ليه؟
4: مع إني لسه صغيرة على الاكتئاب زي ما أنتوا عارفين.
2: آه طبعاً طبعاً عارفين. مش إحنا عارفين يا حاتم؟
3: نعم؟
2: مش احنا عارفين؟
3: طبعا عارفين، انا لوحدي اللي عارفين.
4: خايفة اتهور واخلص من حياتي.
3: يا ريت.
4: وانا لسه في عز شبابي زي ما انتوا عارفين.
2: طبعا عارفين. مش احنا عارفين يا حاتم؟
3: طبعا عارفين، على الطلع عارفين.
2: وليلي يا طنط، ايه سبب الاكتئاب بالظبط؟ يعني ايه اللي مزعلك؟
3: هل مثلا سبب الاكتئاب ده هل وفاة الشيخ سيد درويش مثلا لسه مأثرة فيك لغاية دلوقتي؟
2: ممكن.
3: أو وفاة عبد الحمولي؟
4: نفسيتي تعبانة. انتوا عارفين النفسية محتاجة ايه؟
3: محتاجة ايه؟
4: محتاجة باريس.
2: ايه؟
4: مدريد، لندن.
2: إيه؟ كمان؟
4: محتاجة لفة في أوروبا.
2: النفسية محتاجة أوروبا، دي نفسية محتاجة حاجات مكلفة قوي.
3: دي نفسية مش شمال اليمين، عيني علي أنا وعلى نفسية أمي. أنا نفسيتي احتاجت شب عرقسوس كده.
5: خير يا صفصف؟ عاوزاني في إيه؟
2: عاوزاكي تشوفي حل لطنط أشكيناز، هي كمان قريبتك زي ما هي قريبتي.
5: مالها طنط أشكيناز؟ عاوزة تغير لون الروج بتاعها؟
3: لا، عاوزة حاجة أهم من كده.
5: إيه؟
2: إيه؟
3: عايزة تنتحر.
2: يخص يخص عليك يا حاتم، ما تقولش كده. طنط أشكيناز مكتئبة.
5: الإحصاءات بتقول
2: أيوة
5: إن حوالي يعني من 8-15% من كبار السن بيعانوا من الاكتئاب.
3: حلو أوي.
2: إيه اللي حلو؟
3: الإحصائيات بقى ما بتقولش نعالجهم إزاي، نزقهم إزاي.
2: الله، حلو أوي. ده سؤال وجيه من شاب وجيه.
3: الله يخليكي.
2: جاوبي يا عصمت.
5: الإحصاءات بتقول.
2: بتقول إيه؟
5: بتقول معرفش نعالجهم إزاي.
3: أشوف فيك يوم أنت وإحصائياتك يا عزمت. يا بنت
2: يا حاتم.
3: أي أمه اسمها يا صفصفون عشان أدعي الدعوة ترشق يعني.
2: طنط خشار.
3: والله اسمها صعب، مش هقول اسم أمها خالص. أنا هدعي على عصمت لوحدها من غير خشاف دي.
6: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
7: أيوة ستي.
2: الله، أنت كنت فين يا بنتي معقولة طول اليومين اللي فاتوا دول؟ اختفيتي فين؟
7: كنت بعمل عرايس.
3: ايه؟
2: بتعملي عرايس؟ عرايس ازاي؟ اشتغلتي كوافير للعرايس مثلا؟
7: لا يا ست جشطة.
2: امال؟
7: اسم الله على مجامي. اني بعمل عرايس من القماش، عرايس زي عرايس الليلة الكبيرة. اتعلمت اني وستات كتير في البلد في المجلس القومي للمرأة نعمل عرايس قماش ونلبسها لبس فلاحي، وكمان تنفع الدكور.
3: والله العظيم شكلهم حلوة بنت، معقول ده ينفع؟ مشروع هايل والله.
2: والله، وينفع لطنط أشكيناز كمان. اسمع حتو، خلي طنط أشكيناز تقعد على الكنبة اللي في الصالة، وحتى ربس السفرة قدامها علشان تبقى مسرح، وانتي معقولة هات العرايس وتعالي معاي.
3: يلا.
5: سيداتي أنساتي سادتي اللي هم طنط أشكيناز، سنبدأ الآن في أوبرة الليلة الكبيرة بطولة صفصف وحاتم ومعقولة.
4: يا ول ول ول يا ول ول يا ول.
3: يا غزال يا غزال، ده اللي عشق حنان.
2: بس إيه؟ بس مش دلوقتي يا حاتم، ادخلي بالعرايس انت يا معقولة.
7: حاضر حاضر يا ست جشطة. 1 2 3 خش.
2: الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتير. الغرام مالين الشوادر يا باب الريف والبنادر. الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة مالين الشوادر يا
4: الله حلوين قوي قوي.
3: فتح عينك تاكل ملبن فينك فينك
2: تاكل ملبن.
3: اوعى لجيبك للعب عيبك قرب جرب نشد واسطن ايدك واسطن اضرب يحميك يا ابني تبقى غالي ابني. قرب خد لك حتيت ملبن قرب خد لك حتيت ملبن قرب خد لك حتيت ملبن.
7: تعرف الهوا وحشاشي وانت ما تدراش يا جعفر. تعرف الهوا وحشاشي وانت ما تدراش يا جدع. طرفو شاورلي شاورلي عليك حكم الهوا ماشي يا حكم الهوا ماشي.
4: الله الله الله شكرا شكرا قوي يا حلوين على المرح ده. انا خلاص خفيت من الاكتئاب
2: يا حبيبتي. مبروك يا طنط بس لسه فقره واحده بس.
5: والان سيداتي انيساتي سادتي اللي هم طنط اشكناز مع هذه الفقره الغنائيه المهمه.
2: سمعنا يا ريس حنديره للصبح معاك السهيره.
3: يا غزال يا غزال
2: العشق حدار
7: دوه. الحقونا يا ناس الست شطشناز سرقت اوفر عليها.
4: حبيبتي قلبي قلبي الحقوني حموت
2: حموت. بعد الشر يا طنط اشكناز فوقي يا طنط حبيبتي فوق يا طنط فوقي. اغسى عليك اغسى عليك يا حاتم قتلتها قتلتها بصوتك.
3: ايوه انا مرخصه صوتي ده. وبعدين عمرها كده عمرها خلص لغايه هنا. انا كنت لسه هخش بقى بعد الليله الكبيره على اغنيه الاطلال واسمعها بقى.
2: لا بقولك ايه اوعى تعمل كده لا تموت ام كلثوم تاني.
6: كنتم مع يوميات صفصف النجمه صفاء ابو السعود

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى G7 والتي تنطلق أعمالها تحت الرئاسة الفرنسية غدا بمدينة إيفيان الفرنسية، وذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بمجموعة السبع وعدد من الدول المدعوة للمشاركة في القمة بصفة دولة شريكة ومن بينها مصر، فضلا عن رؤساء عدد من المنظمات الدولية والإقليمية. المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أكد أن مشاركة الرئيس في قمة مجموعة السبع تعد المشاركة المصرية الثانية، مشيرا أيضا إلى أن مشاركة مصر في هذه القمة يأتي تأكيدا لدورها المحوري في دفع جهود التنمية والاستقرار في الشرق الأوسط. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أنه من المقرر أن يعقد الرئيس مقابلات ثنائية على هامش اجتماعات القمة مع عدد من قادة الدول المشاركة، وعلى رأسها لقاء ثنائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، أكد الرئيس السيسي ضرورة العمل على تحسين جودة التغذية الكهربائية ورفع كفاءة استخدام الوقود التقليدي وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء، مع الالتزام الكامل بالخطة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات وربطها بالشبكة، وذلك دعما لجهود الدولة في التحول الطاقي وتحقيق التنمية المستدامة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لمتابعة موقف منظومة الكارت الموحد للخدمات الحكومية. وأكد مدبولي في مستهل الاجتماع أن الحكومة تعمل على توحيد وتكامل جهود الدولة في توجيه الدعم للمواطنين المستحقين، مشيرا إلى أنه تم بالفعل التحرك في منظومة الكارت الموحد لتحقيق هذا الهدف، بحيث يستخدم المواطن هذا الكارت للحصول على مختلف الخدمات التي تقدمها الدولة. من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء أن المعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد مستشفى 500-500 يعد إضافة كبيرة لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الأورام، ويمثل تشغيله أهمية كبيرة لدى الدولة المصرية، مشيرا إلى أن هناك توجيهات رئاسية بعقد شراكة مع مشغل عالمي لديه سمعة مرموقة في هذا المجال لضمان التشغيل الأمثل للمستشفى وتقديم خدمة طبية للمستفيدين على أعلى مستوى. تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال اجتماع عقده لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمستشفى 500-500. وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي توجهت بالشكر والتقدير للسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية على رعايتها الكريمة لمبادرة فرحة مصر منذ يومها الأول، مشيرة إلى أن قرينة الرئيس كانت سندا للمبادرة منذ اليوم الأول لانطلاقها. وأعلنت وزيرة التضامن خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الموسع لاستعراض نتائج النسخة الأولى من مبادرة فرحة مصر وإطلاق نسختها الثانية برعاية قرينة رئيس الجمهورية، أعلنت أن النسخة الثانية من المبادرة تستهدف 8000 عريس وعروس من الأسر الأولى بالرعاية. حركة حماس قامت بتسليم رد الفصائل الفلسطينية على خطة خارطة الطريق التي كانت قد تسلمتها من ممثل مجلس السلام في غزة. وأوضحت الحركة أنها تعاملت مع خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب بمسؤولية وإيجابية عاليتين، مؤكدة على ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى بكامل تفاصيلها، لا سيما ما يتعلق بالبروتوكول الإنساني ووقف كل أشكال العدوان الإسرائيلي. في السياق ذاته، شددت حركة حماس على ضرورة الالتزام الكامل بما ورد في الخارطة بشأن دخول اللجنة الإدارية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع وإعادة الإعمار. وأوضحت حماس أن وفد الحركة يواصل لقاءاته في القاهرة مع الوسطاء والفصائل للمضي قدما في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف اتهم الولايات المتحدة بعدم الالتزام بتعهداتها، وذلك في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف ضاحية بيروت اليوم، مشيرا إلى أن إعطاء واشنطن الضوء الأخضر لإسرائيل لن يحقق أي تنازلات من قبل إيران. اقتصاديا، رئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال أكدت أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة الجاري مناقشته بمجلس النواب يتضمن عددا من التيسيرات والمعالجات الضريبية التي تستهدف دعم القطاع الصحي بشقيه الخدمي والصناعي وتخفيف الأعباء عن الجهات العاملة في هذا القطاع الحيوي. ورياضيا، رونالد كومان مدرب منتخب هولندا يعلن قائمة الفريق لمواجهة اليابان الليلة ضمن منافسات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى.

ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

0: مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده واسبوع جديد وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للاربع، من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من يوم الجمعه. يا رب تكون كده النهارده كان يوم حلو عليكم، وان شاء الله بكره وبعده كل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. النهارده زي ما انتم عارفين في ساعتين جامدين، وتحديدا في حلقه يوم الاحد، هو بيبقى حلقه عندنا فيها موضوع، والموضوع بتاع النهارده غامض جدا. يعني اللي قرا الموضوع على البوست اللي نزل على صفحه الراديو على الفيسبوك، صفحه الراديو 90 90، مش هيفهم قوي انا عايز اروح فين. وانا تعمدت كده، يعني كنا ممكن نوضح اكتر من كده في السؤال بتاعنا، ولكن انا تعمدت ان انا اسيب خيالك يسرح كده شويه، تفكر في اتجاهات كتير، تفكر في حاجات كتير قبل ما نبدا نشرح الموضوع بتاعنا النهارده اللي هقوله حالا دلوقتي. بس الاول زي ما انتم عارفين انا بحب الاول اروح اسلم على كل الناس اللي جم ونوروا صفحه الراديو 90 90، نوروا كمان الواتساب من قبل بدايه الحلقه بحبتين حلوين، وهم كالاتي وبدون ترتيب. منى يوسف، مساء النور والهنا والسرور، احلى ساعتين جامدين، وطبعا احلى حسام، ربنا يخليك، ميرسي على كل الكلام الحلو والدعوات الحلوه. بتقول لي حلقه يوم الجمعه كانت فوق الممتازه وروعه، واختيارك للاغاني كان روعه، والتورنيدو بتاع تامر كان تحفه. وان شاء الله النهارده حلقه لوكس اللوكس ان شاء الله باذن الله. كمان عندي محمد عبد المقصود منور الدنيا كلها، بيقول الجو نار، ما تعرفش عم زينه مشغل المكوى البخار ومبهدلنا. معلش هو مشغلها مش مشغلها، والدنيا نار يعني. بيقول عايزين نسمع حكيم نار وتهديها لكل اللي في المصنع. حاضر، نشعللها كمان وكمان. حاضر محمد عبد المقصود. عندي كمان الاستاذ الغلي محمد شعراوي منور الدنيا كلها، بيقول مساء الخير والسعاده حبيبي، منور الدنيا كلها، مساء الفل. عندي كمان نهله بتقول احلى واجمل ساعتين جامدين، والله انا بستنى الحلقه بتاعتك بفارغ الصبر. يا ربنا يخليك يا نهله، تسلمي، نفسي تحضري معانا مره الجمعه، والله هتتبسطي. حضرتك بتروحي فين الجمعه؟ عندي كمان عندي جهاد خالد، مساء الفل عليك، منور الدنيا كلها، وبدات تشارك في الموضوع على طول، هنقول حالا رايها دلوقتي، ومرسي على كل الدعوات الحلوه والكلام الحلو. كمان عندي الاستاذه فاطمه جلال بتقول مساء الفل والنور والهنا والسرور، يوم الجمعه الحلقه كانت تحفه، ربنا يخليك يا فاطمه، اشكرك جدا جدا. في كمان ازيك عامل ايه، عايزه اغنيه الغزاله رايقه عشان طلبها من يوم الجمعه، ده رقم اخره 73 عفوا. نكتب اسامينا بقى، نكتب اسامينا بقى. انتوا عارفين بيبقى عندي شويه خلق كده يوم الحد، يعني ببقى لسه ممكن نقعد نتكلم شويه، هتلاقوني بقول من ده الجولل شويه، هتلاقوني يعني بنفعل حبتين، بس يعني نكتب اسامين. احنا لسه اهو في اول اسبوع، وانا اعتبر ان احنا مش مركزين، ونكتب اسامين عشان خاطري بدل ما نقعد دول ارقام والنبي. عبير شفيه، مساء الخير والهنا والسرور والسعاده، منوره الدنيا كلها عبير. عندي كمان الاستاذه ام نور الازاز منوره الدنيا كلها، تقول لي مساء الخير، مساء النور، منوره الدنيا. عندي كمان مدام امل من اسكندريه بتقول مساء الفل يا غالي، منور الدنيا، حلقه يوم الجمعه كانت روعه بجد، ربنا يحفظك ويحميك. وممكن تشغل لنا راغب علامه الجديده انت الدنيا؟ حاضر، اتاكد بس اذا كانت موجوده عندنا ولا لا. كمان عندي مروه مكارم منوره الدنيا، ومرسي على دعواتك الحلوه، ربنا يكرمك يا رب، مشكورك جدا، مساء الفل والهنا والسعاده عليكي. هند حمدي كمان بشكرك على الصوره الحلوه، بتقول لي مساء السعاده، يا رب تكون دايما بخير، ربنا يخليك يا رب. عندي كمان الاستاذ احمد السعدي، ايوه كده، انا بحب اللي اتفق معاه على اتفاق وينفذه، والله ببسط يعني. انا قلت له يوم الجمعه انت ليه ما بتجيش في ساعتين جامدين هتتبسط، اهو جه النهارده. مساء الانوار والازهار عليك يا حس، على كل مستمعينك الجمال اللطاف بدون استثناء، ده احمد السعدي حبيبي منور الدنيا. عندي كمان عبد الرحمن فوزي، احلى مساء على عليك وكل الناس، كل الضيوف اللي في الباص، احمد خالد وعمر ومدحت وعبد الرحمن، ومنور الدنيا كلها، والمهندس جابر حبيب الكل، مساء الفل على كل اللي موجودين مع بعض دلوقتي ومروحين مع بعض. احمد ابو زيد منور الدنيا كلها، مساء الفل، يقول وحشتنا من يوم الجمعه، عايز امسي على المهندس زكريا، المهندس بشوي، الاستاذ زكريا ابو فارس، وبقول له الف سلام على عربيته لسه شاريها وحصل فيها مشكله، ماشي، بمسي على سياده المستشار، هي العربيه بقى بيتقال لها الف سلام دلوقتي، ماشي، والبني ادمين بيتقال لهم ايه، ماشي. استاذ رضا تحياتي ليك، ده احمد ابو زيد هو اللي بقى. طب انا لسه عندي حاجات كتير محتاجه انها تتقال. عندي كمان صفيه منوره الدنيا كلها بتقول بشكرك على حلقه يوم الجمعه، ما فيش نوم، كانت استثنائيه، ويومك هنا وسعاده، والنهارده احلى ساعتين جامدين مع الصوت المبهج، ربنا يخليكي، ومنتظرين شرحك الوافي، هقول حالا دلوقتي. في كمان عندي طيب معلش بسرعه كده اقول رسالتين كمان، معلش بسرعه جدا. اسلام دافنشي منور الدنيا، مساء الفل عليك. عندي كمان الاستاذ الاستاذه مي عصام منوره الدنيا. انا كمان بسلم عليكي وعلى ياسر ولارا والولاد، وسلام كتير ودعوات كتير من ماما، ربنا يديها الصحه يا رب. بتقول وحشتنا من يوم الجمعه وكانت سهره ولا اروع، وطبعا ده العادي بتاعك، ربنا يكرمك يا رب. بشكرك جدا. ناهد يوسف كمان منوره الدنيا، وكانت عاجباها حلقه برده يوم الجمعه، بتقول لي كانت فظيعه، وان شاء الله النهارده الحلقه تكون جامده. ان شاء الله النهارده عندنا موضوع حلو قوي قوي، يعني هو يبان لك عادي بس لما تيجي تركز فيها يطلع منه قصص كتير. طيب انا لسه هكمل قراءه الرسائل، بس اقول لكم بسرعه كده يعني كلمتين عن الموضوع، وبعدين هنسمع اغنيه ونرجع بقى نقعد نشرح ورقه وقلم ونكتب وراه وكل حاجه. النهارده بسال، او السؤال اللي الصيغه بتاعته مكتوبه كده، ايه الحاجه اللي انت دايما بتضيعها؟ طب يعني انا راضي ذمتكم لما تيجي تقرا سؤال زي ده او كلمتين زي دول، هيجي في بالك ايه؟ حاجه دايما بضيعها. ايه الحاجه اللي دايما بضيعها؟ هو قصده انها حاجه انا بضيعها عمد، ولا هي بتضيع مني غصب عني، ولا معناها هو قصده يمكن انا مش مركز، ولا قصده ايه؟ انا قصدي كل دول، كل اللي انا قلته دلوقتي ده، انا قصدي الحاجات اللي بتضيعها بمزاجك، الحاجات اللي بتضيع عشان انت مش مركز، الحاجات اللي ما بتتعلمش من ضياعها منك، قصص كتير. يعني عايز اقول لكم الموضوع بتاع النهارده ده يتعمل منه حلقات وحلقات، نرجع بقى نشرح وبالتفصيل وبالتوضيح وبالأمثلة وكل حاجة، إيه الحاجة اللي دايما بتضيعها؟ هو ده موضوعنا النهاردة. ابعتولي على صفحة الراديو 9090، ابعتولي كمان على رقم الواتساب وهو 010-400-9904. احنا طبعا موجودين مع بعض لغاية الساعة 7، لأن دايما معاد ساعتين جامدين من الحد للأربع، من 5 ل 7 على الراديو 9090، هواها مصري.
1: أنا تمام حبيبي، حبيبي تمام، كل ما عيونه عيون.

0: 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
1: ساعتين جنبي، ساعتين جنبي.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: ايه ده؟ ميه طعمها كلور.
4: هات ايفيل.
3: صدى واقف في الزور.
4: هات ايفيل.
3: اكل طعمه اتغير.
4: هات ايفيل.
3: مشكله في الميه.
4: هات ايفيل.
5: مشكله في الهضم. جفاف بشره وشعر. التهاب وحساسيه. جلالات والميزانيه.
4: ما تجيبي ايفيل.
6: ضيوف عايزه قهوه.
4: هات ايفيل.
7: بقى صافي يا وسقعه.
4: ايفيل تركو.
6: شمعتين بدل السبعه.
4: هيجيبوا ايفيل.
8: مفيش فن هيجيلك.
4: هات ايفيل.
8: ممكن تركبه بايدك.
4: هات ايفيل. حاسس اني مش مطمن.
7: اطمن، ده اي فلتر.
9: اي فلتر ميه تطمن لها. اطلبوا دلوقتي من الهوت لاين 17 769، رقم التسجيل الضريبي 771 750 307.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

0: والساعتين الجامدين على الراديو 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام، هنشرح حالا الموضوع بتاعنا النهارده المحير، اللي هو على الرغم ان هو ما فيهوش كلمات كتير، هم 5 كلمات هم دول الموضوع بتاعنا النهارده، ولكن يحمل معاني كتير. شوفوا يحمل، دي هيتقال وراها كلام كتير قوي دلوقتي، بس معلش هقول كام رساله الاول عشان ما نتاخرش اكتر من كده، وبعدين هنشرح الموضوع. مساء الفل، مستنيك من بدري، انا نيفين، واحلى ساعتين جامدين، ربنا يخليك، منور الدنيا كلها. محمد شعراوي مره تانية بسلم عليك، احمد ابو زيد طبعا، ومحمد شعراوي بيقول ان شاء الله تكون حلقه جامده. في كمان بمناسبه الجمعه لما ما كنتش موجوده يجي شريط حميد الشاعري، حلقه موفقه يا رب، كان عندي امتحان السبت عشان كده ما سمعتش. دي اسماء ابو زيد، انت حر، انت حرة، شوفي فاتك قد ايه، وفي اليوم اللي انت هقول لك يلا، انت بتحب الامتحانات، انت بتحب الامتحانات، وانا ما اقدرش اقول لك حاجه. اماني سعيد، مساء الجمال، احلى ساعتين جامدين، وعايزه بقى 20 اغنيه ليا ما اشتغلوش في تورنيدو يوم الجمعه. لا هو انت عايزه ال 20 اغنيه اللي انا ما لحقتش العبهم يوم الجمعه؟ حاضر، لا حاضر يا مين. كمان عبير شميس، مشهور جدا جدا على الكلام الحلو، ربنا يخليك. عندي كمان عائشه، مساء الفل، بتقول عايزه اغنيه لعمرو دياب. حاضر، ومساء الجمال والخير يا غالي، منوره الدنيا كلها. عندي كمان رحاب بتقول انا ما سمعتش حلقه يوم الجمعه، اكيد كانت حلوه، نمت احلى ساعتين جامدين، ربنا يسعدك وتدينا طاقه ايجابيه، وانا عامله بيكاتا بالفراخ وكبد وقوانص. رحاب، هو حلو يا رحاب طبعا اللي انت عاملاه يا ماما. وعامه انا احب اقول لك ان يوم الجمعه اعتقد ان هو فاتك كتير، بس دلوقتي انا ما اعرفش، انا حصل لي ايرور والله، يعني حصل 404 ايرور كده، حاجه كده. يعني ايه بيكاتا بالفراخ وكبد وقوانص؟ ايه العلاقه؟ يعني ايه، يعني ايه جاتوه بسله؟ يعني ايه، يعني ايه اللي جاب يعني بيكاتا بالفراخ؟ مش يعني مش، لكن ايه علاقه الكبد والقوانص بالموضوع؟ عامه هي امزجه ما نقدرش نقول حاجه. ايمي احمد، منوره الدنيا كلها، مساء الفل، اللي بتقول مساء السعاده على صانع السعاده، ممكن اغنيه منير حواديت، او ممكن لمنير برضو، وفضل شاكر معقول. وشكرا جدا على تامر عاشور يوم الجمعه، ابدعت، ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي. كمان عندي هدي الحلمي، مساء الهنا، بصي على الكلام الحلو، بتقول حلقه يوم الجمعه كانت تحفه وخطيره، وربنا يسعدك ويفرح قلبك، والنهارده الحد يعني الموضوع، وعايزه النهارده لو ممكن اغنيه محمد فؤاد يعنيك يا كلامك، او علي الحجار يا اسكندراني. ماشي يا مزاجك. عندي كمان من ماما زوزو بتقول انا سعيده جدا عشان اول مره بكتب لك، برنامج من البرامج الجميله اللي بتفكرني بال، طبعا هقول لان يعني دي حاجه كلنا يعني تربينا عليها، بتقول بتفكرني باذاعه الشرق الاوسط، انا من جيل السبعينات، منوره الدنيا كلها يا ماما زوزو، مرسي جدا جدا على كلامك الحلو، يا رب دايما كده متابعانا. طيب اخر رساله، والله اخر رساله، اسلام دافنشي بيقول افتكر ان انا طلبت منير. حاضر، انا الاثنين. يلا تعالى بقى نروح دلوقتي نقول الموضوع بتاعنا، بنتكلم النهارده وبقول ايه الحاجه اللي انت دايما بتضيعها. طيب الكلمه دي معناها ايه؟ هو قصده ايه؟ قصده حاجات يعني اللي هي مثلا حاجات اللي هي مثلا المتعلقات الشخصيه بتاعتي، ولا قصده حاجات جوايا في نفسيتي، ولا قصده، انا قصدي كل الحاجات اللي احنا قلناها دي. يعني مثلا تعالوا نقول الحاجات السهلة الأول، في ناس دايما بتضيع فلوس، صح كده؟ دايما بتضيع فلوس، في ناس دايما تضيع مفاتيحها، في ناس دايما تضيع محفظتها، النظارة، الموبايل، الشاحن، السماعات، الريموت، أي يعني في شوية حاجات كده في الدنيا احنا عايشين عشان نضيعها، طول الوقت ضايع منك وعمال تدور عليها وبتاع. زي مثلا ايه، بنبقى مضيعين الموبايل وعمالين ندور عليه واحنا بنتكلم فيه، مضيعين النضاره وعمالين قلبين الدنيا عليها واحنا لابسينها، يعني بيبقى في حاجات كده، ده طبيعي، ده عادي، مفيش مشكله. ولكن في جزئيه بقى تانية، دي جزئيه معنويه مش جزئيه ماديه ملموسه، جزئيه معنويه، اللي هي ايه؟ في واحد مثلا دايما دايما يضيع حقه، يضيع ايه؟ يضيع حقه، يعني هو يبقى في الموقف ده عنده حق 1000000%، اي حد هيسمع القصة هو عنده حق 1000000%، ولكن كان عنده رد فعل، كان عنده طريقة، كان عنده اسلوب، اتكلم، زعق، شوح، قال كلام مش مظبوط، قال كلام مش مناسب، قال اي حاجة، فالمهم في الاخر كانت النتيجة ايه؟ ضيع حقه. لما بيجي نحكي بقى القصة لحد بيقولك والله هو انت عندك حق بس انت ضيعته للأسف الشديد، ففلان هو بقى اللي بقى، يعني فلان اللي هو كان غلطان فيك ده بقى اللي بقى على حق. ليه؟ لان انت دايما بتضيع حقك بأساليب مختلفة بقى، في ناس بتضيعها لانه رد فعله ما كانش مظبوط، في ناس بتضيعها عشان خاطر قال كلام مش مناسب، في ناس ضيعتها بالنرفزه، في ناس ضيعتها بمد الايد، في ناس بتضيع حقها بطرق كتير. طب ده لو هنتكلم عن الحق، في ناس مثلا كيفه كده او اساتذه في حته ان هم دايما يضيعوا فرص، يعني دايما بيكون قدامه فرص حلوه، والفرص دي مش معناها دايما فرص شغل، بالعكس في فرص بيبقى كتير موجوده في الحياه غير فرص الشغل. ممكن تبقى فرص ان انت تلاقي صاحب كويس، فرص ان انت لقيتي انسان كويس ممكن هو يتقدم لك او يخطبك، او ان انت لقيت انسانه كويسه المفروض ان انت كنت تاخد خطوه وما تضيعهاش من ايدك. حاجات كتير، في فرص كتير قوي ممكن تبقى موجوده في الدنيا غير فرص الشغل. بس هو سبحان الله من اكتر الحاجات اللي بيضيعها في حياته هي الفرص. في ناس كده ما تفهمش، تحس ان عارف ان هو بيجي قدام الجون ويروح جايبها بره، يعني اوقاتي انا والجون خلاص، بيجي وبشير بشير والجون، يعني مفيش، انا اهو والجون اهو وثلاثة أربعة يارد، يعني لو جبتها كده اهو جايه جايه، يروح تك رميها في المدرجات. طب ازاي يا حبيب؟ يعني ازاي عملتها؟ ازاي؟ احكي لي ليه ده كل الجول اللي قدامك ده وروح رايح تجيبها في المدرجات ليه؟ ففي ناس كده، في ناس كده شوف الفرصه فين يروح ماشي عكسها على طول. ليه يا باب؟ ليه يا حبيبي؟ ليه بتعمل في نفسك كده؟ وبعدين بتغلط نفس الغلطه كذا مره وبتكررها هي بنفس التفاصيل، يعني حتى مفيش مثلا عنصر مفاجاه، مفيش حاجه جديده في القصه. لو حكينا القصه دي واللي قبلها واللي قبلها هم نسخه تبقى الاصل العلق اللي فات، لا قلم زاد ولا قلم نقص، هو. طب ليه يا باب؟ في ناس مثلا يعني باكتر حاجه بتضيعها الناس اللي بتحبها، يعني في ناس معلش هطول عليكم سنه صغيره، في ناس مثلا ايه عارف ان فلان وفلان وفلان بيحبوه جدا، بيحبوه بجد لشخصه، مش عايزين منه حاجه ومفيش مصالح ومفيش ومش مستنيين من وراه حاجه ومش مستنيين من وراه مصلحه، مفيش حاجه، هو بيحبك لشخصك. ولكن انت سبحانك يا رب بتنقي الناس اللي هم فعلا بقى عارفينك عشان المصالح، دول المقربين بالنسبه لك. لكن الناس اللي بتحبك لشخصك انت بدون اي هدف، بدون اي قصه ممكن يكون وراها حاجه، سبحان الله لازم تضيعهم. بيضيعهم بقى باسلوب، بطريقه رد، بمعامله، باهمال، بحاجات كتير قوي ممكن انت تضيع بني ادمين بتحبك. وطبعا كمان مره في ناس من اكتر الحاجات اللي بتضيعها نفسها، هو بيضيع نفسه. حبيبي بسم الله ما شاء الله، الزكاوة بتنط من عينيك، النباهة بتنط من ودانك، ليه يا بابا مضيع نفسك كده؟ ليه يا حبيبي عامل في روحك كده؟ وطبعا بيضيع نفسه دي بقى ممكن نفتح قوس ونحط امثله كتير، يعني اللي بيضيع نفسه ده بيضيع نفسه في مليون الف حاجه. ولكن في ناس كده اللي هو يعني اللي هو ده المفروض يكون عالم ذره، والله ده المفروض يعني يكون عالم ذره، مش انا قصدي على الشطاره اللي هي في العموم، يعني مش قصدي ان هو شاطر في دراسه او كده، لكن هو شاطر، هو كويس، هو نبيه، هو ممتاز، هو ذكي، ولكن ليه حبيبي مضيع نفسك كده؟ هو ده السؤال. فهمته بقى احنا النهاردة بالسؤال بتاعنا ده ممكن نروح في كام حتة، ممكن نروح في كام بند وكام قصة وكام، يعني ممكن نقعد نكتب صفحة النهاردة عن الحاجات اللي ممكن البني آدم ان هو بيضيعها. ولكن انا بسأل كل واحد فيكم النهاردة على حدة، ايه الحاجة اللي انت دايما بتضيعها؟ مش عارف ليه حسيت ان الاغنية دي على الرغم ان الموضوع مهم ولكن حسيت ان الاغنيه دي هي اكتر اغنيه ممكن تكون لايقه على الموضوع. يلا بينا. ايه الحاجه اللي دايما بتضيعها؟ هو موضوع النهارده. ابعت لي على صفحه الراديو 9090، ابعت لي كمان على رقم الواتساب 010-499-4. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.
1: خدها ارميها في اي حته، نفسي اقطعها، نفسي اقلعها زي ما بقلع الجاكيت بتاع حب، ما حدش نفعني، قفلت الدكان.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
3: العيشة ايه
4: يا تكي فريش يا معلش.
5: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
6: حملة راحة في كل حركة. عضلاتك محتاجة اهتمام في كل تفاصيل يومك، مش بس وقت الرياضة أو في الجيم. حاجات بسيطة لو عملتها هتحس بفرق كبير في راحتك. أول ما تصحى ما تقومش بسرعة، ادي جسمك فرصة يصحى معاك. مد عضلاتك بهدوء، حرك رقبتك وكتفك تدريجي. الحركات البسيطة الصبح ممكن تساعد على تقليل الشد العضلي خلال اليوم. أما بقى بعد التمرين عضلاتك برضو محتاجة اهتمام، ابدأ التمرين تدريجي وما تنساش تمارين الاسترتشنج قبل وبعد أي مجهود. وشرب المياه مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. خليك دايما محافظ على حركة جسمك لأن الحركة فعلا بركة. ما تنساش لو حسيت بألم أو شد عضلي بعد التمرين أو نشاط معين أو في أي وقت استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. ساعتين جامدين على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

الساعتين الجامدين على الراديو 90 90، لسه معاكم حسام عصام ولسه قاعدين مع بعض لغايه الساعه 7. بنتكلم في موضوع النهارده، في حاجات ممكن تتقال فيه عاديه جدا وسهله جدا وبسيطه جدا، وممكن حاجات تتقال عميقه قوي، لان الموضوع بتاع النهارده يحمل كل الاتجاهات دي. النهارده بقول ايه الحاجه اللي انت دايما بتضيعها. فلقينا ان مثلا ممكن تضيع فلوس، مفاتيح، نظاره، موبايل، سماعات، ريموت، اي كل الحاجات اللي بتضيع مننا يوميا، ده عادي. ولكن بقى ممكن تلاقي نفسك بتضيع دايما حقك، بتضيع دايما انبساطك. عارفين الناس اللي بتضيع انبساطها دي برضو ناس مهمه جدا، اللي هو يعني الجو جميل ونسمع عليله ودنيا حلوه ومفيش مشاكل، بس هو بسم الله ما شاء الله يحب النكد، يحب النكد. يعني نشوف انه نشوف الضحكه جايه لنا كده، نلف ونروح الناحيه التانيه. حبيبي ليه يا بابا؟ حبيبي ليه؟ عارفين الناس اللي هو مثلا ايه، يعني دلوقتي احنا قاعدين مفيش حاجه، يعني الدنيا كويسه الحمد لله، يوم ما بيمر بسلام يقعد بقى يسترجع ذكريات الماضي الاليم، خلاص، ومش عارف ايه اللي حصل له وهو في ثالثه ابتدائي، وقصه كده، واللي هو سقط في ماده وشالها، وبعدين المدرس زعق له. يا حبيبي حبيبي عيالك بعنطومك، يعني قاعد بتفكر في ايه؟ خلاص يا بابا انسى ثالثه ابتدائي. ليه بتستدعي النكد؟ يعني ليه بتحضر روح النكد حواليك؟ ليه بتعمل كده؟ في ناس كده، في ناس يشوف الانبساط جاي له، لا مينفعش، لازم قلبة الوش عنده مبدا في الحياه هو كده. وزي ما قلنا كده، في ناس بتضيع الناس اللي بتحبها، بتضيعوا نفسهم. تعالوا بقى نشوف انتوا كتبتوا ايه، عشان الكلام اللي مكتوب كلام كبير دلوقتي. عندي ولاء جاب الله، بص يا ولاء، انت طلبت مني اغنيه يوم الجمعه، انا مش ناسيها، بتاعت عباس ابراهيم، اغنيه ناديت، هجيبها النهارده خلاص. وكمان طالبه اغنيه برضو مخد جميل لمصطفى قمر، واغنيه انا الغلطان للشاب رزقي، مش عارف افتكرتيها منين دي. وبتقول بالنسبه لاكثر حاجه بتضيع مني هي الوقت، لاني بطيئه، مش بعرف اعمل اي حاجه بسرعه، بحس ان انا بتشتت وده مضايقني. لا بصي، هو ده ما نقدرش نقول ان انت بتضيعي، لان دي في الاول وفي الاخر القصه دي يعني قدرات شخصيه. في ناس بتحب تعمل الحاجه على مهلها قوي، في ناس سريعه في الحاجه، يعني في مثلا واحده ممكن تخش تعمل الغداء فتلاقيها مثلا واقفه 6 ساعات عملت ايه، رز وملوخيه وكوكو، الاكل الرسميه بتاعت اي بيت مصري، رز وملوخيه وكوكو خلاص. وفي واحده بتخش تعمل رز وملوخيه وكوكو حلو برده، كل حاجه بتقعد ساعه، بتقعد ساعه بس. ففي ناس كده وفي ناس كده، ده عادي. في كمان عايز اغنيه لعيد ميلاد زوجتي دلوقتي. حاضر. الاغنيه اللي جايه، الاغنيه اللي جايه، بس اكتب لي اسمك بقى، يعني اسمك واسمها والحاجات اللطيفه دي، شويه بيانات بس اشتغل عليها، العنوان يعني، عشان اعرف اوصل لك الاوردر بعد اذنك، رقم اخره 52. في كمان حقي بيضيع لما حد يوجه لي كلام جارح وما ردش، وبعد يوم ولا اتنين اقول انا هرد واقول كذا وكذا، يقول لي خلاص حقك في الرد ضاع خلاص، واحطها في قلبي واسكت عشان انا قلبي قلب خصايا. ايه ناهد فيها انا؟ ايه انا ماشي الرساله كلها وبقول كلام جد وبعدين قلبتي قلب خصايا في الاخر؟ طيب بقول لك على حاجه، ما يمكن انت بتكتكي زياده عن اللزوم. يعني ايه؟ يعني في واحد يقول لك لا انا مش هرد عليه دلوقتي، انا مش هرد عليه، انا هرجع البيت خلاص، اعمل لي كوبايه شاي بالنعناع واقعد في البلكونه وافكر بقى هطقمه ازاي طبعا. وبعدين تاني يوم مش عارف يبقى عندك مثلا مع الدكتور وانت ناسيه خلاص، وتروح للدكتور عند اليوم اللي بعده، ما هو فعلا الموضوع خلاص بقى عيش بايت، يعني اللي هو خلاص بقى لا يحوق ولا يلوق. فلا رد ساعتها، يعني لو انت عايز تاخد حقك في حاجه رد ساعتها، وبعدين عايزه تجودي بعد كده جودي، يعني جالك حاجه جديده عايزه تزوديها زودي، مفيش يعني زودي على الاوردر عادي مفيش مشكله. في منور الدنيا وصباح العسل عليك، بمسي عليك ابو حمزه ومؤمن ومهند، وعايزين حكيم نار. حاضر، انا ببعت لك يا حسن، انت مش بتقرا رسايلي. حاضر، مين اللي بيقراها دلوقتي؟ وبيقول عمري اللي ضاع مع ناس ما تستاهلش وكنت واثق فيها، وشغل لنا حكيم نار يا حسن. حاضر والله العظيم هشغل. غدا منصور من اسماعيليه، تقول مساء الجمال منور الدنيا كالعاده، وحشتني باليوم الجمعه، الحلقه كانت حلوه قوي بس انا نمت في النص. الله عايز اقول لك ان النص التاني ده بقى كان فاتك فيه كتير. الحلقه ما عرفتش مين فاز، تامر ولا اليسا، مش هقول لك، كلاسة كده مش هقولك، اسألي بقى. وبالنسبة لموضوع الحلقة، أنا بضيع فرص كتير قوي إن أنا أعيش عشان ناس تانية تعيش، بس لسه عندي أمل تيجي فرص ومضيعهاش تعوض كل الفرص اللي ضاعت. وعايز أسمع بهاء سلطان، أنا من غيرك بتوه توهان. يا سلام يا سلام. عندي الأستاذ ألاء عفوا بتقول مساء الخير يا حسام يا محب الشتاء، وعاملة إيموجي كده اللي هو يعني كده اللي هو مالك، عايزك تقول نص كلمة على الشتاء، عاجبك اللي احنا فيه؟ المهم
بتقول انا بضيع الناس، انا ده الواحد بيعمل كوبايه الشاي دلوقتي بتقعد قدامه ساعه الا ربع لغايه ما تبرد، بس عشان تبرد نفسي اشرب شاي ساعه الا ربع بس الكوبايه كده. هتبرد امتى يا رب؟ النبي يا رب تبرد بحق جاي النبي يا رب. المهم بتقول انا بضيع الناس اللي بيحبوني، ما بعرفش انهم بيحبوني الا بعد عمر وسنين، دايما بكون جنب الناس التوكسيك، ادعي لي اتعالج بقى. ما شاء الله انت عارفه المشكله فين وعارفه كل عيوبك وعارفه كل حاجه، طب ليه؟ يعني ليه بتحب الناس التوكسيك على حد تعبيرك؟ يعني ليه انت حب عذاب؟ انت حب مرار؟ قول لا قول، يلا ما تتكسفيش، انت حب مرار صح؟ يلا مساء الفل، اهلا حس معاك مي مصطفى. عايز امسي عليك طبعا، ومعلش حقك عليا، بقالي اسبوع مش ببعت ولا بسمع، كنت تعبانه شويه وانا بضيع حقي من نظرات عيوني للبشريه. بس هم يستاهلوا الصراحه، وانا عامله اكل كبد وكلاوي ومنبار، تعالى اتفضل عندنا. يا مرحبا يا مرحبا، تصدق ان الثلاثه دول ما باكلهمش. المهم لو ان سلامتك الف سلامه طبعا، بس ايه نظرات عيونك للبشريه؟ يعني بتبص الناس بقرف ولا اللي هو ايه؟ معلش وضحي لي اكتر. عندي وفاء منوره الدنيا، مرسي على كل كلامك الحلو على حلقه يوم الجمعه وكل دعواتك الحلوه، يا رب دايما كده كل الحلقات عجباكي. وبتقول بالنسبه للموضوع، انا بقى اللي بتضيع اي حاجه حد بيديها لها تشيلها، مفيش حد من اخواتي يديني حاجة اشيلها لان كل حاجة مضيعها، مش اهمال والله بس للأسف زهايمر، بشيل الحاجة وبنسى انا شلتها فين. عارف انا الناس دي، كلنا على فكرة بنعمل كده، بس واضح ان انت متخصصة يعني عاملة ماجستير عاملة دكتوراه او حاجة. والله عندنا برضو الطريقة بتاع كريم عبد العزيز في فيلم فاصل ونعود، اكتب على ايدك بقى، فاهم اللي هو ايه؟ الدكتورة سندس مش عارف يعني كده الحاجات دي. ازيك يا حسام النبيين، الحلقه يوم الجمعه كانت تحفه بجد. في ناس بتستخسر، ربنا يخليك الاول بشكرك، بتقول في ناس بتستخسر الكلمه الحلوه تقولها، دايما مكشرين دايما ساكتين، وبالتالي يضيعوا المحبه والعشره للاسف. طبعا الرساله شرحها نفسها، انا مش محتاج ان انا اسال على اي نوع من انواع التوضيح، واضح ان الكلام ايه يعني رايح لحد. بدايه جميله مع حمائي، تسلم يا مايسترو. دي صفيه وبتقول هو ده الكلام سطلانه يعني الشهيصه والدلع، وموضوع الحلقه حلو قوي، ربنا يخليك يا صفيه، بشكرك جدا جدا. في انا شغال في احد شركات التوصيل الذكي يعني، وبسمعك على طول. اللي هو كان عايز اهداء لزوجته عشان عيد ميلادها، بيقول لي انا اسمي مرقص واسم زوجتي ام كرياكوس، وحبيبي يا كبير، واجب منك حبيبي، ده انا عينينا الاثنين ليك يا مرقص، عينينا الاثنين حاضر. الاغنيه اللي جايه دي اهداء لام كرياكوس عشان خاطر عيد ميلادها كل سنه وهي طيبه وقبال مليون سنه. في مساء الخير لاحلى برنامج واحلى مستمعين، ومساء الورد يا صانع البهجه. اكتر شيء بيتعب الانسان هو جلد الذات على حاجات ضاعت منه، ما يمكن في المانع خير، لان الانسان لازم يرضى عن حياته ويكون مقتنع ان اللي عند الله خير. ده مين اللي بعت؟ رقم اخره 95. عفوا دي ايمي اللي اسمها ليه. طيب بص يا ايمي، ان حاجه بتضيع والموضوع قدري من عند ربنا سبحانه وتعالى زي ما انت بتقولي كده، دي لا داخله للانسان فيها، ولكن في حاجات لا لا لا لا لا, لا. احنا اللي عملنا كده، لا يعني انا اللي عملت كده، ما ما ما, ما مش عايزين ندخل ربنا في الموضوع، لا انا اللي عملت كده، يعني الغلطه دي غلطتي لان انا غلطتها كذا مره قبل كده وعملت نفس الفعل هو بالظبط بالنص بالحركه. والله هو في حاجات عايزه تتقال، بس في نفس الوقت عايز اسمعكم اغنيه. طب اخر رساله من جيمي، بيقول ممكن اكون بضيع هيبتي بضحكتي، يعني ممكن اكون داخل حوار مهم جدا جدا وشادد مع حد، ومره واحده اضحك غصب عني او عشان انا مش عارف اتقمص شخصيه الحد الجد. وتاني حاجه بضيعها، بضيع نفسي لان بساعد في البيت بشكل اوفر لدرجه ان بقى اصبح حق مكتسب، فدلوقتي انا بتمنى ان انا ما كنتش ضيعت نفسي في حته المساعده دي. اول مره ابعت لكم اقرا رسالتي لجيمي. بص يا جيمي، بالنسبه لموضوع انك بتضحك وانت قاعد بتتخانق، دي طيبه قلب على فكره، يعني دي طيبه قلب مفرطه، فدي حاجه حلوه يعني ما تندمش عليها. موضوع بقى انك بتساعد لدرجه ان بقى الموضوع حق مكتسب، يعني الموضوع سهل جدا، مفيش فلوس، مش مفيش فلوس يعني، لو قصدي مش هعمل كده تاني، ياني مش هعمل كده تاني، بس خلاص اقعد احط رجل على رجل لغايه ما يتعرف بقى انت كنت بتعمل ايه. الموضوع سهل، ليه ما تزعل نفسك يا جيم حبيب قلبي. يلا بينا الاغنيه دي زي ما قلنا كده اهداء من مرقص لام كرياكوس، وهنرجع بعدها على طول ومكملين. ابعتولي على صفحه الراديو 9090، ابعتولي كمان على رقم الواتساب 010 490 904. والنهارده بنسال وبنقول ايه الحاجه اللي انت

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
3: يعني رسالتين بسرعة جدا في آخر الساعة الأولى، يعني الساعة الأولانية خلصت، لكم تتخيلوا أن الساعة الأولانية خلصت. المهم عندي إيمي الإسماعيلية بتقول ممكن نضيع وقتنا مع حد ما يستاهلش وعمرنا بيتسرق وإحنا بنندم في الآخر، ولكن خلاص بيكون العمر ضاع. شكرا لاختياراتك الرائعة، وأحب أبعت لك عصير ليمون بالنعناع وشوية تلج في الجو الحر ده، وبعت لي كوباية شكلها حاجة إعلانات والله. عندي كمان طبعا أنا عايز أعلق على اللي انت قلتيه، هو حتى لو انت اكتشفت ده بعد عمر كبير قوي ما تقعديش تقول خلاص والعمر ضاع يا ولدي وبتاع، لا خالص، يعني ان شاء الله يكون ربنا يديك الصحة وطولة العمر، بس يعني ان شاء الله يكون العمر عند ربنا مكتوب فيه لسه 3 ايام نعيشهم، يعني ما فيش اي مشكلة. مروة عبد الحليم فرغاني منورة الدنيا، مرسي على كل الدعوات الحلوة، بسلم عليكي طبعا وعلى سند وجودي. وبتقول انا اما عن موضوع الحلقة، فانا لو في اي مشكلة اجدع واحدة تضيع حقها بالعصبية والصوت العالي. وغنية عمرو دياب دي ليك انت مننا كلنا، ربنا يخليك يا رب. ما هي ده اللي انا كنت بتكلم فيها مروة، بنضيع حقنا احنا بالصوت العالي وبنعمل مشاكل وبنعمل قلق وبنشوح كده، فبنروح مضيعين كل حاجة. طيب في مسائل ورد الياسمين، انا بمبا بمبا اوكي ايه يعني ايه انا بمبا انا بمبا يا باشا، بحييك بحييك وايه حسين الجسمي، عايز اسمع حسين الجسمي، انا جديد معاكم وبسم الله ما شاء الله العربي يروح ورا الشمس. وبمبا هي اللي بعت منوره الدنيا كلها بمبا، ومش عارف انا قريتها صح ولا نطقتها صح ولا الواحد بيشوف برضو حاجة. طيب دلوقتي عندي عطوفة بيقول انا لحقت اول ساعة، لحقت اول ساعة يا راجل، لحقت اول ساعة ايه، انا خلاص الساعة الاولانية خلصت. يلا بينا هسيبكم تسمعوا الاغنية دي، بعد النشر حاطط لكم حتة مزيكا حلوة حلوة حلوة تبسطوا بيها، انا هنرجع بعدها لسه عندي رسائل كتير هنرجع نقراها على طول. ابعتوا لي على صفحة الراديو 90 90، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب وهو 010-490-9094. وبنتكلم النهارده بنقول ايه، ايه الحاجة اللي انت دايما بتضيعها، يعني بإرادتك وبمزاجك وانت عارف كويس قوي انت بتعمل ايه.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى G7 والتي تنطلق أعمالها تحت الرئاسة الفرنسية غدا بمدينة إيفيان الفرنسية، وذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بمجموعة السبع وعدد من الدول المدعوة للمشاركة في القمة بصفة دولة شريكة ومن بينها مصر، فضلا عن رؤساء عدد من المنظمات الدولية والإقليمية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أكد أن مشاركة الرئيس في قمة مجموعة السبع تعد المشاركة المصرية الثانية، مشيرا أيضا إلى أن مشاركة مصر في هذه القمة تأتي تأكيدا لدورها المحوري في دفع جهود التنمية والاستقرار في الشرق الأوسط. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أنه من المقرر أن يعقد الرئيس مقابلات ثنائية على هامش اجتماعات القمة مع عدد من قادة الدول المشاركة، وعلى رأسها لقاء ثنائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، أكد الرئيس السيسي ضرورة العمل على تحسين جودة التغذية الكهربائية ورفع كفاءة استخدام الوقود التقليدي وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء، مع الالتزام الكامل بالخطة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات وربطها بالشبكة، وذلك دعما لجهود الدولة في التحول الطاقي وتحقيق التنمية المستدامة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد مراسم توقيع بروتوكول اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب قدرات الطاقات المتجددة. وعقب التوقيع أشار رئيس الوزراء إلى جهود التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعظيم مساهماتها في مزيج الطاقة، تنفيذا لاستراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا في هذا السياق الاستمرار في تنفيذ مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وشبكات النقل والتوزيع والتفريغ لاستيعاب القدرات المخطط إضافتها من مشروعات الطاقة المتجددة. في إطار التنسيق والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة لفض التشابكات المالية التاريخية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الحكومية، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض تشابكات مالية تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي بإجمالي مبالغ تصل إلى 196 مليار جنيه، وذلك بما يسهم في إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة. حركة حماس قامت بتسليم رد الفصائل الفلسطينية على خطة خارطة الطريق التي كانت قد تسلمتها من ممثل مجلس السلام في غزة. وأوضحت الحركة أنها تعاملت مع خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب بمسؤولية وإيجابية عاليتين، مؤكدة على ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى بكامل تفاصيلها، لا سيما ما يتعلق بالبروتوكول الإنساني ووقف كل أشكال العدوان الإسرائيلي. وفي السياق ذاته شددت حركة حماس على ضرورة الالتزام الكامل بما ورد في الخارطة بشأن دخول اللجنة الإدارية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع وإعادة الإعمار. وأوضحت حماس أن وفد الحركة يواصل لقاءاته في القاهرة مع الوسطاء والفصائل للمضي قدما في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف اتهم الولايات المتحدة بعدم الالتزام بتعهداتها، وذلك في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف ضاحية بيروت اليوم، مشيرا إلى أن إعطاء واشنطن الضوء الأخضر لإسرائيل لن يحقق أي تنازلات من قبل إيران. اقتصاديا، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ترأس اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وذلك لمناقشة واعتماد الموازنة التخطيطية التقديرية للعام المالي الجديد 2026-2027. ورياضيا، منتخب مصر يؤدي مرانه الأخير بمدينة سبوكين قبل التوجه إلى مدينة سياتل استعدادا لمواجهة بلجيكا في العاشرة من مساء الغد في بداية مشواره بكأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على راديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه ده؟ ميه طعمها كلور.
2: هات ايفيل.
1: صدى واقف في الزور.
2: هات ايفيل.
1: اكل طعمه اتغير.
2: هات ايفيل.
1: مشكله في الميه.
2: هات ايفيل.
3: مشكله في الهضم. جفاف بشره وشعر. تعب وحساسيه. جلالات والميزانيه.
2: ما تجيبي ايفيل.
4: ضيوف عايزه قهوه.
2: هاتي اي فلتر.
5: بقى صافيه وسقعه.
2: اي فلتر كول.
4: شمعتين بدل السبعه.
2: هيجيبوا اي فلتر.
6: مفيش فن هيجيلك.
2: هات اي فلتر.
6: ممكن تركبه بايدك.
2: هات اي فلتر. حاسس اني مش مطمن.
5: اطمن، ده اي فلتر. اي فلتر ميه تطمن لها. اطلبوا دلوقتي من الهوت لاين 17769، رقم التسجيل الضريبي 771-750-307.
7: حمله راحه في كل حركه. في الصيف السفر بيحلى والحركه بتزيد والخروجات بتطول، لكن الساعات الطويلة في العربية أو حمل الشنط أو حتى النوم بطريقة غلط ممكن يسببوا شد وألام في العضلات. علشان استمتاعك بأجازتك ما يكملش من غير راحة جسمك، حاول تتحرك كل فترة أثناء السفر، لأن السواقة لساعات طويلة ممكن تضغط على الظهر والرقبة والكتف. علشان تقلل الشد العضلي أثناء القيادة، حاول تظبط الكرسي بشكل مريح وخد بريك كل فترة علشان تحرك جسمك حتى لدقايق بسيطة، وحافظ على كتفك ورقبتك يبقوا مرتاحين أثناء السواقة، وما تشيلش وزن زيادة مرة واحدة. وشرب المية مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. وخليك فاكر، لو حسيت بشد عضلي أو ألم خلال الرحلة استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
8: أغلى حاجة في مشروعك مش الأرض، الوقت. كل يوم تأخير بيأجل أرباحك. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في أهم المواقع في مصر بمرافق متكاملة وجاهزة على التشغيل. وفر وقت، وفر فلوس. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي، أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

0: وساعتين جامدين دايما من الحد للاربع، من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. رجعنا من جديد لسه معاكم حسام عصام. يوم الحد دايما بيكون عندنا موضوع يناسبنا كلنا، كبار صغيرين، ولاد بنات، رجاله ستات، بنقعد نتكلم فيه على مدار الساعتين. الموضوع بتاعنا النهارده بيقول ايه؟ بيقول ايه الحاجه اللي انت دايما بتضيعها؟ انت اللي بتضيعها، مش ضاعت منك، لا انت اللي بتضيعها، انت اللي عملت كده. ما تحلفش، انت اللي عملت كده. طيب دلوقتي عندي مي عصام. الاول هي بعتلي بويس حلوة من لارا. لارا بتطمن كل جمهورها، حب برضه اسمعكم صوتها كده الحلو.
1: يا حبيبي عامل ايه؟ كويس، وحشتني جدا
0: نبي قمر. انت اللي وحشتيني. وبتقول الحاجة اللي دايما بضيعها هي اكتر حاجة بكون خايفة عليها لتضيع، اشيلها في مكان بس للأسف بعمل ام العريف وانسى انا شلتها فين، واقعد بالشهور ادور وبالصدفة البحتة ادور على حاجة تانية الاقي الحاجة اللي كنت بدور عليها. طب دلوقتي الموضوع ده موضوع مهم والله العظيم بجد. دايما يقولك ايه، مثلا حد يقول لحد ايه شيل الحاجة الفلانية بعيدا عن متناول المواطنين، فيقولك شلتها في حتة محدش يعرف لها طريق جرة. الفكرة ان الموضوع بقى بيتنفذ بالشكل الحرفي للكلمة، هو فعلا محدش عارف لها طريق جرة حتى اللي خباها. ليه؟ لان احنا بقينا بننسى جامد. ففعلا في حاجات مهمة كتير في حياتنا بعد ما نشيلها بعيدا عن ايا كان بقى احنا شلناها، يعني خافناها ليه، احنا شخصيا نسينا. وبعدين يقول لك طب ما انت برضو الحاجات المهمة ما تكتبهاش عندك على الموبايل، حد يعمل هاك للموبايل، الموبايل لا قدر الله يتسرق، ما ينفعش. طب نعمل ايه؟ وبعدين يقول لك طب مثلا مش عارف اكتب في ورقه وشيل الورقه، طب مين اللي هيفكر ان انا شايل ورقه؟ وبعدين الورقه دي ممكن اي حد يلاقيها، يبقى انا كده مديله دليل الاستخدام، يعني ما مش معقول برضه. الموضوع ده بقى صعب ولازم له حل علمي، يعني سيبكوا بقى من الصفصطه اللي احنا فيها دي، لكن لازم حل علمي للموضوع ده. احنا بنشيل الحاجه بنخبيها في حته عشان ما حدش يعرف مكانها، حلو؟ عايزين حد يفكرنا بقى، ما هو يعني ما هو لازم برضه يبقى في حل. نبي لو لقى حد لقى حل، ولا في دكتور بيسمعنا ولا حاجه يقول لي نعمل ايه، هو برضو مفيد الناس كلها بما فيهم انا. يعني عندي هديل، بشكرك جدا ومرسيك على كل الكلام الحلو اللي انت كاتباه ومبسوطه ان الاغاني عجباكي. وبتقول انا اكتر حاجه كنت بضيعها هي حقي، كنت بضيعها في مواقف كتير بالسكوت، سواء كان مع اخواتي او مع الاصدقاء، بس بطلت اعمل كده وبقيت باخد حقي على طول لما لقيت ان محدش يستاهل ان اسيب حقي عشانه، وخصوصا لما يكون خارج نطاق الاسره. اصل هي مراره واحده اللي عندنا، هي اللي كاتبه كده، وملناش قطع غيار. اما عن الوقت اللي بيضيع في البحث عن حاجات نسيت انا كنت شايلها فين، فحدث ولا حرج، الذاكره متدهوره خالص والحمد لله. وبتقول لي تحفه الموسيقى دي، توزيع جميل لموسيقى مقدمه اغنيه ليله حب للموسيقار محمد عبد الوهاب، مظبوط طبعا. وطبعا العزف ده كان للاستاذ عمر خرشيد. دلوقتي عايزين نقول في انا اسمي كنزي، ممكن اغنيه صدقني خلاص لعمرو دياب، حاضر. ما هي بتقول محتاجين كلنا الاوميجا 3، والله العظيم لو خدنا اوميجا 30 مش 30، والله العظيم ما في فايده والله. وبعدين مين اللي هيفكرنا ناخد الاوميجا 3؟ ما احنا بنجيبه كلنا، حد بيفتكر ياخده؟ وقبلوني لو ده احنا لو رابطينه بحزام في وسطنا كده مش هنفتكر ناخده برضه. في بمناسبة الضياع والحاجة اللي بتضيع منك، هات اغنية جورج وسوف في يوم الوداع الحب ضاع. ده مين اللي بعت؟ تعالى عشان انا عايزك، تعالى لازم اجيب اسمك، لازم اجيب ده عاطف، تعالى يا عاطف، انا ما هي ناقصة اصلا. يعني انت دلوقتي انا بعمل اقول شوفوا لي حل عشان نفيد بعض وبتاع، فانت كل اللي انت عملته ان انت طلبت اغنية جورج وسوف. ألف شكر والله العظيم، أنا ما عارف من غيرك أنا كنت هكمل الحلقة إزاي. لو سمحت تفضل استريح، الموزة كان ده لك، تفضل. أيوة على الكرسي اللي هناك ده، تفضل. مش معقول. في كمان وفاء بتقول بضيع حقي بالسكوت لما يحصل أي موقف، ولما طاقتي بتخلص ويفيد بيا وانفعل بيتقال إني بقيت يعني لا أطاق، عايزيني على طول متحمله وساكته وما ردش على اي موقف. لا طبعا ردي، لا ردي، بس يعني ايه، واحده واحده برضو، يعني بلاش اصابات، بلاش عاهات، بلاش حاجات تتحدف، حاجات تطير، يعني واحده واحده. وبتقول ايوه ما هو حتى لو كتبت في ورقه وشلتها هنسى شلت الورقه فين. انا بشكركم قوي والله، بشكركم قوي ان انتوا بتفيدوني في الموضوع. الفرصه اللي اني ضيعت شخصيه كويسه واخترت شخصيه غلط وندمت بعد كده، والله على اختيارك لموسيقى ام كلثوم. دي مدام امل من اسكندريه. والله لو على موضوع الاختيارات بتاع الشخصيات ده تحديدا، فكلنا يعني كلنا اخترنا في وقت من الاوقات في حياتنا ناس غلط، في اللي صلح، في اللي مكمل، في اللي مستحمل، في اللي هو عايش، في يعني كل واحد ليه حاجة. انا اكتر حاجة بضيعها هي نفسي حبيبي يا جرحي. وعايز بيقول مرة تورنيدو الحمزة نمرة وما اروعك يا حسام على المزيكا. حبيبي ربنا يخليك يا جرحي، بتضيع نفسك يا حبيبي؟ ضيعت نفسك ازاي يا بابا؟ قولي يا حبيبي، ما تسيبليش جملة مفتوحة كده وتمشي، يعني وضح لي وضيعت نفسك ازاي. ان شاء الله حلقة روعة كلها اغاني ومكسات، والله على عمر خرشد دي عبير شميس، ربنا يخليك يا عبير بشكرك جدا. في كمان انا كنت عايز استشيرك في موضوع، انا عايزة ابقى نباتية. دي سارة هي اللي بعد، عايزة تبقى فيجيتاريان يعني. وبتقول الريموت والتليفون وكنت بضيع حقي، بس ده من سنة مثلا. طيب دي سارة ابراهيم هي اللي بعد، يعني وقت ما بقيتيش بتضيع حقك. طب ده كويس. موضوع انك تبقي نباتية طبعا ده انا لا يعني ما اقدرش افيدك فيه، عايزة دكتور بقى تغذية هو اللي يفيدك. ولكن يعني هو الموضوع في ناس، هي الفكرة كلها في البروتين، يعني ان يبقى فيه البروتين، بس في ناس بتحصل عليه بشكل ان هو يبقى بروتين حيواني، وفي ناس بتحصل عليه ببروتين نباتي. وبعدين الموضوع بيبقى في الاكل صعب شوية، يعني محتاج طول البال، لان انت على طول عايشة في بقوليات ونشويات وحاجات

بلاش اقول بس لا يا صنتي مصره، انا هقول لان انت مصره وكبلي الاسم. بتقول لي الناس اللي بتعشق النكد دول جوزي واسمه احمد. طيب اتمنى لك حاجه سعيده. كان في برضو حد بعت لي رساله من شويه بس انا يعني مش عارف ادور عليها فين او مش لاقيها قدامي دلوقتي. بيقول لي لا ما فيش حد بيضاوي بيحب النكد، مين اللي قال ان هو بي... لا لا لا لا، مين قال لك كده؟ مين قال لك كده؟ ده في ناس عاشقه للبكاء والله، عاشقه يعني تقوم الصبح كده يعني وهي بتتمطع بتعيط والله ومن غير سبب، مفيش حاجه. احنا يعني وعارف اللي هو تيجي تكلمهم في التليفون انت ما بتسمعش صوت بني ادم عادي، انت بتسمع صوت نحيب. عارفين صوت عارفين صوت النحيب اللي هو يعني اللي هو واحد مثلا بيعيط بقاله بتاع 43 دقيقه خلاص، وحد دخل عليه فجأة وسأل له ما تيجي تقعد معانا، فبيرد عليه بصوت كده، هو ده الصوت ده بيرد عليه التليفونات كلها. لا لا لا، في ناس عاشق، في ناس النكد بالنسبة لها مزاج يعني، وما شاء الله صحتهم كويسة ومقتدرين ماديا مفيش حاجة يعني وعايشين كويس وبتاع. انت عايز ايه؟ انت عايز ايه اقول لك؟ انت عايز ايه؟ المهم تماسك اعصابك، انت على الهواء، تماسك اعصابك. دلوقتي وحشتني جدا حسام، انا من كتر ما انا من كتير مش بسمع البرنامج، بس احيانا بسمع بس مش بشارك لان مودي كان صعب الحمد لله. انا مروه جابر من اسكندريه. طبعا يا مروه اهلا وسهلا، اخبارك ايه؟ تقول سلام ليك وببارك لبناتي جانا وانجي على النجاح، رغم ان انجي كانت تعبانه وظروفها صعبه جالها تعب مفاجئ كده والحمد لله على كل حال. للرجاء للدعاء لانجي بالشفاء، سلامتها الف سلامه طبعا، ربنا يطمنك عليها يا رب، وبرافو عليها طبعا ان هي نجحت وجابت درجات حلوه زي ما بتقولي كده رغم تعبها، وربنا يخليهم لك يا رب هي وجنى دايما كده تفرحي بيهم. في رسالة أخيرة هقولها، مش هقول الاسم عشان برضو ما نعملش مشاكل. أنا عايز أقولك يا حسام، أنا ضيعت سنين حلوة من حياتي، اشتريت خاطر شريك حياتي بس بعد مشاكل منه مع أهلي ضيعت محبتهم ليا بسببه، وهو مقدرش ده. عارف يعني إيه الأهل وتعيش وحيد حتى في وجوده معايا وحيدة؟ لأنه أناني مش بيحب غير نفسه وسعادته بس، هعمل ايه؟ لك انت تخيل ان سعادتي هي بتكون مع ساعتين جامدين ومعاكم مع راديو 90 90، حتى التي في ملوش دور في حياتي واسفل الاطاله. لا ولا يهمك خالص، انا بس ما اقولش الاسم عشان يعني ما اعملكيش مشكله ولا حاجه، بس هقولك على حاجه. يعني واضح ان انت عامله الواجب كله، بس حته ان انت خسرتي اهلك عشان خاطر حد، حد ده بقى خطيبك جوزك ابو عيالك، انا لا اقتنع بهذا الكلام تماما تماما، الا الاهل، الا الاب والام والاخوات، الا ده والله لما يكون هيحصل ايه يعني، ده رايي ما انا من غير ما اعرف تفاصيل، بس الاهل لا يعني انا مش معاكي في ده، فحاولي تصلحي ده يعني. يمكن يكون انا فتحت الموضوع النهارده عشان يبقى فيه اي خطوه ايجابيه ربنا بعتها لك كده من عنده. يلا بينا نسمع الاغنيه اللي جايه، راجعين بعدها على طول ومكملين. ايه الحاجه اللي انت دايما بتضيعها؟ انتوا متخيلين احنا بدانا نتفرع في الموضوع ازاي؟ حاجات كتير قوي بتضيع مننا والله، او بنضيعها بمزاجنا. ابعتوا لي على رقم الواتساب بقى 010 490 90 4، راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على راديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

ورجعنا ومكملين ساعتين جامدين على الراديو 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام، وبنتكلم النهارده عن ايه الحاجه اللي انت دايما بتضيعها. دايما بتضيعها، يدولك الحاجه من هنا ويقول لك روح اعمل انت حاجه بتاعتك واخد بالك، وتروح انت برضو تعمل في نفسك كده. وضربنا امثله كتير وعمالين نشوف حاجات ليها العجب والله. عايز اسلم جدا جدا على صديقتي العزيزه نسرين حجاج، منوره الدنيا كلها، وبتقول اللي بنضيعه بمزاجنا هو الوقت. ويسلم صوتك، ربنا يخليك يا رب. تسلمي لي على كلامك الحلو. الوقت والله العظيم صح، يمكن ما حدش قال موضوع الوقت ده النهارده، مع انه حاجه مهمه جدا، وفعلا في ناس يعني متخصصين بفكره تضييع الوقت في لا شيء. يعني اما مثلا تقعد تمسك موبايلك كده مثلا شويه بالليل، وساعات بيبقى الصبح طبعا، ساعات طول اليوم وبتاع. في ناس والله ممكن مثلا تقعد بقى ايه، فيديوهات ورا بعض على ريلز، على مش عارف ايه، على داخل بيتمشى في بروفايل فلان، على داخل بيتحنجل في بروفايل فلان، يشوف بياخد فكره مش يمكن يشتري بكره وبتاع. يلاقي نفسه يبص كده، يلاقي ناس مثلا عدى 4 ساعات ونص في لا شيء، ضيعتهم في ولا حاجه. عشان ايه؟ ولا حاجه. طيب عندي هلا هنداوي بتقول مساء الورد والياسمين عليك يا مايسترو، ربنا يخليك، حلقه موفقه يا رب، حلقه يوم الجمعه كانت روعه، ربنا يفرح قلبك زي ما بتفرحنا، ربنا يخليكي. والله يا حسام احنا لو اللي احنا ضيعناه فكتير قوي، فبلاش نفتكر احسن. لكن انا حاليا في حاله سطلانه فعلا، ضيعت التليفون وانا بكلم اختي وبقول لها هوريكي حاجه فيه، وقعدت ادور وهي تقول لي شوفيه معروجي. ريموت التلفزيون مثلا دايما في باب الثلاجه، ريموت التلفزيون في باب التلاجة. هو السؤال، انت بتقلبي القنوات بايه؟ بزاز الكاتشب ولا ما هو في حاجة انت حطتيها وخدتيها؟ يعني ما انت حطيتي ده هنا وشلتي من هنا حطيتيها هنا، انت بتقلبي التلفزيون بايه؟ ها؟ بزاز الكاتشب صح؟ ماشي. وبتقول والله العظيم انا اللي قلبت الموضوع كوميدي، عشان اكتر حاجة توجع لما يضيع عمرك في المكان اللي غلط مع الناس اللي غلط، ودي اكتر حاجة بتضيع مني. والله يا جماعه معلش، عشان الموضوع ده يعني تحديدا اتبعت النهارده كتير، اللي هو ضيعت عمري فداك والحاجات دي. انا شايف وجهه نظري المتواضعه يعني ان دايما في خط رجعه. يعني ما تقعدش تقول لي خلاص بقى، واللي راح راح وانقضى، واللي بينا خلاص مضى، لا في خط رجعه، في حته ممكن في يوتيرن، ممكن هو بعيد شويه اليوتيرن خلاص، بس ممكن لف ويرجع تاني، ما فيهاش حاجه. طب وهيقعد يقول لك طب واللي ضاع ده؟ ما هو ضاع ماشي، طب هنضيع اللي جاي بقى؟ طب ممكن اللي يكون اللي جاي انت من وجهه نظرك ان هو مش كتير، مع ان دي حاجه بتاعت ربنا يعني، بس اللي هو طب يبقى ضيعنا كله؟ يعني لازم تحاسب على الشيك كله؟ لا، حاسب على الحاجات اللي انت خدتها بس. يعني سيبريت شيك كده، يعني لوحدك كده، لوحد انجليزي، تعامل انجليزي، اعمل كده. والله الجو قلب هوا وغيم من ساعة ما البرنامج ما بدأ. ده فين؟ ده انتوا عايشين فين؟ عايشين معانا هنا في القاهرة؟ وبتقولوا وبناكل بطيخ وبنسمعك بجد آخر روقان الحمد لله، وساعتين جامدين، والمزيكا في حتة تانية. دي غدا منصور في الإسماعيلية. في الإسماعيلية يمكن عندكم برضو الوضع في الإسماعيلية يختلف. مساء السعادة، ضيعت عمري في الغربة، وبعدين اكتشفت إن الغربة سراب، ولسه بحاول أضيع الباقي. ده محمد عطية. والله عطية هقول لك على حاجة، في ناس كتير بتسافر وترجع وما يبقوش عملوا حاجه خالص. يعني في ناس طبعا بيبقوا فاكرين ان انت ما شاء الله بقى بتبني دور في البلد وخلاص، وبنيت بيت في البلد، في انت ما مش عايش في البلد اساسا، بس يعني في ناس بتتخيل دايما ان انت بتبني في البلد ماشي. فدايما نفكر فيها بحاجه كده، انت سافرت وبتقول عمرك ضعف الغربه ومش عارف ايه، مش عشت كويس؟ ولادك اتربوا كويس؟ دخلوا مدارس كويسه؟ اتعلموا لغه؟ اكلت اكل حلو؟ شفت اماكن لطيف؟ ما هو برضو ساعات مش كل حاجه بتاخدها فلوس، او مش كل حاجه بناخدها هي فلوس. في ربنا ادالك شويه فلوس على شويه صحه، على شويه ولاد ربنا مبارك لك فيهم، على مكان كويس انت عايش فيه. يعني هم ال 24 رب بتاعك انت، بتوعك انت واخدهم، بس كلام عن كلام. فحتى لو فرضا ان انت عشت مثلا فترة معينة كبيرة من عمرك في غربة، الغربة دي والله حصل فيها 1 و2 و3، وهتلاقي نفسك كسبت برضو حاجات. طب انت شعرفك لو ما كنتش غربت كان ايه اللي حصل؟ دايما فكر في وجهة النظر التانية، ده رأيي يعني. بقولي كلامك صحيح مش كده برضو؟ مساء الفل حسي، رب يكون بخير. انا ندى، اكتر حاجه بضيعها نفسي وحقي بالعصبيه وللاسف وهنتظر نصيحتك ليا، نفسي افوت واكبر دماغي، بس اغلب الوقت بتعصب جدا، وده مؤثر عليا نفسيا وصحيا.
طيب احنا قدام المشكلة اهو ما شاء الله حاطين ايدينا عليها ومنتظرين الحل، مش كده؟ الحل الوحيد اللي هو اي حد هيقوله لك بلاش عصبي. طب لا انا بتنرفز وانا ما بعرفش وانا، ما احنا كلنا على فكرة ما بنعرفش، وكلنا دمنا حر، وكلنا ما بنسكتش، وكلنا عندنا لسان واتنين وتلاتة، كلنا عندنا ده. بس يقولك ايه، اخد الحق حرفة يعني، ما هو مش لازم ارد دلوقتي فضايا حقي، لا انا ممكن ارد بعد خمس دقايق بس هروقك، هروقك ترويق كده والله يعني، غسيل ومكوى وكل حاجة ومعلقك في الدولاب وكله تمام، بس حرفة بالمزاج. وبعدين يا ولاد انتوا طلعتوا تعبانين قوي نفسيا، انا ما كنتش متخيل ان الموضوع هيروح معاك، انا قلت النهارده هنروح في سكه نظارات وسماعات وبتاع، الناس طلع كلها مضيعه عمرها في اللاشيء. طب وبعدين يا حبايبي، والله نفسي اخدكم كلكم في حضني، انا مش معقول، حاسس ان انتوا عايزين تعيطوا. انا دايما بضيع حقي عشان اكمل حياتي، وكتير انا اسف والله مش بضحك على رسالتك، انا بضحك على اللي احنا فيه، وكتير ضيعت نفسي عشان ناس ما تستاهلش. انا عندي صاحبتي عاشقة للنكد فظيعة، جابت لي اكتئاب والله، بس اعمل ايه صاحبتي؟ لا ما هو مش مبرر يعني، ما هو عشان صاحبتي تنكد عليا؟ لا ما انا مش قادر برضو يعني، ما انا اصلا برضو عندي يعني خلق واحد، وعندي مرارة واحدة وزايدة واحدة، وما عنديش مخ واحد وعينين، ما عنديش، فانا مش قادر. وبعدين انا عندي مشاكلي، فعندك مشاكل حلو يعني، انا قلبي معاك والله، خد قلبي معاك، بس سيبني انا بعد اذنك. وبعدين ايه يعني، انا فهمتش يعني ايه بضيع حقي عشان اكمل حياتي دي، مش عارف. طيب عندي نيلي من اسكندريه بتقول احلى مساء على كينج السعاده، ربنا يخليك يا ابو صوت مبهج، ربنا يحلي ايامك، ربنا يخليك يا نيلي. بالنسبه لموضوع الحلقه، انا بضيع فرص كتير في شغلي، بس الحمد لله ربنا بيعوضني باحسن منها. حلو. انا بنسى بطريقه مش معقوله، بنسى كل حاجه. يا نهار ابيض، ومرة نسيت بناتي في الحضانة بتاعت الشغل، وانا خارجة من البوابة افتكرت ان انا كان معايا حاجة. حاجة رجعت اخدتهم، وانا كل حاجة عاملة لها منبه على الموبايل. طب كويس يا نيل، مش الموبايل لسه معاكي؟ بس يبقى انت كويسة، ما تقلقيش، طالما لسه محتفظة بالموبايل يبقى خلاص، مش هو ده اللي بينبهك؟ طب انا شايف ان احنا لازم نسمع الاغنية دي بقى، عشان يعني انا كنت ناوي اختم بيها، بس بعد اللي انا عمال اقراه ده احنا لازم نسمع الاغنية دي دلوقتي. بعتولي على صفحة الراديو 9090، بعتولي كمان على رقم الواتساب 010 490 90 4، وإيه أكتر حاجة دايما بتضيع

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: في شركات بتقعد شهور تدور على أرض صناعية علشان تبني مصنع، وفي شركات بدأت بالفعل. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في مواقع استراتيجية في مصر كلها بمرافق متكاملة وجاهزة للتشغيل. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا. ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على راديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

وساعتين جامدين من الحد للاربع على الراديو 90 90. لسه معاكم حسام عصام وبنشوف نبي الموضوع ده عايز له جزء تاني او تالت او رابع، او ممكن نعمله فقره سبت يعني كل يوم حد نقعد نسال ايه الحاجه اللي انت دايما بتضيعها، واشوف من اسبوع لاسبوع ضيعته ايه، لان الموضوع بصراحه يعني في كميه رسائل عايزه بتاع لسه مثلا ساعه ونص ساعتين كده، والوقت خلاص انا اكتشفت ان فاضل ربع ساعه. عندي ميرا سعيد منور الدنيا كلها بتقول مسا مسا يا غالي عامل ايه، رب تكون بخير. عايز اقول لك انا حلقه مفيش نوم كانت تجنن، والتورنيدو كان ولا اروع لتامر عاشور. بالنسبه للموضوع بقى انا بضم صوتي لصوت مي عصام، بفضل اقلب الدنيا على الحاجه وبلاقي بلاوي مستخبيه، وبضيع وقت كتير قوي في عمايل الحاجات، وبضيع فلوس في حاجات تافهه، وارجع واندم واقول انا اللي جبت ده كله لنفسي. وعايز اقول بحن لنانسي عجرم، ولعلمك يا حسوم انت ناسي كاظم خالص وهو منزل اغاني جديده تجنن. لا مش ناسيه ولا حاجه، انا يعني ممكن اكون ضيعته بس لكن انا مش ناسيه. حاضر هنجيب في ام شهاب، بشكرك جدا جدا. ساسا شميس، نورهان عبدين كمان دايما بتقول اكتر حاجه بضيعها هي فلوسي، مسرفه جدا. ربنا يرزقك هقول لك ايه. في كمان عندي نهى الزبير منوره الدنيا بتقول انا بحب اعمل الحاجه بذمه فبضيع مني الوقت، قولوا لي اعمل ايه. يمكن اتكلمنا في الموضوع ده من شويه وقلنا ان الموضوع معلش يعني هو في ناس بتحب تعمل الحاجه بذمه، تاخد وقتها فيها، بس المهم انها تتعمل صح. بس ممكن كل مره تحاولي تعملي لنفسك يعني تايم، او يعني مثلا حاجه بتاخد منك ساعه حاولي تعمليها في 50 دقيقه، المره اللي بعدها 45 دقيقه، المره اللي بعدها 40 دقيقه، لغايه ما بتعمليهاش خلاص وتريحي نفسك بس كده. فهمتي؟ شكرا. دعاء عبد الملك بشكرك جدا جدا ومرسي على المجهود اللي انت عاملاه. محمد قرارتي كمان مساء الفل. اسلام سمسم منور الدنيا كلها. ميزو ميزو منور الدنيا. سيد كمان حبيبي منور الدنيا مساء الفل عليك. في حسام ممكن تشغل مونولوج السعاده لاسماعيل ياسين ده رقم اخره 19، هي فكره حلوه بس هي عايزه وقت. ايموس بتقول مساء الخير والسعاده، اجمل ساعتين بسمعك من اول الحلقه بس التليفون كان على الشاحن. ماشي. بالنسبه للموضوع اكتر حاجه ضاعت مني ده حقيقي اللي انت كاتبه، هو انا هقولها اصلا ما فيهاش حاجه عيب مش عارف اقولها ازاي. تقول الشرابات يعني اكتر حاجه بتقولي فرد مختلفه في حتت. وعلى الجانب الشخصي ممكن يكون ضاع مني حاجه عزيزه قوي، بس في الاخر الخيره فيما اختاره الله والحمد لله ربنا بيعوض. وعايز اسمع احلب بالليالي او حواليك لعمرو دياب. وجاي لك قلب تطلبي اغاني وانت بعتلي الشرابات؟ جاي لك قلب؟ جاي لك قلب؟ طيب دلوقتي في عندنا الاستاذه عبير، الاستاذه عبير صابر بتقول مساء الفل يا حبيبي المستمعين، معلش لسه سامعاك دلوقتي، النور كان قاطع، الموبايل فاصل، بلف حوالين نفسي، ماما بتقول لي حسام ده عمل لك تربنه طبعا عشان كلنا بنحبك. سلمي لي على ماما كتير. اكتر حاجه كنت بضيعها حقي في الشغل لان انا بسكت مش بتكلم، وده اترتب عليه ضغط من الشغل كبير، وسكوتي ده هو اللي عامل فيا كده. ضيعت نفسي بالسكوت لغايه ما وصلت لمرحله الناس مستغربه مني من طريقه الرد. طيب نلف ونرجع بقى، نلف ونرجع بقى. في مساء الفل يا حس، معاك محمد ابو يزيد من اسكندريه. انا اكتر حاجه بتضيع مني ريموت التلفزيون، ممكن بعد ما اقلب الدنيا عليه افتح باب التلاجة الاقيه قاعد مستنيني. والله هو انتوا ايه الموضوع، ليه بتحطوا الريموت في التلاجة يا جماعه؟ يعني مين مبلغكم ان الريموت ممكن يحمض؟ بجد والله اصل ده ناس كتير، كميه ناس كاتبه موضوع الريموت في الثلاجه ده ايه العلاقه؟ وبعدين الفكره ما هو انت حطيت ده في الثلاجه وخدت حاجه، خدت ايه بقى؟ هل نص الليمونه اللي في الرف ولا العلبه بتاعت المغص اللي ما حدش بيستعملها بتبقى سان اكسبايرد بقى لها 7 سنين وسايبينها برضو في الثلاجه؟ يقول لك طالما في الثلاجه مش هيجرى حاجه. احسن ناس لفت في الطب، يقول لك طالما في الثلاجه سيبك من اللي كاتبه الشركات بتاعت الادويه دي، طالما في الثلاجه ما يجرالهاش حاجه. بس ده خلصان من 2018، لا عادي ما يجرالهاش حاجه خليه بس هينفع. عايز اسمع كل القصايد مروان خوري عشان عيد ميلاد حبيبتي ومراتي، ربنا يخليكم لبعض يا رب. في كمان لو سمحت رن عليا نفسي اطلع على الراديو، دي امنيتي، ده رقم اخره 804. والله يا 804 انا اتمنى، بس وللاسف فعلا مفيش وقت ان انا استقبل اي تليفونات دلوقتي. يونس بيقول بس هحاول نعوضها، حاضر في حلقه جايه. يونس بيقول مساء الخير والانوار، احلى ساعتين في اليوم، معلش جيت متاخر والله، والله اكتر حاجه بضيعها حاليا هي وقتي. عايز اتمنى حظ سعيد للمنتخبين المصري والمغربي في كاس العالم، هو طبعا يونس مغربي بيبعت لنا من المغرب، وان شاء الله يفوز المنتخب المصري يوم الغد على بلجيكا يا رب اللهم امين. ولو ممكن اغنيه محمد عطيه اللي طلبتها منك يوم الجمعه، يوم الجمعه اغنيه انا الحبيب دي، حاضر انا بشوفها في الرساله اللي فاتت لكن اكيد ما افتكرتش يعني.
وربنا انت عسل. فينا يخليك يا مروجي، تسلمي لي يا رب. في مساء الجمال، احلى ساعتين جامدين برنس الاذاعه، ميرسي على كل الكلام الحلو. بالنسبه للموضوع، انا بضيع حقي بالزعيق، فعلا بيبقى معايا الحق، وفي العادي برضو بضيع الموبايل وبفضل ادور عليه وابقى حاطه بايدي على الشحن. دي هاله. هي اللي بعد حلقه يوم الجمعه كانت تحفه، ذوقك في الاغاني حلو قوي، ربنا يسعد ايامك. وضيعنا برضو عمرنا على ناس ما تستاهلش، وبرضو بنضيع الباقي على الحياه عشان تعدي. دي هاله. انا اكتشفت النهاردة ان نص الشعب المصري مضيع حياته على ناس ما تستاهلش. دي نظرية تستحق الدراسة والله. يعني انا عامل موضوع النهاردة، يعني متخيلش ان هيطلع منه كل الكلام ده. بس نسمع عمرو دياب، نروق شوية، صلوا على النبي كده واستعيذوا بالله، وروقوا روقوا ان شاء الله هتتحل من عنده.

والله الحلقة عدت بسرعة، وبعدين الفكرة ان في رسائل كتير وكلها محتاجة استفاضة في الرد، والله يعني محتاجة وقت. ف تعرفين ان انا كنت هعمل يعني كنت هعكس الموضوع بتاع يوم الجمعة، كنت هجيبه النهاردة، كنت هخلي ده يوم الجمعة، وبعدين كويس ان انا ما عملتش كده. والله ليه؟ لان يوم الجمعة بنتكلم في الموضوع تقريبا ساعة وربع، وبعد كده بنبدأ بقى مع بعض وش وظهر، وبعدين التورنيدو ما كانش هياخد وقت اذا كان الساعتين ما كفوش. طيب هو انا ليه دايما شفافة عندك في ساعتين جامدين وبظهر قليل في مفيش نوم، واكتر حاجة بتضيع مني الفلوس الفكة بصراحة؟ دي ام شهاب هي اللي بعت. طب ام شهاب انت بعتي لي رسالة الساعة 5 ودقيقة، خلاص طبعا في اول الحلقة ده بيبقى فيه سيل من الرسائل الحمد لله طول الحلقة يعني، والرسالة التانية دلوقتي حالا، ليه انا مضايق؟ ليه شايفين ان انا مضيع حقك؟ ليه؟ هم رسالتين، واحدة فيهم كان قبل ما ابدأ الحلقة اصلا. المهم بعتي لي صورة طبق كشري عظيم. وبالنسبه للفلوس الفكه ما تضيع، ما تضيع يا مش هتعملي بيها ايه فلوس الفكه يعني؟ هي هتنفع؟ بتنفع في حاجه اليومين دول؟ ما بتنفعش يا ماما. دلوقتي بتقول الاستاذ عطوفه، بيقول احنا بنبقى ساكتين وبنسمعك وبنسمع الاغاني. الحلقه قربت تخلص وعايزين نسمع بقى. وعجبه اغنيه عبد الباسط ضيعنا، وهات اغنيه كلنا مجاريح. انت مالكش اغاني النهارده، انت بعد الافيه اللي قلته ده انت مالكش عندي اغاني النهارده. انسى انسى عطوفه، مش هيحصل. أغنية عمرو تحفة وفصلتني ضحك، وفعلا التلاجة كلها دوا بايظ، وحلقة تحفة والموضوع جامد. طب ان احنا ليه يا جماعة بنعمل في نفسنا كده بجد والله؟ والحقن منتهى الصلاحية اللي احنا ما حدش في البيت بيعرف يدي حقن، طب حاطينها ليه؟ والله العظيم احنا مضيعين بروت التلاجة دي في حاجات ملاش لازمة، والله كلام فاضي. شوية حاجات والله يعني ممكن تتلم وطوحة في اي حتة اي حتة. طيب عندي مانيا عصام بتقول يا خساره الحلقه عدت بسرعه، ربنا يخليك يا رب، المهم ان انتوا تكونوا مبسوطين. في انا جيجي من اسكندريه، مساء الفل عليك يا برنس. موضوع عميق فعلا بالنسبه لي، غالبا الوقت اللي تحت اللي ايه اللي مرتبط بيه اهداف بتتاجل. طيب هي بتقول غالبا الوقت بيبقى فيه طبعا العمر، واهداف بتتاجل احيانا غصب عنك، واوقات بسبب اللي حواليك. ساعات بتتعب فقدان شغف، موضوع كبير قوي، وطول الوقت انت بتجري عشان تلحق اللي فات واللي هيفوت منك. قلبت علينا المواجع، والله العظيم ما كنت قاصد اقلب مواجع ولا اقلب البصله اللي على النار حتى، انا ما كنتش قاصد. هي الموضوع ده كده بالصدفه. بس على فكره حته ان احنا طول الوقت بنجري عشان نلحق اللي فات او اللي ممكن يفوت مننا، ده احنا كلنا بنعمل كده. يعني اختي جيجي اوعي تكوني فاكره ان انت لوحدك، لا خالص، احنا كلنا. امال هم احنا مسمينها هي معجنه الدنيا ليه؟ ليه بيتقال عليها معجنه الدنيا؟ عشان كده، عشان كلنا طول الوقت عمالين بنجري بنجري بنجري، عايزين نلحق حاجات ونتماشى مع حاجات وما نتاخرش عن حاجات، وحاجات كلها ضروريه في الحياه. ايه طيب رقم اخره 96 بيقول لي عايز عم الطبيب جنب الشمال بيجي له شك. يعني الناس ناقصه، يعني الناس ناقصه جايب لهم جنب الشمال بيجي له شك. انا لسه كمان لاعب اغنيه لعمرو دياب، مش هلحق دلوقتي. طيب انا لازم الم بقى الحلقه دي دلوقتي. بس احنا النهارده كنا بنتكلم وبنقول ايه الحاجه اللي انت دايما بتضيعها. لقينا ان في شويه حاجات، ممكن ما اكون بشيل حاجه، شويه مش عارف حد شايل فلوس، موبايل، نظاره، سماعات، ريموت، مش عارف ايه، دي كلها حاجات سهله لقيناها ما لقيناهاش ليها بديل. ولكن في شويه حاجات تانية ملهاش بديل. ممكن انا اكون بضيع راحتي، ممكن انا اكون بضيع حقي، ممكن اكون بضيع فرص، ممكن اكون بضيع انبساطي وسعادتي، ممكن اكون بضيع ناس بحبهم، ممكن اكون بضيع نفسي انا شخصيا، لاسباب بقى كتير قلناها النهارده كتير على مدار الحلقه. المهم ان ممكن يكون حلقه النهارده دي بالنسبه لك هي كانت نقطه، وهتبدا سطر جديد، هتبدا مرحله جديده. ما احنا النهارده اتكلمنا وضحكنا وهرجنا واتكلمنا في موضوع يناسبنا كلنا، ولكن ما يمكن يكون الصدفه اللي خلت ربنا سبحانه وتعالى يخليك النهارده تفتح الراديو 90 90، تقعد تسمع ساعتين جامدين، تسمع الموضوع ده مني عشان تفكر في شويه حاجات كده موجوده في حياتك. دي عايزه تتظبط، ودي عايزه تتهندل، ودي عايزه تتنسق، ودي عايزه تتلغي، ودي عايزه تتعدل. اعمل كل ده وما تقولش الوقت فات، لا بالعكس، طول الوقت انت عندك خط رجعه ممكن جدا انك تلف وترجع تاني. ومعظم الناس اللي شايفين ان هم ضيعوا حياتهم مع ناس ممكن تكون مضطر تكمل عشان حاجات كتير، عشان ولاد وعشان وعشان وعشان وعشان، بس انت انا عارف ان انت كل اللي انت طالبه في الدنيا الاغنيه دي، فيعني سمعها للطرف الاخر يمكن يعمل اي حاجه. عايز اشكر جدا جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو ساعتي الراديو 90 90. بكره ان شاء الله حلقه جديده من ساعتين جامدين. كنت معاكم حسام عصام، خدوا بالكم من نفسكم، وان شاء الله دايما اخبار كلها حلوه، ونفسي حد يقول لي يا كوتي عشان كل الناس اللي متضايقه في الحياه جامد. يلا بينا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى G7 والتي تنطلق أعمالها تحت رئاسة الفرنسية غدا بمدينة إيفيان الفرنسية، وذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بمجموعة السبع وعدد من الدول المدعوة للمشاركة في القمة بصفة دولة شريكة ومن بينها مصر، فضلا عن رؤساء عدد من المنظمات الدولية والإقليمية. هذا وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مشاركة الرئيس في قمة مجموعة السبعة تعد المشاركة المصرية الثانية، مشيرا إلى أن مشاركة مصر في هذه القمة تأتي تأكيدا لدورها المحوري في دفع جهود التنمية والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه من المقرر أن يعقد الرئيس السيسي مقابلات ثنائية على هامش اجتماعات القمة مع عدد من قادة الدول المشاركة، وعلى رأسها لقاء ثنائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة العمل على تحسين جودة التغذية الكهربائية ورفع كفاءة استخدام الوقود التقليدية وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وذلك مع الالتزام الكامل بالخطة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد مراسم توقيع بروتوكول اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب قدرات الطاقات المتجددة، وأشار رئيس الوزراء إلى جهود التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعظيم مساهمتها في مزيج الطاقة تنفيذا لاستراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ترأس اجتماعا لاستعراض جهود تطوير منظومة الإسعاف المصرية، حيث أكد أن تطوير منظومة الإسعاف يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بالاستمرار في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية والطوارئ وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية. حركة حماس قامت بتسليم رد الفصائل الفلسطينية على خطة خارطة الطريق التي كانت قد تسلمتها من ممثل مجلس السلام في غزة. وأوضحت حركة حماس أنها تعاملت مع خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب بمسؤولية وإيجابية عاليتين، مؤكدة على ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى بكامل تفاصيلها، لا سيما ما يتعلق بالبروتوكول الإنساني ووقف كل أشكال العدوان الإسرائيلية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتراجع عن التصعيد، وذلك بعد الضربة الجوية التي نفذتها إسرائيل على العاصمة اللبنانية بيروت. وأعرب ترامب عن أسفه لوقوع الهجوم، لا سيما مع اقتراب التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران. اقتصادياً، وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق ترأس اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وذلك لمناقشة واعتماد الموازنة التخطيطية التقديرية للعام المالي الجديد 2026-2027. ورياضيا، منتخب مصر يؤدي مرانه الأخير بمدينة سبوكن قبل التوجه إلى مدينة سياتل استعدادا لمواجهة بلجيكا في العاشرة من مساء الغد في بداية مشواره بكأس العالم 2026. وفي ذات الإطار يواجه منتخب ألمانيا كوراساو في الثامنة من مساء اليوم، كما يلتقي منتخب هولندا مع نظيره الياباني في 11 مساء. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.
1: مساء الخير على كل اللي بيسمعونا ويشوفونا على الراديو 90 90، وحلقة جديدة من رايح ولا جاي مع رامي الحلواني وسالي سعيد. والنهاردة عندنا حلقة مميزة ومختلفة جدا. يمكن احنا متعودين في برنامجنا على طول ان احنا بيكون عندنا فنانين ونجوم في المجال الفني ومطربين كمان، لكن المرة دي اخترنا يكون عندنا فرع كده في العملية الفنية ممكن يكون بنسمع عنه لكن ما نعرفش تفاصيل الشغلانة. تفاصيل الشغلانة دي مدرب التمثيل أو يعني صانع النجوم بمعنى أصح، أو اللي بيكتشف النجوم من البداية، أو اللي بيشتغل مع الممثل على دوره، أو اللي بيساعدك أن أنت توصل بالشخصية مثلا اللي أنت بتمثلها البر الأمان. دي مهنة من المهن المهمة جدا، ويمكن مش بيبقى عليها سبوت لايت كبير أو بيبقى عليها زي نور كده مميز عشان الناس تتعرف عنها بشكل أكبر. فإحنا قررنا النهارده في رايح ولا جاي، بأننا دايما بنحب أن إحنا نعمل سبوت لايت كده على الحاجات والمهن الفنية اللي ممكن تكون ناس كتير جدا، الناس العادية مش عارفة هو بيعمل ايه بالظبط، طب ده فايدته ايه، طب وجوده اصلا في العملية الفنية سواء في فيلم او في مسلسل او في مسرحية مهم ولا مش مهم. ده اللي هنعرفه النهاردة مع ضيفنا النهاردة مدرب التمثيل الاستاذ احمد مبارك. منورنا.
2: نورك يا سالي والله. شكرا جدا
1: حقيقي. كنت انا ورامي عندنا حرص شديد جدا ان احنا نتكلم في ده ويكون عندنا زي أشفة للحالة دي، فكرة ان انت كمدرب تمثيل ومدرب تمثيل مهمة جدا جدا في السوق، عايزين تعرف عنك اكتر، مش عن قرب طبعا وحياتك الشخصية بقى والحاجات دي لا، ولكن عن المهنة نفسها، لان ناس كتير عارف الفنان بيعمل ايه ويمكن مش عارفة كل المعلومات قوي، بتسمع مدير التصوير بيعمل ايه لكن ما تعرفش مثلا مدرب التمثيل بيعمل ايه.
2: اوكي.
1: بيدرب الممثل كده ويلقنه زي التلقين بتاع زمان في مسرحيات فؤاد المهندس ولا بيعمل ايه؟ مش موضوع في حوار مثلا وبس، على قد ما هو مذكره كامله مع الممثل، صح ولا انا غلطانه؟
2: مظبوط جدا. يعني هو طبعا في يعني شقين للموضوع. في جزء بندرب فيه الممثلين اللي لسه بيبتدوا واللي عايزين يتعرفوا على نفسهم ويكتشفوا نفسهم
1: صحيح
2: ويفهموا يعني ايه تمثيل، وفي طبعا الجزء الاخر اللي بيبقى ممثلين محترفين بيشتغلوا على شخصية، بيشتغلوا على دور. في ممثلين محترفين بيتدربوا كمان، يعني مش بس شغل على دور، ودي حاجة مهمة جدا وبتبقى محترمة جدا ان هم يعني يفكروا فيها بالشكل ده لتطوير نفسهم اكتر.
1: لاحظت ده في الفترة الاخيرة ان في نجوم شباب تحديدا كمان بقوا طول الوقت يحبوا يعملوا تدريبات ويعملوا تدريبات بعيد عن اي دور. ده مهم ليهم بالنسبة كبيرة؟
2: طبعا. يعني ان طول الوقت تدوري ايه الجديد وتكتشفي ايه الجديد وتجربي حاجات جديدة. يعني خلي بالك في التدريبات الممثل بيعمل حاجات هي ممكن ما يعملهاش طول عمره في الادوار اللي بيعملها. يعني يعملها مثلا في الارتجال او في الشغل التدريب ما يعملهاش عمره، فما حدش يسكنه فيها اصلا.
1: صحيح.
2: فهو بيكتشف نفسه من هنا، بيكتشف هو بيعمل ايه ما بيعملش ايه، بيطور تركيزه، بيطور خياله، بيطور جسمه. دي حاجات مهمة جدا الممثل لازم يبقى واعي بيها وطول الوقت شغال عليها.
1: يعني ايه بيطور جسمه؟
2: بيطور جسمه اللي هو يتعرف على جسمه بشكل اكبر. يتعرف جسمه بيعبر ازاي في الصمت يمثل من غير ولا كلمة. عينيه بتقول ايه، وشه بيقول ايه. فدي صحيح. حاجات مهمة جدا الممثل لازم طول الوقت يبقى مركز فيها وبيطورها ويبقى بيعملها بشكل تلقائي كمان وقت الشغل.
1: طب ده بقى عايزين نبدأ كده، عندنا صح عندنا حاجات كتير نتكلم فيها النهاردة، مش عارفين نبدأ بايه ولا بايه. بس انت بتحب تدريب التمثيل؟
2: جدا جدا، انا شغوف بيه بشكل.
1: انت طبعا خريج المعهد العالي للفنون المسرحية عشان قسم تمثيل واخراج، يعني بتمثل عادي زيك زينا يعني. تمام. بس انت اخترت ان انت تدرب ليه؟
2: اخترت ان انا ادرب علشان بص، هو الموضوع في الاول جه بالصدفة. يعني انا ما كنتش مقرر ان انا هعمل ده. هو جه بالصدفة بسبب انت عارفة الورشة المجانية اللي احنا عاملينها للشباب اللي هيقدموا في معهد الفنون المسرحية.
1: هنتكلم عنها بالتفصيل.
2: بس انا في الوقت ده لقيت ان فكرة ان انا اكون سبب في تطور ممثل او اوصله من حالة الى اخرى، حالة افضل، دي حاجة كنت شايفها شيء عظيم جدا وشيء خلاني حس ان انا ليا فايده في الحياه وليا فايده في المجتمع، فنفسيا كمان حسيت ان انا حابب قوي ده. ومعرفش بقى يا سالي، هو القدر يعني بكل قوه باشاراته كلها حسيت اللي هو انا تعالى الناحيه دي، تعالى هنا. فمع وجودي في شغلي ومع اللي انا بقابل ناس كتير جدا بيأثروا فيا وبأثر فيهم، بقيت عارف ان انا كان لازم ابقى هنا في الوقت ده، كانها قطعه بازل لازم تبقى موجوده في الحته دي. فبقى عندي شغف كبير جدا بالتدريب، وبقى عندي شغف بتطوير اصلا الفكره دي وفكره التدريب عامه كمان في مصر، ان ايه الجديد، ليه احنا مش بنعمل زي العالم كله في النقطه ديت، ليه شويه فكره تدريب الممثل عندنا مش واخده حقها بشكل كبير زي العالم كله. فعندي احلام واهداف كبيره جدا اتمنى ان انا احققها في التدريب، تدريب الممثل.
1: هنتكلم في تفاصيل اكتر عن مهنه مدرب التمثيل والورش اللي انت بتعملها، سواء بقى الورش المجانيه طبعا على راسهم وحاجات كتير جدا انت بتعملها، بس بعد الفاصل نرجع نكمل تاني رايح ولا جاي مع رامي الحلواني وسالي سعيد.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اسمع الراديو 99 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 99. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا، ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.
1: رجعنا من تاني رايح ولا جاي على هوا الراديو 90 90. سالي سعيد ورامي الحلواني. اللينك اللي فات سالي واللينك اللي جاي رامي. ودلوقتي لسه بنتكلم مع ضيفنا اللي منورنا على هوا الراديو 90 90، الاكتنج كوتش. دايما كنا نسمع كده سوبر ستارز يطلعوا يتكلموا يقولك انا بشكر الاكتنج كوتش بتاعي اللي وصلني لهذه الدرجة من تفعيل العزيز المختلفة في عرض المشهد وكلام من ده. اهو اللايف كوتش، او مش اللايف كوتش، الاكتنج كوتش، شو عشان احنا ايه متعودين على الكلمة دي. احمد مبارك، الـ الـ الـ الوصول للجزئية دي في الشغف، في حاجة مش متداولة، مش موجودة، مش مهنة ثابتة في كل وقت وفي كل حين، ليها أبعاد نفسية أكيد. يعني أنا دلوقتي مثلا أتوقع أو أتخيل إن أي حد لو جه يبقى عامل فهلاوي عليك هتفقسه، صح؟
2: أيوة أنا بقول كده.
1: حلو، يعني ما أنت خلاص، أنت اللي بتدربهم، تمام؟ يعني مين من الشخصيات أو مين من النجوم اللي تعاملت معاهم وكلنا عارفينهم وبنحبهم قالوا لك كلمة، قالوا لك تعليق على حاجة انت لفت نظرهم ليها، ظهرت في أدائهم فوصلوا لنجاح معين؟
2: يعني والله بص، هو غير كمان النجوم، يعني لأن خلي بالك برضو النجم بيبقى عنده تشبع، تشبع بالأدوار وبالشغل، واشتغل كتير قبل كده. هو اللي انت بتقوله دلوقتي يا رامي بيتقلب بشكل كبير جدا من أكتر اللي بيبدأوا، لأن انا بحس بمسؤوليه رهيبه ناحيه الموضوع ده، ان انا بكون وجهه نظره الاولى عن التمثيل وعن الفن وفهمه ليه. فبحس بمسؤوليه رهيبه، وبحس ان هي حاجه كبيره جدا. فلما بيجي حد بعد ما اشتغلت معاه في بداياته يعني يقول لي ان انت قلت لي كذا زمان، والفكرة اللي انت قلتها لي دي انا دلوقتي بعملها. لسه كان في بنت اسمها منة اليماني، دي بنتي يعني، في عرض اسمه متولي وشفيقة، لقيتها بتبعت لي على الواتساب العرض ده في الطليعة، عرض حلو جدا، اخراج امير اليماني. فلقيتها بتبعت لي على الواتساب: مبارك شكرا، انت في حاجة قلتها لي لما انا بدأت معاك، لان انا بدأت معاها من وهي تقريبا عندها 16 او 17 سنة، فأنا دلوقتي بعملها. طلع إن هي فكرة الإحساس الصوتي عندها، إن صوتها يعبر، إن هو صوتها يبقى فيه المشاعر، بتعبر عن اللي جواها، يبقى عامل إزاي. بتقولي أنا مستخدمة ده دلوقتي وافتكرت ده لما النهاردة اشتغلت العرض، فبشكرك. دي بالنسبة لي لا تقدر بتمن، يعني الكلمة دي حاجة كبيرة جدا جدا.
1: كلامك والنموذج اللي ضربته أو المثل اللي ضربته يخليني أسألك عن المعايير اللي بتشوفها في اللي جايين يقدموا في الورشة، في اللي جايين عندهم أعمال أوريدي أو أعمال بالفعل موجودة هتتعرض أو هتتصور، فبيجوا يقووا نفسهم يعني معاك من خلال التدريبات على الأداء وكلام من ده كله. ايه المعايير اللي بتكتشفوا فيهم؟ يعني مثلا على سبيل المثال الفنان ده بيعرف يمثل بعينيه كويس قوي، الفنان ده يقدر ان هو جسمانيا يتفاعل ببادي لانجويج او حركه ايديه وكلام من ده، فيوصل لي اللي انا عايزه في بعض المشاهد او بعض الاهداف اللي بتبقى موجوده، يعني من الانفعالات المختلفه اقدر اقول، يعني ان صح التعبير. فايه معاييرك ان سالي سعيد مثلا لا بعينيها يعني مثلا يعني سوبر ستار طبعا ما اقدرش اقول غير كده
2: اكيد
1: بس الفكره نفسها يعني بيلفت نظرك. يعني انا عايز افهم اكتر ايه اللي بتشوفه فيهم.
2: والله انا اهم حاجه عندي ايه اللي في دماغه، لان انا عارف اللي هو جاي يتدرب وجاي يتعلم، فانا عايز اشوف دماغه بتفكر ازاي، يعني ازاي بيفكر. فبقعد اساله اسئله، من خلال الأسئلة دي بقدر أستشف الشخص ده

0: شايف التمثيل ازاي او شايف المهنة دي ازاي؟ وفاهم رقي المهنة دي ولا لأ؟ لان المهنة دي راقية جدا، مهنة الممثل. احنا بنحول كلمات على ورق لمشاعر ولحم ودم، بنعبر عن الناس وعن النفس البشرية.
1: سامحني على المقاطعة.
0: طب
1: تمام،
0: اتفضل.
1: احنا على الهوا هو دلوقتي. خلاص انا عايز امثل.
0: اوكي
1: اسألني. يلا
0: اوكي
1: اسألك. اختبار مبارك. اختبار مبارك دلوقتي، اختبار فعلي.
0: يعني هقول لك الحاجات اللي انا بقولها له. ماشي. طيب
1: احنا هنعمل ده لايف، يعني هنعمله دلوقتي.
0: قول لي عايز تمثل ليه، او ليه حابب اللي انت تمثل؟
1: عايز اتشهر والناس تعرفني اكتر ويكون ليه تأثير.
0: اوكي. مين اكتر ممثل انت بتحبه؟
1: هشام ماجد.
0: يعني بيعجبك لما تتفرج عليه؟
1: هشام ماجد من النجوم الشباب الجداد، مش الجداد طبعا، هو يعني عشان انا بتكلم الدفعة بتاعتي يعني اللي كبرت عليها. احمد زكي.
0: اوكي.
1: كلهم بيقولوا احمد زكي.
0: ايوه. عشان لازم يقولوا احمد.
1: طبعا بجد يعني. بس يعني الميكس ده.
0: اوكي. طيب ايه اخر عمل انت شفته وعجبك؟
1: برشامة.
0: عجبك الفيلم؟ انا ما شفتهوش بس انت سمعت عنه كلام حلو قوي. طيب انت ايه ممكن اكتر شخصية تبقى حاسس اللي انت عايز تمثلها او تعملها، او انهي نوع من انواع الدراما مثلا؟ كوميدي، تراجيدي، تحب تعمل رومانسي؟
1: المعقد نفسيا.
0: الشخصيات المركبة النفسية. طيب كويس. قول لي كده موقف يكون خوفك، اخر موقف انت خفت منه.
1: اكتر موقف او اخر موقف خفت منه هو خوفي على ابني بس.
0: اوكي. يعني في حاجة حصلت يعني؟
1: لا هو يعني اوفر بروتكت. اوفر بروتكتف يعني.
0: اوكي. ماشي. بس
1: كده
0: عادة بسأل.
1: هنفع ايه بقى يعني؟
0: لا ما تنفعش.
1: طب انا عايز اطلب بص.
0: انت هتنفع مذيع هايش. بس ممثل ممكن لسه شوية.
1: لسه شوية محتاج اقرا اكتر شوية. هتابع هنفعل اكتر من كده. لو انا هطلع فاصل انا مش هكمل اللينك ده. ده كان لينك رايح مع رامي، واللينك اللي جاي على طول ساري، ولسه معانا الاكتنج كوتش احمد مبارك.

0: 90 هواها مصر. أخبار المونديال متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90
1: مستمعينا الكرام مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم في نشرة جديدة من نشرة المونديال 2026. البداية هتكون بأخبار منتخبنا الوطني، حيث منتخب مصر يستعد لمواجهة بلجيكا في 10 PM وذلك في مستهل مشواره بكأس العالم 2026. كمان منتخب ألمانيا يواجه كوراساو في 8 PM بينما يلتقي منتخب هولندا نظيره الياباني في 11 PM اليوم بالجولة الأولى للمونديال. وبعد منتصف الليل يلعب كوتيفوار أمام الإكوادور في 2 PM ويواجه المنتخب التونسي نظيره السويدي في 5 PM. الحكم الصومالي عمر أرتان يحصل على كامل مستحقاته من الفيفا رغم غيابه عن إدارة مباريات المونديال، وذلك بسبب الاستبعاد الأمريكي. دي كانت نشرتنا لأخبار المونديال، انتظرونا على مدار اليوم لمتابعة كافة المستجدات المتعلقة بمشاركة منتخبنا الوطني في مونديال 2026.
0: أخبار المونديال متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90. الراديو 90 هواها مصري.
2: تكييف فريش معك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. يا تكييف فريش يا معلش.
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
4: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، حاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأل من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا، ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.
1: ولسه نكمل معاكم رايح ولا جاي على راديو 90-90. بس يعني رامي عمل اختبار التمثيل أيوة. ده مع مبارك، بس مبارك كان ليه رد
2: بالموضوع، وفاجئني الصراحه.
3: هو قال لي ما ينفعش خلاص.
2: انا عايز اوضح انا ليه قلت كده. هو طبعا يعني رامي جميل وبيرتجل معايا في الفكره دي.
3: ده جبر الخط.
2: والله لا والله ابدا، انت من اجمل الناس اللي انا قابلتها. انا ليه قلت كده؟ انا مثلا لما اسال حد جاي يتدرب يحكي لي موقف، انا ببقى عايز اشوفه هو بيحكي ازاي، عينيه بتقول ايه وهو بيحكي لي، ان هو موقف حقيقي هيبقى فيه مشاعر. بالذات اللي انا اخترت موقف اكتر موقف خوفك، وبرضو ايه اللي خوفك يعني. برضو رامي قال ابني، انا بقى كنت عايز اسمع موقف، اشوف عين رامي وهو بيتكلم، صوته، طريقه كلامه عامله ازاي، احساسه وهو بيقول الكلام ده، لانه حاجه حقيقيه. انا لما بلاقي حد بيحس وبيعبر وعينيه بتعبر وهو بيحكي، ببقى عارف ان هو يعرف يمثل. وعلى فكره انا بشوف ناس في الحياه مش في دماغهم التمثيل، بس انا ببقى عارف اللي هو لو مثل هيبقى كويس بسبب اللي هو بيحكي موضوع او بيحكي حكايه. عينيه بتعبر، صوته بيعبر، بيقطع مظبوط، بيقول مظبوط.
1: فاكر يوسف عمر الممثل طبعا النجم دلوقتي الجميل، كنا جبناه في الراديو انا ورامي، وقال في الحلقه مبارك هو اللي خلاني امثل. هو كان عايز يطلع ضابط شرطه، بس انت خدته بقى بالمجال
2: يعني
1: الفني.
2: دي من انجازاتي والله.
1: شفتي يعني ايه بقى ساعتها؟
2: بصي انا والله فاكر اللحظه دي جدا يا سالي. هو الاول كان في اول ما بدانا شخص خجول شويه، الموضوع جديد عليه، فقلت له بص انا عايزك تتجنن، اتجنن كده. قال لك جنن، وراح ايه عمل حركات. وفي التدريب اللي احنا كنا بنعمله عرفت من وقتها، وضحكني وقتها، فعرفت من وقتها اللي هو عنده، بس هو لسه ما اكتشفش ده. أوكي. يعني عرفت اللي هو عنده حاجة من خلال جسمه، من خلال عينيه، من خلال خف الدم اللي هو عملها. لما انا قلت له انا عايزك تتجنن، اتجنن انت ليه ماسك نفسك كده، فقلت له بقى وقتها يعني بعد التدريب ده، قلت له على فكرة انت تنفع تبقى ممثل مهم جدا. وقد كان
1: ونجم كبير ومكسر الدنيا دلوقتي. على رغم كمان ان والدته ممثلة وبابا مخرج، بس قصدي انت سبحان الله وجهته للحاجة اللي كان فيها خير.
2: ده شيء انا فخور بيه جدا جدا، وببقى فخور جدا وانا بتفرج عليه حقيقي. وده اجتهاده. هو اجتهد جدا، كان مجتهد جدا، اجتهد واشتغل على نفسه وطور من نفسه، وما شاء الله هو عنده قبول وكاريزما كبيره.
1: مختلفه جدا. كمان يمكن انت اتكلمت في حاجه دلوقتي ليها علاقه بالناس اللي ممكن تكون مش مكتشفه نفسها في التمثيل. وانت كنت بتحكي لي دلوقتي على مستشفى بهيه والمحاربات في مستشفى بهيه وفجاه بتحكي لي حاله غريبه عن الميكس ما بين التمثيل ومحاربات في مستشفى بهيه. ازاي حصل وازاي اكتشفت ده وايه اللي اكتشفته من التجربه دي كلها واستفدت منها؟ ايوه هي فعلا كده
2: بجد، دي اهم تجربه انا مريت بيها في حياتي.
1: وانت بتعمل ده بشكل تطوعي، تاخدش منه ولا مليم ولا حاجه.
2: لا، اهم تجربه في حياتي، اهم تجربه، هي غيرت تفكيري تماما عن الحياه كلها ككل، وكمدرب وكانسان.
1: اكتشفت
2: ايه؟ انا متاثر بالموضوع ده قد ايه، لان انا يعني اكتشفت طبعا ان اولا ان التمثيل للجميع، الجميع يقدر يمثل، الفن ده للجميع، والجميع يقدر يعمل ده وقادر اللي هو يعمل ده. ستات بيوت، امهات، معظمهم يعني بيشتغلوا شغلانات عادية، موظفين، وواحدة صيدلانية، وممكن واحدة مهندسة، وفي ما بيشتغلش خالص. وإذ فجأة يجي لهم حاجة اسمها ورشة التمثيل، أو اللي احنا هنعمل ورشة التمثيل، فيشتركوا فيها
1: داخل المستشفى اللي بيتعالجوا فيه،
2: داخل المستشفى، في المسرح بتاع المستشفى، مسرح مستشفى بهية. وأبتدي معاهم وأنا مش منتظر شيء من يعني ناس ما يعرفوش حاجة عن التمثيل ومش عايزين يمثلوا. واتفاجئ مفاجآت مبهرة بممثلات بيعملوا حاجات ممثلين محترفين ما يعرفوش يعملوها او بيعملوها وهم بيصطنعوا، لكن هم بيعملوها بمنتهى السلاسة والتلقائية والطبيعية. مش عارف ده، هل ده من خبرة الحياة؟ هل ده مش عارف؟ الموضوع بالنسبة لي غريب جدا ودرس كبير ليا كمدرب اللي انا اشوف ده، وان انا ادرب كمان ده. يعني انا اتعلمت كمدرب، يعني التجربة دي مش هم بس اللي تعلموا منها، انا تعلمت كتير. يعني مهم جدا اللي انا كمدرب كنت امر بالتجربة دي، استفدت منها جدا وتعلقت بيهم جدا. وانت شفت انا وريتك فيديو كده قبل ما نبدأ، لا يعني ازاي عاملين ده اصلا؟
1: لابسين كاركترات من غير ما يكون متفق عليها ولا
2: على الهوى، بيرتجلوا على الهوى من غير اتفاق،
1: لا ومنتجين بقواعد الارتجال. أيوة اللي احنا عارفينها في التمثيل،
2: ما بيضحكوش، ظابطين حركتهم، واخدين بالهم من المحيط اللي حواليهم،
1: بيرموا إفهات
2: سمعين بعض وعارفين يتجاوبوا مع بعض ويردوا على بعض. واللي هي دلوقتي احنا بندور على موضوع فلاقينا الموضوع، فازاي التانية يعني مثلا أستاذة منى تاخد بالها ان أستاذة مريان هنا بدأت الموضوع ان اللي هي جالها ورث فتبتدي تتصنط عليها، فايه ده؟ وبعد كده تبتدي من بعد ما كانت بتعاملها وحش تعاملها حلو جدا. الكلام ده هم اتعلموه فين واتدربوا عليه امتى؟ انا مش عارف. ولكن انا من اول يوم لما اتفاجئت المفاجآت دي قلت لهم، يعني انا حاسس عشان احنا مصريين، المصريين في جيناتهم فن، يعني ورثينه من ايام قدماء المصريين.
1: صحيح.
2: على فكرة لان
1: صحيح.
2: يعني دي جينات متوارثة. فلا احنا طالعين على
1: مصريين بيحبوا الفن،
2: مسلسلات وافلام ومسرحيات وغنى وكل شيء، فعندنا تشبع من غير ما ناخد بالنا. لما بنيجي نجرب ده بنلاقي نفسنا بنعرف نعمله او سهل علينا.
1: وده هيخلي كمان اتكلم، يعني رامي يتكلم معاك فيه كمان قد ايه ممكن يكون التمثيل. يعني لو رامي مثلا حب ان هو عايز ياخد معاك ورشه مش عشان خاطر يمثل، عشان يكتشف حاجات في نفسه.
2: بالظبط.
1: هتكلم معاك فيه بعد الفاصل قد ايه التمثيل ممكن يكون علاج نفسي
2: طبعا
1: لبعض الناس، او لبعض بدليل انت رحت مثلا لمحاربات في مستشفى بهيه، فهم
2: وده كان الدعم النفسي هو اللي اقترح. يعني استاذه مريم النجدي في الدعم النفسي هي اللي اقترحت ان يتعمل الورشه للتمثيل.
1: بالظبط. هخلي رامي يتكلم معاك في ده، فكره قد ايه هل ممكن يكون التمثيل علاج نفسي للناس عموما، مش شرط يمثلوا يبقى نجم وسوبر ستار وكده. بعد الفاصل هنرجع نكمل، خليكم معانا.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا، ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.
1: رجعنا من تاني على هو الراديو 90 90، لينك رايح ولينك جاي. اللينك اللي جاي ده معاك رامي الحلواني، ولسه معانا أستاذ أحمد مبارك، يعني الأكتين كوتش. وسالي كانت في اللينك اللي فاتت اتكلمت ودردشت في فكرة ان التمثيل علاج، مش شرط ان انا باخد تدريب تمثيل ان انا اطلع على مسرح او اقف قدام كاميرا السينما، قد ما هو ممكن اقدر اقول عليه ايه، علاج نفسي. وده اللي طبقته في التجربة بتاعت مستشفى بهائية.
2: مظبوط.
1: قد ايه ده مهم، مش بس يعني بطلات مستشفى بهائية، بس بشكل عام ممكن يبقى فيه نوع من انواع الشفاء النفسي لو اتبعت النوعية دي من الورش.
2: مظبوط. بص، انا اشتغلت مع ناس كتير طبعا في الورشة مثلا الخاصة بيا بتاعت اعداد الممثل، وكان في ناس بالفعل بيجوا هو مش في دماغه اللي هو يكمل كممثل، على قد ما هو عايز يكتشف اشياء في نفسه، عايز يواجه، يعرف يواجه، يعني حتى شغلته ممكن تبقى معتمدة على فكرة ان هو يطلع قدام الناس ويتكلم. يعني بحترم جدا الفكرة دي، وبحترم ان حد يبقى عايز يخوض التجربة دي علشان النقطة دي، عشان نقطة ان هو يواجه ويكتشف نفسه من جديد ودواخله الحقيقية. وبدعمه جدا في ان هو لا تعالى وخد الورشة وانا تمام. وممكن على فكرة وكتير منهم بيحصل كده، ان هو يكتشف اللي هو لا ده هو كمان ممثل، وهو كمان حابب يكمل في ده، وتبقى يعني انطلاقة جديدة ليه او تغيير كبير او في حياته.
1: انا عايز نموذج كده، يعني حد ما كانش عنده حس المواجهة او ان هو يعافر او ان هو يعني في بالبلدي كده ما عندوش ثقة في نفسه، ولكن في نفس الوقت لما دخل ورشة التمثيل اكتشف نفسه، ثقته رجعت له، بقت احسن من الاول، اسلوب حياته اتغير من بالتفكير بعد ما خد التدريب ده.
2: هو اكتر حد انا فاكره كان كده، وهي كانت جاية الورشة علشان فعلا تجرب شيء جديد وتكتشف نفسها من جديد وتعرف تواجه وتطلع وتتكلم، آية شعيب، المذيعة آية شعيب، كانت معدة وهي حاليا مذيعة.
1: نوجه لها كل التحية طبعا والتقدير.
2: فآية شعيب أكتر يعني حد فاكره دلوقتي، وهي ذات نفسها كمان بتتكلم عن الورشة دي لحد دلوقتي، إن الورشة دي كانت علاج نفسي وكانت اكتشاف جديد لنفسها. وقد كان برضو هي دلوقتي حاليا بتظهر على الشاشة وبتعرف تعبر عن نفسها وبتعمل محتوى هايل على السوشيال ميديا.
1: يعني الكورس التدريب على التمثيل والمواجهة وغيره نقدر نقول عليه ان هو موجود، يعني شبهه شوية في الجامعات زي ما بنقول كده البرزنتيشن سكيلز، او اللي هي ايه اليات المواجهة مع الناس، اليات العرض بشكل عام. فده شيء ايجابي جدا، وكل الناس او اغلب الناس اللي بيشتغلوا المهنة بتاعتنا سواء مذيعين راديو او تلفزيون يعني بياخدوا الكورسات دي وبيدرسوها بتمعن. طيب عايز اروح بقى لبرامج المواهب، اكتشاف المواهب. أوكي. رأيك فيها ايه بشكل عام؟ وانا عارف انك كنت واحد من اعضاء لجنة التحكيم في الدوم. بس يعني الفكرة نفسها بتشوف مدى تأثيرها ومدى فعاليتها في ان هي تنتج فعلا وتطلع نماذج جديدة للشاشة، وفي نفس الوقت برضو رسالة للي بيتفرج علينا وبيسمعنا سواء على منصاتنا المختلفة، على السوشيال ميديا او على راديو 90 90.
2: هو التجربة عامة بتاعت برنامج الدوم هي كانت تجربة بالنسبة لي فارقة جدا، برضو كانت من أهم الحاجات اللي أنا عملتها، اكتشفت فيها حاجات جديدة أنا جوايا، أنا اللي أنا إزاي أبقى محطوط تحت وقت معين وضغط معين ونطلع حلقات، والمتسابقين اللي معانا يظهروا ازاي على المسرح وقدام اللجنة. انا طبعا كنت في لجنة التحكيم اللي هي خاصة بالاوديشن اللي هي كانت بتلف كل محافظات مصر. بعد كده بقيت مسؤول عن اللي تم اختيارهم او اللي احنا اخترناهم في البرنامج في مرحلة المسابقة بقى قدام لجنة التحكيم اللي هي كانت استاذ بيتر ميمي، استاذة يسرى، استاذة كاملة ابو زكري. فكانت تجربة بالنسبة لي مهمة جدا جدا، واعتقد كمان هي مفيدة قوي للشباب اللي بيقدموا نفسهم. وانا دايما بقول هنا يعني حتى ساعات يقال هو التمثيل محتاج يتم اختباره وتقييمه. على فكرة هو التمثيل طول الوقت بعيدا عن البرامج هو بيتم تقييمه، بيتم تقييمه في المهرجانات لان في جايزة افضل ممثل وافضل ممثلة وهكذا. ما ده تقييم كأنه برنامج، كأن السنة ديت الاعمال اللي نزلت فيها هي دي المسابقة اللي دخلت السنة دي للجنة التحكيم اللي هي بتدي أفضل ممثل وأفضل ممثلة. هي نفس الفكرة. فهي بالنسبة للشباب لسه بيبتدوا وشباب بيقدموا نفسهم هي تجربة مهمة. وأنا دايما كنت بقول لهم تعالوا نستفيد من التجربة دي اللي انت بتتعلم منها. تعلم اللي انت تقف قدام لجنة كبيرة، تعلم اللي انت تحت ضغط ان انت تطلع أفضل حاجة. ده يعني بشكل أو بآخر هيخليك تكتشف شيء جديد وهيعلمك شيء جديد،
1: وبالتالي هيزود بقى النجوم والشباب والمواهب المختلفة
2: أكيد طبعا
1: على الشاشة من خلال
2: أكيد طبعا مفيد. وبالفعل يعني حتى أمير عبد الواحد كان آخر حد كسب في الموسم الأخير بتاع برنامج الدوم، وهو يعني من البرنامج ابتدى يظهر بشكل كويس جدا وابتدى ياخد خطوات محترمة جدا، وهو حقيقي ممثل مبهر يعني
1: جدا، وأبهرنا بالأعمال الأخيرة تحديدا في رمضان اللي فات على طول. طيب نطلع فاصل سريع ونرجع على طول في رايح ولا جاي على هوا الراديو 90 ساعة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى G7، والتي تنطلق أعمالها تحت الرئاسة الفرنسية غدا بمدينة إيفيان الفرنسية، وذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بمجموعة السبعة وعدد من الدول المدعوة للمشاركة في القمة بصفة دولة شريكة ومن بينها مصر، فضلا عن رؤساء عدد من المنظمات الدولية والإقليمية. هذا وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مشاركة الرئيس في قمة مجموعة السبعة تعد المشاركة المصرية الثانية، مشيرا إلى أن مشاركة مصر في هذه القمة تأتي تأكيدا لدورها المحوري في دفع جهود التنمية والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح متحدث الرئاسة أنه من المقرر أن يعقد الرئيس السيسي مقابلات ثنائية على هامش اجتماعات القمة مع عدد من قادة الدول المشاركة، وعلى رأسها لقاء ثنائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة العمل على تحسين جودة التغذية الكهربائية ورفع كفاءة استخدام الوقود التقليدية وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وذلك مع الالتزام الكامل بالخطة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد أن إنهاء ملف مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول لا يعد مجرد تسوية مالية، بل يمثل معالجة جذرية لأحد أهم التحديات، بما سينعكس بشكل إيجابي على مستويات الإنتاج المحلي من البترول والغاز. جاء ذلك خلال متابعة رئيس الوزراء موقف تدبير الاعتمادات المالية لتوفير احتياجات الدولة من مختلف المنتجات البترولية. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ترأس اجتماعا لاستعراض جهود تطوير منظومة الإسعاف المصرية، حيث أكد أن تطوير منظومة الإسعاف يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بالاستمرار في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية والطوارئ وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتراجع عن التصعيد، وذلك بعد الضربة الجوية التي نفذتها إسرائيل على العاصمة اللبنانية بيروت. وأعرب الرئيس الأمريكي عن أسفه لوقوع هذا الهجوم، لا سيما مع اقتراب التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران. اقتصادياً، وزارة البترول أوضحت أن قطاع البترول حقق خلال الأسبوعين الماضيين قفزة جديدة في إنتاج البترول الخام بالصحراء الغربية، وذلك من خلال إضافة ما يقرب من 12 ألف برميل يوميا. ورياضيا، ضمن مباريات المونديال، منتخب ألمانيا يواجه الآن كوراساو ويلتقي منتخب هولندا مع نظيره الياباني في 11 مساء. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.
1: ولسه بنكمل حلقتنا في رايح ولا جاي على الراديو 90 90، وضيفنا النهارده مدرب التمثيل الاستاذ احمد مبارك. عايزه اتكلم معاك في شق تاني برضو، وهو الورشه المجانيه للتاهيل للمعهد العالي للفنون المسرحيه. اللينك ده لوحده كده هيتبروز عشان شباب كتير جدا بتحب التمثيل، والمعهد مش هو البوابه الوحيده للتمثيل، بس بيبقى بوابه شرعيه للدراسه، بتدرس وبتتعلم فيها اكتر. وفي ورشه انتوا بتعملوها مجانا، يعني حضرتك ما بتاخدش فلوس، ولا كل المدربين سواء بقى محمد نبيل منيب او كل اللي معاك في الورشه السنه دي ما بياخدوش مليم، وبيقعدوا يدربوا الشباب مجانا لمده 3 شهور. عشان ايه؟ عشان اللي ينجح منهم او يعني بعد التدريب ده كله يقدروا يخشوا يمتحنوا امتحانات القبول في المعهد العالي للفنون المسرحيه.
2: مظبوط.
1: بس لازم احكي الحكايه للناس كده، لو ايه تبقوا فاهم الموضوع. ما بتتعبش، ما بتندمش في لحظه ان اللي انا بعمله ده بتطوع، مع ان انت بيجيلك شغل برضو فيه فلوس كويسه ليك ودخلك وكده. ما تراجعتش يقول عن الموضوع الورشه المجانيه ده؟
2: لا، انا بستنى الورشه المجانيه كل سنه، يعني ببقى مستني، يعني بعد ما بتخلص ببقى مستني،
1: ببقى عامل كده شويه.
2: طبعا انا بعمل كده شويه
1: زي كوميكس سيد رجب كده.
2: ايوه وسوسن بدري لما في الفرح مضروبه
1: مبارك يا جماعه بعد الورشه مش موجود.
2: أيوة خلاص، يعني ببقى طبعا استهلكت طاقه كبيره جدا وتركيز كبير جدا
1: طبعا.
2: بس ببقى مستني للسنه اللي بعدها باماره اللي احنا السنه ال11 السنه دي السنه ال11
1: للورشه اكتر من 11
2: سنه ورشه مجانيه، ال11 11 سنه. ف لا ببقى مستمتع بيها جدا. والورشه المجانيه
1: لسه حاجه مجانيه
2: والله. ايوه اكتر مكان انا بقابل فيه كم من الموهوبين غير طبيعي. غير طبيعي. ف لا انا بستفيد، انا كمبارك بستفيد كتير جدا، وبستفيد كمان في ان انا لما بعمل شغل كويس وبركز قوي فيه، لا الناس دي بتطلع على فكره وبتتكلم. هي دي سمعه الشغلانه وسيره الشغل، اللي لا ده مبارك بيعمل كذا ومركز ومهتم ومنظم. فكل ده على فكره ده اللي جاب لي كل حاجه. يعني تخيلي ان من عمل تطوعي انا جالي كل شيء لبس فكرة ان انا اخلصت فيه وصدقت اللي انا بعمله. بس جالي بقى كل الحاجات اللي احنا عادنا نتكلم فيها دي كلها بسبب الورشة المجانية
1: واخلاصك فيها في الشغل مع الناس. بتحس ان في رقبتك كمان ناس
2: طبعا. يا نهار ابيض، انا بحس بمسؤولية يا سالي غير طبيعية. يعني بحس ان نجاح الناس دي متوقف على شغلي وعلى اجتهادي معاهم وعلى تركيزي معاهم. فلا ما بنامش وبحلم بيهم. لما بنام بحلم بيهم.
1: بتحلم بيكم
2: بقى؟ والله العظيم بحلم بيهم. هم بيمتحنوا وبحلم وبقوم اغير حاجات في المشاهد بسبب اللي انا حلمت حاجه معينه، او يعني حلمت اللي ايه، او جات لي فكره وانا نايم. مش بس حلم. فلا دماغي بتبقى مشغوله بيها بشكل كبير جدا. وهبدا بكره اهو، هبدا مع السنه الجديده.
1: مع السنه الجديده اللي هم هيخشوا معاها ان شاء الله في شهر سبتمبر اللي جاي باذن الله يا رب. يعني 11 سنة ورشة مجانية، مش هقول حاجة على قد ما أقول استفدت منها إيه. مش على مدار شغل، مش على شغلك، على قد ما أنت قابلت كم موهبين وكل حاجة. بس استفدت منها إيه؟
2: استفدت منها يعني كل حاجة، كل شيء. استفدت منها أول حاجة، أول شيء، ودي حاجة أنا مستمر فيها طول الوقت. يعني وحتى بهي جزء منها. إن أنا أشعر كإنسان وكفنان خريج أكاديمية الفنون اللي علمتني واللي خرجتني للمجتمع، إن أنا مفيد للمجتمع ده. إن أنا قادر أفيد المجتمع ده. اللي أنا قادر أتطوع وأعمل. أنا بعمل كمان حاجات مع جزويت القاهرة.
1: صحيح.
2: كتيرة جدا تطوعية.
1: تمام.
2: فأنا طول الوقت مستمر على التطوع. ذوي احتياجات خاصة بشتغل الجزويت، بعمل معهم حاجات كتير. بهية أخيرا. فطول الوقت أنا مهتم بده لانه شيء مريح جدا ليا نفسيا، وبحس ان انا شخص مفيد
1: صحيح
2: للمدرب للناس اللي حواليا،
1: وتعمل عمل تطوعي وليك شغلك التاني. بس ده مهم ان انت طول الوقت تفضل تساعد شباب، وده دورك انت، حاسس ان ده كمان دورك. بحس ان دورك طول الوقت ان هو اكتشف، اطلع، اشوف الشخص ده نفسه هل مكتشف ده عن نفسه ولا لا. صح
2: وانا صح وانا بستمتع جدا بده، وبستمتع ان احنا بقى يعني اصل البلد دي مليئه بالمواهب بشكل محدش يصدقه. انا علشان جوه الموضوع وجوه صحيح. الشغلانه وجوه الشغلانه قوي اللي هو بشتغل مع المواهب على تدريبهم، فلا هي البلد اكبر بكتير من اللي يبقى فيها كم مدرب. لا
1: احنا القاهره بس كله
2: ينهار ابيض طبعا، ده كل المحافظات، ده المحافظات
1: صحيح.
2: كمان فيها
1: صحيح حقيقي موهوبين جدا
2: عظماء يعني.
1: صحيح هنرجع نكمل بعد الفاصل، خليكم معانا. وضيفنا النهارده مدرب التمثيل الاستاذ احمد مبارك.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا، ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.
1: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90. لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني، ومعانا الأكتين كوتش أحمد مبارك. الكلام على مدرب التمثيل زي مدرب الكرة زي مدرب المصارعة، كلها محتاجة متخصصين يفيدوا اللي حابين يتخصصوا أو اللي حابين يفهموا في القصة دي. وزي ما في الرياضة فيها احتراف، بقى في برضو احتراف في ورش التمثيل أو مدربين التمثيل. قال لك إيه بقى؟ تسمع عن أماكن كده يقول لك جاي لنا من أمريكا فلان الفلاني، جاي لنا من إيطاليا فلان الفلاني. إيه القصة دي؟ إن إحنا بيجي لنا دلوقتي مدربين تمثيل من بره يعلموا نجومنا أو الشباب اللي طالع أدواته ممكن يستخدمها إزاي في ظل الكم الرائع ده من التاريخ السينمائي والدرامي.
2: يعني أنا بشايفها إن هي حاجة طبعا أكيد مهمة، وحاجة فكرة يعني اللي انت تبقى مطلع على العالم كله والتدريبات اللي بتتم في العالم كله والمدارس التمثيل المختلفة والتدريبات المختلفة دي حاجة مهمة جدا. فانا لا، انا شايف ان هي المدرب الاجنبي حلو قوي اللي هو يجي ويدرب ناس ويضيف عندنا تدريبات جديدة وافكار جديدة وشكل جديد وطرق مختلفة. الحاجة بس اللي هو ممكن ما يبقاش على وعي بيها كافي هو ثقافة البشر هنا أو
1: المجتمع نفسه،
2: الشخصيات هنا عاملة إزاي، الشخصيات المختلفة، طريقة تفكيرهم دي. يعني اللي هيعرفها هو المدرب المصري يعني لان هو يعني احنا عايشين هنا، عايشين في البلد دي وعايشين مع الناس وحوالين الشخصيات المختلفه اللي حوالينا طول الوقت. وده اللي انا بقوله على فكره للشباب دايما، اللي انت في ورشه طول الوقت شغاله، هي ورشه البشر اللي حواليك دي اهم ورشه،
1: مدرسه الحياه
2: طبعا، مدرسه الناس وورشه الناس دي لانك انت هم دولت اللي انت بتشتغلهم، هم دولت اللي انت بتعبر عنهم وبتعبر عن حقيقتهم. مدرب التمثيل مش الأجنبي مش هيبقى واعي بده قوي، فهو يعني هيعمل تدريبات حلوة وهيدي طرق مختلفة وأفكار مختلفة تخليك تستفيد وتتعرف على نفسك بشكل مختلف وتكتشف حاجات جديدة فيك. ولكن كمجتمع كناس اللي احنا بقى بنعبر عنهم، اللي هو في الأغلب احنا بنعبر عن الناس اللي هنا
1: أكيد،
2: فلا ده هيبقى صعب عليه. يعني انا كان في بنت كمان عندي قالت لي، كانت هي مع مدرب اجنبي يعني في احدى الورش، فهو ما كانش عارف الناس اللي في المناطق الشعبية دي بتتكلم ازاي او طريقتها عاملة ازاي. يعني هو مش عارف ده،
1: مش على دراية،
2: هو بيشتغل معهم على حتى بالظبط ازاي ومش هيبقى فاهمها ويقولوا ايه والضحك بتاعنا بيجي منين، يعني حتى الكوميديا بتاعتنا بتيجي منين. فلا المدرب الأجنبي مهم وجوده على فكرة، ومهم ان احنا نتعرف على اللي بيعملوه والشباب اللي عندنا يتعرفوا على اللي بيعملوه. ولكن لا يعني مش هيبقوا عارفين افكارنا.

0: جانب اللغه المصريه والانجليزيه او العالم، يعني عندنا اكيد افلام وصلت للعالميه بس مش بنفس البومينج بتاع هوليوود. يعني وصلت للعالم ودخلت في مهرجانات كتيره. افتكر ان في مشاركات مصريه كتير في مهرجان كان مثلا. ايه الفرق بيننا وبينهم في الاداء؟ ايه الفرق بيننا وبينهم؟ مش هكلمك عن الانتاج والمزيكا والاخراج وكلام من ده كله. ايه الفرق بين نجومنا ونجومهم؟
1: انا بشوف اللي مفيش فرق.
0: ما دي حقيقه.
1: انا بشوف اللي مفيش فرق. انا بشوف ان الممثل المصري من اهم ممثلين العالم. ده حقيقي، وفي نماذج على كده كتيره جدا. هو الموضوع منظومه كامله. يعني منظومة السينما اللي عندنا، الأفكار اللي عندنا، شكل الإنتاج اللي عندنا، جودة الأفلام، جودة الصورة ذات نفسها،
0: التوزيع، التسويق،
1: والأفكار، الأفكار إحنا بنعمل
0: الأفكار كمان مرة.
1: طبعاً الأفكار اللي أنت بتعملها عاملة إزاي، وإخراجها عامل إزاي، وإنتاجها عامل إزاي. دي حاجات مهمة جداً. ولكن التمثيل لا، احنا عندنا ممثلين بنفس قوة الممثلين العالميين اللي في كل مكان. انا بشوف كده.
0: وعندنا عمر الشريف،
1: عندنا عمر الشريف، وعندنا يا نهار ابيض
0: كتير بعديهم،
1: احمد زكي، محمود عبد العزيز، محمود مرسي،
0: عشان انا شاركوا كمان في افلام عالمية.
1: طبعا
0: انا بتكلم على الانتاج المصري بنجوم مصرية. اتمنى ان هو يوصل للعالميه، يعني من كتر ما احنا ما بنشوف نجاحات كبيره جدا جدا جدا، عايزين نطاق اوسع ليها.
1: يعني انا لحد دلوقتي، وده كنت لسه بتكلم فيه من قريب، ان احنا ازاي لحد اللحظه دي ما عندناش فيلم بمقاييس عالميه وانتاج ضخم جدا جدا وقصه رهيبه عن المصريين القدماء. دي حاجه
0: اتفق معاك،
1: دي حاجه انا في ظل كمان اللي بيحصل دلوقتي، وفي ظل الاشياء اللي احنا بتدور حوالينا دلوقتي ومحاولات سرقه الحضاره المصريه. فازاي احنا لحد اللحظه دي مش عارفين نجيب قصه من الالاف القصص اللي عندنا في تاريخنا ونحولها لفيلم عالمي بانتاج ضخم بممثلين مصريين بكل صناع مصريين وننافس بيه في كل حته ويدخل مهرجانات ونلف بيه العالم كله.
0: القائمين اكيد حاطين ده على راس اولوياتهم خلال الفتره اللي جايه باذن الله ان شاء الله. احنا لسه مكملين دردشه وحوارنا مع الاكتنج كوتش او مدرب التمثيل الاستاذ احمد مبارك على راديو 99 في رايح ولا جاي. نطلع فاصل رايح ونرجع على طول اللينك اللي جاي مع سالي سعيد.
2: احوال الطقس، حاله الجو، في نسمه هواء على الراديو 90 FM.
3: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 35، ليلا 23. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 13 كم/ساعة، ليلا 19 كم/ساعة. نسبة الرطوبة نهارا 22%، ليلا 42%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 29، ليلا 20. شرم الشيخ نهارا 38، ليلا 27. الغردقة نهارا 36، ليلا 27. بورسعيد نهارا 28، ليلا 22. وأسوان نهارا 47، ليلا 30.
2: أحوال الطقس، حالة الجو، في نسمة هواء على الراديو 90 90.

0: دين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا، ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.
1: ولسه حلقتنا مكملة معاكم على الراديو 90 90، رايح ولا جاي مع رامي الحلواني وسالي سعيد. وفي ضيافتنا النهاردة أكتين كورتش ومدربة تمثيل أحمد مبارك. ممثل جالك وعايز مبارك تساعدني ان انا امثل الدور ده كويس، بيجيلك طبعا بصفتك اكتن كوتش او مدرب تمثيل، بتبدا تعمل ايه؟ بتذاكر الممثل هو شخصيا الاول ولا بتديله الدور هو يذاكر؟ يعني ايه الخطوات اللي انت بتعملها؟
2: هو هي ليها طريقه طبعا، ان احنا الاول انا بفهمه ايه الدور اللي عليه اللي يعمله، يعني ايه الحاجات اللي هو محتاج كممثل يفهمها عن الدور ويفرغ ازاي الشخصيه من السكريبت اللي معاه.
1: طب انت جالك حد وحسيت انت بسنسك كده ان الدور ده مش تيبه خالص او مش هيليق عليه، او ازاي هيعمل الدور ده؟
2: لا، كان في مع ايمان العاصي، مش يعني الدور كان مختلف عنها في برغم القانون. يعني
1: بنجح جدا المسلسل ده، قصة
2: الحمد لله. أوكي. فلما ابتدينا نشتغل على الشخصية
1: كنت معها اكتن كوتش.
2: ايوه مظبوط. فلما بدأنا نشتغل، لا هي شخصية جديدة مختلفة، دور كبير، هي البطلة بتاعت المسلسل كله. فكان تحدي، وهي كانت مركزة في ده، مركزة ان هي تقدم حاجة مختلفة. فخلاص طالما هي مقررة ده من جواها، فأنا كل شيء بالنسبة لي هيبقى سهل. يلا نشتغل بقى. فبدأنا نشتغل على اللي أنا طبعا في حاجات قلتها لها، اللي هي تبتدي تحضرها وتجهزها عشان لما نروح نشتغل على الشخصية. احنا بنعمل بقى ايه؟ بنشتغل، بنجرب الشخصية دي في أفكار مختلفة كتير جدا وفي مشاهد كتير بعيدا عن السكريبت. دي أول حاجة بنشتغل عليها وبشتغل فيها مع الممثل. فقعدنا نجرب الشخصية اللي هي كانت بتعملها في المسلسل في أفكار حياتها قبل كده كانت عاملة ازاي، مشاهدها قبل كده في حياتها كلها،
1: بتبني الكاركتر بتاعها كويس جدا.
2: ابتدينا بقى بنجرب الشخصية في مساحة حرة بعيدا عن الورق.
1: عشان تلبسها روح الشخصيه خلاص.
2: وقعدنا كده كتير، يعني
1: ده عظيم،
2: قعدنا كده ايام كتير جدا نعمل ده. فلما راحت بقى التصور، لا هو ما كانش اليوم الاول ليه. يعني في طبعا اكيد مسؤوليه اليوم الاول، ولكن طبعاً. لا هي جربت ده كتير وعملته باشكال مختلفه كتيره جدا، وعملنا حاجات بعيدا تماما عن السكريبت. وهنا انا حقيقي اتفاجئت واكتشفت ممثله مهمه جدا، مركزة جدا في كل التفاصيل، خيالها هايل يا سالي. يعني خيالها أصلا في الأفكار، إيه المشاهد اللي احنا نعملها من حياتها، أو حتى أنا بعمل لقاءات كده مع الشخصية،
1: صحيح
2: إجاباتها عن الأسئلة وأنا بسأل بقى الشخصية وبتحاور معها. فخيالها عظيم. فلا كانت تجربة مهمة جدا وممتعة جدا ليا.
1: طب عظيم جدا جدا اللي انت قلته ده. حركة تاني لنقطة مهمة قوي، والناس او الموهوب او اللي بيحب الفن او بيحب التمثيل وعايز يمثل، مش هقولك بقى يبقى عن طرق ايه، على قد ما هو هقولك مثال، مثلا ممكن يكون اترفض في ورشه مجانيه عادي، ما عرفش، انت ما شفتش فيه حاجه من الاول اللي هو، او هو ما وقفش يبينها، او هو لسه ما وصلش للخبره او الثقه اللي ممكن يخليه يقدم. يعمل ايه؟ يذاكر ازاي؟ ما دخلش معهد، كان في الورشه معاكم، ما دخلش المعهد، ما يعني جرب حاجات كتير قوي، بس هو عارف انه بيحب التمثيل بس مش عارف يعمل ايه، يجرب يعمل ايه.
2: في نقطة مهمة جدا انا بقولها لكل الناس، وهي ان انت لازم تتفرج. لازم تبدأ تتفرج على العالم كله بيعمل ايه، وبالاخص طبعا برضو المجتمع اللي انت فيه. يعني بيجي لنا بقابل الناس يا سالي،
1: مش شافوش افلام ابيض واسود.
2: انا عارفه ومش افلام ابيض واسود بس، والافلام كمان بتاعت احمد زكي و
1: ليه اللي اتربينا عليها بقى دي،
2: الوسط يعني جيل الوسط بقى. مش شايفين الحاجات دي. فلا الممثل انا بنصحه دايما، لا اتفرج على افلام من كل العالم. اعرف تاريخك الفني هنا في مصر عامل ازاي، لانك انت اللي المفروض هتكمل ده، فلازم تبقى عارف ايه اللي فات علشان تعرف تكمل. القرايه طبعا، اللي هو يقرا، القرايه مهمه جدا للممثل، ووعيه الثقافي. وكمان بكلمهم في نقطة مهمة جدا، وهي ان الممثل الشاطر لازم يقرأ في علم النفس. لان شغلانتنا قائمة على النفس الداخلية. فانت لازم تفهم يعني ايه نشأة الاطفال، يعني ايه المراهقة، يعني ايه امراض نفسية، يعني ايه الشيخوخة، يعني لازم تفهم وتدور في كل ده وتفهم التركيبة البشرية الداخلية للانسان عاملة ازاي. فدي حاجات بنصح بيها. بنصح كمان بان هو لا جرب، يلا انزل على اقرب مسرح، يعني روح قصر ثقافة، روح مسرح الجامعة، مسرح المدرسة، أي فرقة حرة، لأن المسرح هو المتنفس لأي فنان لسه بيبدأ. ومسرح الجامعة ده خليني أقول برضو علشان الأشياء اللي بتحصل في الفترة الأخيرة في مسارح الجامعة المؤسفة يعني للأسف، والحاجات اللي احنا بنقراها على السوشيال ميديا. إن مسرح الجامعة ده هو البوابة الأولى للممثل، وهو اللي بيخلي عندنا نستغل هذه الطاقات، طاقات الشابة في ان هي يتحولوا الفنانين المفيدين.
1: انا مش عايز اعدلك كم واحد دلوقتي نجم على الساحة
2: طبعاً.
1: بداية مسرح الجامعة مش هقولك بقى يعني حوالي محمود ياسين وعادل امام ونادي كلها مسرح جامعة، مش ده.
2: انا اعتقد حوالي 80% من الممثلين اللي موجودين في مصر هم نتاج المسرح الجامعي. حتى على فكرة لما بيكملوا في المعهد
1: صحيح.
2: يعني لا بس الناس دي خارجة من مسرح الجامعة
1: صحيح.
2: ولولا مسرح الجامعة ما كناش عرفناهم
1: صحيح.
2: فبقول بنصح دايما بالمسرح، اللي هو روح انزل مسرح، اتعلم، اتدرب. مش مفيش مقدرة ليك اللي انت تتدرب في ورش اللي هي بفلوس وكده. اكتب مشاهد واقعد صورها، اكتب حاجات وتفرج على نفسك في الكاميرا، ما الحاجات دي مش هتنزل.
1: صحيح.
2: انت خايف من ايه؟
1: ذكر لنفسك صح.
2: الجرأة كمان، اللي هو ما تخافش بقى، يعني الممثل يبقى عنده شوية جرأة وروح مغامرة كده، لان الممثل دايما اللي ماشي جنب الحيط ده مش عايز يتحرك، بيفضل مكانه. الحركة اللي لازم الممثل يتحرك ويجرب.
1: اخر حاجة كانوا بيسألوا كده في احد المهرجانات النجم العالمي راسل كرو، فكانوا بيسألوه انت بتتبع اني مدرسة وانت بتمثل من مدرسة التمثيل المختلفة، فقال لهم انا بتبع مدرسة راسل كرو. ما تبعش اي مدرسة، انا مدرستي هي نفسي. مثلا اختلف بقى واتفق مع راسل كرو يعني كممثل او مهم، بس دي جملة لفتت نظري. فهل الممثل هو بيمثل ايا كان ممثل لازم يتبع مدرسة معينة من مدرسة التمثيل المختلفة؟
2: لا مش لازم.
1: زي راسل كرو يعني.
2: لا مش لازم فعلا. يعني بص، المدارس المختلفة ديت هي شيء حلو جدا ومهم للتدريب، اللي انا اتدرب على اشكال مختلفة وطرق مختلفة واجرب واشوف ايه الطرق دي عاملة ازاي.
1: ولكن بيقول ايه هنا او مايزنر بيعمل بالزبط. ايه هنا،
2: ولكن انا اللي هقدر كانسان وكفنان افهم الطريقة المناسبة ليا انا، اللي بتطلع نتاج حلو بتخليني حقيقي، بتخليني شبه الحياة. فلا ما فيش قاعدة محددة. أي حد هيقول في قاعدة محددة للفن وللتدريب الفن، هو أنا بشوفه اللي هو مخطئ جدا. ما فيش حاجة محددة. حتى أنا لما بشتغل مع
1: قانون.
2: ناس ما فيش قانون. حتى أنا بشتغل مع ناس بقول لهم أنت ممكن توجد طريقتك أنت المناسبة، حتى في تحضير الشخصية بقول له هي إحنا دلوقتي بنقول حاجات إزاي نحضر أو إزاي نفكر، لكن أنت مع الوقت أنت هتبتدي تكتشف طريقتك ازاي في تحضير الشخصية. المهم اللي انت تهتم، يعني تهتم اللي انت تدور وتقرأ وتفهم الشخصية اللي انت عاملها، ولكن الطريقة كل الطرق هتبقى صح.
1: صحيح. لسه هنكمل معاكم رايح ولا جاي، خليكم معانا. وضيفنا النهاردة مدرب التمثيل الأستاذ أحمد مبارك.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا برنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا، ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.
1: رجعنا من تاني في رايح ولا جاي على هواء الراديو 90 90. لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني، ومعانا الاكتنج كوتش احمد مبارك. يعني التدريب والورش، مصر ام الدنيا وقد الدنيا ونجومها واساتذتها وفي كل التخصصات متصدرين بالتاكيد. اكيد تعاملت مع نماذج او امثله من الشباب العربي المختلف، السعوديه، سوريا، لبنان وغيرها من الدول بالتاكيد. بتشوف فيهم ايه؟
2: هو طبعا
1: مقارنة برضو بشبابنا المصري، كل انحياز، كلنا عرب واخوة، ولكن يعني برضو الانحياز ليه مكان.
2: هو يعني اكتر جنسية اشتغلت معاها هي طبعا الشباب السعودي، لان هم بيجوا بعثة هنا في مصر بقالهم سنتين، بيجوا بعثة
1: عندهم تطورات كتير الفترة دي.
2: قوي قوي قوي يا رامي، بجد انا انت مش متخيل انا حبيتهم قد ايه بجد والله. يعني خلي بالك كمان اللي هم غيروا وجهة نظري عن الممثل الغير مصري، لان احنا برضو حاطين في دماغنا اللي الممثل المصري بسبب الخبرة اللي عندنا او بسبب السنين اللي احنا اشتغلنا فيها ان هو بجودة كبيرة. لا، هم الشباب حقيقي اللي انا اشتغلت معاهم حقيقي موهوبين جدا جدا، وفي كم حد فيهم وكم فنان فيهم كمان انا كنت بقول لهم الكلام ده، يعني بقول لهم انتوا غيرت وجهة نظري عن الممثل السعودي، غير طريقتهم المحترمة جدا، غير يعني انا حقيقي التجربة بتاعت البعثة حقيقي انا استفدت منها جدا وحبيت الشباب دول قوي قوي بجد. يعني أذكر مثلا كان في شاب موهوب جدا جدا يا رامي اسمه ركان الظافر، ده هايل بجد، هايل. رضوى وهد، رما، أسيل، أنا مش عايز أنسى حد عشان
1: يعني احنا كده بمنتهى البساطة في أسماء اتقالت دلوقتي افتكروها خلال كام سنة
2: حقيقي قريب لأن هم ابتدوا دلوقتي يشتغلوا في أعمال سعودية. ما هو البعثة دي بتدربهم وبتعلمهم بشكل يعني احترافي، وبيروحوا على طول بقى بيمضوا ويشتغلوا ويبدأوا شغلهم. وفعلا برضو ان السعودية تبقى في التوجه الكبير دلوقتي اللي عندهم ان هم يربوا كوادر وأجيال متعلمة مظبوط ومتعلمة صح، دي حاجة تحترم جدا جدا جدا.
1: التطور مطلوب وده بنعيشه وبنشوفه في أعمال كتير جدا جدا جدا. طيب أنا عايز أروح بقى أخيرا لحتة نفسية واقعية من حياتك الاجتماعية، مش عارف أنا بقول إيه بس هي جت كده.
2: يلا بينا.
1: تمام. كم مرة اتنصب عليك؟ كم مرة اتضحك عليك؟
2: في إيه؟ في شغل يعني؟
1: ما هو راجل بقى أنت يعني أكتنج كوتش، فأكيد أكيد أكيد يعني
2: أيوه
1: ما اتولدتش أكيد أكتنج كوتش.
2: أيوه قصدك يعني في الحياة عموما ولا في الشغل؟
1: لا في الحياة عموما.
2: في الحياة عموما كم مرة اتضحك عليا؟ كم مرة اتنصب عليا؟
1: وانت صدقت المؤدي جدا اللي جاي في الموقف ويقول لك
2: بص اصلا عندي حاجة كده، انا بحس بالاشخاص من زمان.
1: لا دي روحانية دي بينك وبين ربنا،
2: هو ده
1: بيها ده علاقتك بربنا.
2: ايوه ما هو في الجزء ده مهم جدا، لان انا فعلا بشوف الناس، في ناس ارتاح لها وقرب منهم وتعامل معاهم، وفي ناس مرتاح لهمش فتبقى علاقتي بيهم محدودة.
1: يعني مفيش حد مرة ضحك عليك وعارف يخليك تصدقه جدا وفي الاخر طلع عكس الصورة دي او عكس الكلام اللي قاله لك والموقف اللي جمعك بيه او جمعك بيها؟
2: بيبقى عندي، بص اصلا برضو بكلمك عن شخصيتي، انا مش بثق 100%.
1: ما تخافش، مش هيأثر على حاجة ليه علاقة بالأكتنج كوتش
2: والله ابدا بجد. بس انا فعلا يعني ممكن تبقى حاجات هبلة اكيد حصل، يعني اكيد حصل، بس انا من كتر ما هي تافهه ومن كتر ما هي ممكن تبقى غير مؤثره فيا، فحقيقي مش عارف اقول لك حاجه دلوقتي محدده. بس
1: لكن بتقرا الناس
2: قوي
1: بشكل كبير.
2: لا انا بجد يعني بقول اللي انا عندي موهبه في الموضوع ده.
1: يعني انا دلوقتي اوكي، يعني انا برضو انا شخصيا رامي بدعي ان انا بعرف اقرا الناس كويس. بدعي ما اعرفش ده صح ولا غلط. اي نعم ساعات كتير جدا باخد الحيطه بالحطن في الاخر بجد والله. بس هي الفكره كلها اللي هو ايه يعني، ممكن من ورش التمثيل والقرايه الكتير، ودي حاجه عجبتني جدا في كلامك مع سالي من شويه، ان الناجح في التمثيل وفي الفن بشكل عام لازم يكون قارئ ممتاز، وده برضو عندنا في الاعلام وده في كل مجال
2: طبعا.
1: في الدكتور والمهندس
2: طبعا
1: والطيار وكل كل
2: لازم بيعمل حاجه بسطحيه
1: يعني، كل المجالات ما فيهاش كلام بالتاكيد. يطلع فاهم ويعرف يقرا الناس من التمثيل يحس، ولا محتاجه حاجه روحانيه اكتر؟
2: لا يحس، لان خلي بالك برضو
1: انا بقول روحانية تكسب يعني، احساسي كده
2: كل واحد من قبل ما ادرب وانا عندي الموضوع ده.
1: أوكي.
2: اللي انا بشعر بالاخرين وبشعر الشخص ده مريح وسالك ولا لا. من عينيه بقى، من ابتسامته، من حركه جسمه، في حاجه فيه.
1: مش هسالك على فكره شفتني ازاي،
2: لا شفتك
1: قلت لي ما ينفعش
2: لا لا لا لا, لا لا شفتك مريح.
1: انا بمثل على فكره
2: بس بجد والله طاقتك مريحة جدا. أنا بتكلم بجد،
1: أنت نورتنا
2: بجد،
1: وكل ده راجع لروحك الحلوة.
2: شكرا
1: وكلامك واسترسالك معانا في فكرة التدريب على التمثيل، وإن احنا أول مرة في رايح ولا جاي يكون معانا أكتنج كوتش نفهم منه كواليس اللعبة عاملة إزاي في الأداءات وفي الانفعالات اللي بنشوفها على الشاشة من خلال نجوم كلنا بنحبهم. نورتنا.
2: ده نورك، وأنا بجد يعني أكتر مرة بقى مرتاح فيها في الكلام بالشكل ده، فيعني اتشرفت حقيقي اللي أنا موجود معكم النهاردة معاك ومع سالي، ومبسوط قوي اللي احنا ابتدينا نهتم بفكرة ان ايه بقى تدريب التمثيل وبيتعمل
1: ده رايح ولا جاي حضرتك. اكسكلوسيف
2: بجد،
1: اكسكلوسيف ده 90-90 سالي سعيد رامي الحلواني، هتلاقي معانا كل جديد بتفاصيل
2: جدا منكم بجد. شكرا جدا،
1: ربنا يخليك، نورتنا وشرفتنا. شكرا ليك ومدرب التمثيل استاذ احمد مبارك،
2: ميرسي جدا.
1: ان شاء الله بكره حلقه جديده رايح ولا جاي على هوا الراديو 90-90 مع سالي سعيد
3: ورامي الحلواني.
1: شكرا

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى G7 والتي تنطلق أعمالها تحت الرئاسة الفرنسية غدا بمدينة إيفيان الفرنسية، وذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بمجموعة السبع وعدد من الدول المدعوة للمشاركة في القمة بصفة دولة مشاركة ومن بينها مصر، فضلا عن رؤساء عدد من المنظمات الدولية والإقليمية. هذا وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مشاركة الرئيس في قمة مجموعة السبع تعد المشاركة المصرية الثانية، مشيرا إلى أن مشاركة مصر في هذه القمة تأتي تأكيدا لدورها المحورية في دفع جهود التنمية والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح متحدث الرئاسة أنه من المقرر أن يعقد الرئيس السيسي مقابلات ثنائية على هامش اجتماعات القمة مع عدد من قادة الدول المشاركة، وعلى رأسها لقاء ثنائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، أكد الرئيس السيسي ضرورة العمل على تحسين جودة التغذية الكهربائية ورفع كفاءة استخدام الوقود التقليدية وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وذلك مع الالتزام الكامل بالخطة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد أن إنهاء ملف مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول لا يعد مجرد تسوية مالية، بل يمثل معالجة جذرية لأحد أهم التحديات، بما سينعكس بشكل إيجابي على مستوى الإنتاج المحلي من البترول والغاز. جاء ذلك خلال متابعة رئيس الوزراء موقف تدبير الاعتمادات المالية لتوفير احتياجات الدولة من مختلف المنتجات البترولية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتراجع عن التصعيد، وذلك بعد الضربة الجوية التي نفذتها إسرائيل على العاصمة اللبنانية بيروت. وأعرب الرئيس الأمريكي عن أسفه لوقوع هذا الهجوم، لا سيما مع اقتراب التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب الأوضاع الدولية الراهنة وإمكانية إجراء اتصالات محتملة بين ممثلي البلدين في الفترة المقبلة. وأوضح مساعد الرئيس الروسي بأن ترامب شدد على ضرورة إنهاء نزاع مع أوكرانيا، كما أبدى استعداده للتأثير على الشركاء الأوروبيين وعلى كييف بهدف التوصل إلى تسوية للأزمة. اقتصاديا، وزارة البترول أوضحت أن قطاع البترول حقق خلال الأسبوعين الماضيين قفزة جديدة في إنتاج البترول الخام بالصحراء الغربية، وذلك مع من خلال إضافة ما يقرب من 12,000 برميل يوميا. ورياضيا، ضمن مباريات المونديال، منتخب ألمانيا يواجه الآن كوراساو ويلتقي منتخب هولندا نظيره الياباني في 11 مساء. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد.
3: ويا مساء الخير والهنا والسعادة على أحلى سميعة سمعت الراديو 90 90. أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامج إيه الجديد. أنا داليا الخطيب بكون مع حضراتكم كل يوم حد من 9 لـ11. عندنا حلقة النهاردة مختلفة، فيها حكايات كتير وفيها حواديت كتير حلوة، بس بيجمعهم خيط واحد كده ببعض، وهو الفرحة، الحماس، الحالة اللي كلنا بنعيشها الفترة دي. طبعا كاس العالم، وكلنا مفيش حد ما بيتكلمش في الكورة الفترة دي، اللي بيفهم واللي ما بيفهمش، المصري واللي مش مصري، كل الناس الفترة دي بتتكلم في الكورة وبتتوقع وبنشوف الماتش فين وهنعمل ايه. حالة كده جميلة وحلوة، وان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله بكرة، يكون في اخبار حلوة كده ونكمل ونطول في القعدة هناك يا جماعة. كل الاعلانات وكل كل حاجة بتتكلم ان احنا ان شاء الله مطولين ان شاء الله باذن الله. دعواتكم. يمكن اجواء كاس العالم عاملة حالة كده حلوة، بكرة عندنا ماتش مع بلجيكا، دعواتكم. عاملة حاجة حلوة، وعندنا حكايات تانية برضو خاصة بالكورة، وعندنا حاجات خاصة بالرياضة. عندنا النهاردة حلقة كلها حماس، كلها حكايات حلوة، كلها حواديت عن ناس عندها إرادة وعندها شغف. كلمة شغف دي مهمة جدا جدا جدا، عشان بقالنا كتير بنسمع عن ان مفيش شغف. لا، احنا الحلقة النهاردة كلها شغف، حلقة جميلة ان شاء الله تعجب حضراتكم. نروح لفاصل ونرجع نبدأ حلقة.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90-90.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90.

0: 90 هواها مصري. ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد.
1: ورجعنا لكم من بعد الفاصل ويلا بينا نبدأ حلقة جديدة من برنامج إيه الجديد. النهاردة كان فيه حدث مهم حابين في الأول كده نتكلم عنه. هو حاجة جميلة جدا جدا وهي طبعا احتفالات المبادرة القومية فرحة مصر 2026. كان في مؤتمر صحفي حضرته معالي الوزيرة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وطبعا عدد من المسؤولين عن المبادرة ومؤسسات العمل الأهلي المتعاونة في تنفيذ المبادرة. الحقيقة من فترة قريبة يعني من حوالي 3 أسابيع كده شفنا مشهد مبهج جدا جدا جدا وهو احتفال السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزواج 1000 عريس وعروسة من الأيتام. كانت فرحة كبيرة كانت موجودة في استاد القاهرة. مشهد جميل ومشهد مبهج وبالنسبة لي أنا أقولها كده بالبلدي أحلى حاجة جبر الخاطر. حاجة كده فيها جبر خاطر وفرح كبير والحقيقة العرايس والعرسان كانوا فرحانين جدا ومشهد مش هتلاقوه في حتة غير في مصر. كان صورة من صور مبادرة فرحة مصر 2026 اللي من أهم أهدافها هو تيسير زواج الشباب. وطبعا المبادرة بتتم بالتعاون مع مؤسسات العمل الأهلي في مختلف المحافظات عشان الفرحة توصل لأكبر عدد من الشباب. طيب علشان نعرف أكتر ونعرف تفاصيل أكتر عن المبادرة ونعرف قدام هيكون في إيه في مبادرة فرحة مصر 2026، إحنا معانا على التليفون الدكتور محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي. مساء الخير يا دكتور.
2: مساء الخير يا أستاذة داليا، تحياتي لحضرتك ولجمهورك الكريم.
1: أهلا بحضرتك ومنورنا في برنامج إيه الجديد. في البداية عايزين نعرف النهاردة اليوم كان ماشي إزاي والمؤتمر الصحفي وهدف المبادرة إيه بالضبط؟
2: طبعا معالي الوزيرة الدكتورة مايا مرسي النهاردة عقدت مؤتمر صحفي لسببين أساسيين. السبب الأول هو الإعلان عن المرحلة الثانية من مبادرة فرحة مصر اللي أصبحت منظومة فرحة مصر، والسبب الثاني هو إعلان التفاصيل والجهود اللي تمت في المرحلة الأولى وتكريم شركاء النجاح في المرحلة الأولى من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الشريكة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسات الحكومية المختلفة، لأن المرحلة الأولى من فرحة مصر شارك فيها أكثر من 25 مؤسسة مجتمع مدني وأكثر من 13 وزارة وهيئة حكومية، وزي ما حضرتك ذكرت استفاد منها 1000 شاب و1000 فتاة. وبالمناسبة هم مش من الأيتام، هم من الأسر الأكثر احتياجا وأبناء أسر تكافل وكرامة والأشخاص ذوي الإعاقة.
1: عظيم. طيب هل فرحة مصر مقتصر على حفلات الزفاف الجماعي ولا في أشكال تانية أو أهداف تانية للمبادرة؟
2: أولا هذه المبادرة زي ما حضرتك ذكرتي هي بدأت واستمرت بدعم كريم واهتمام من السيدة انتصار السيسي حرم السيد الرئيس، وهي التي يعني لولاها ما كانت هذه المبادرة نجحت في المرحلة الأولى، وما كنا يعني اليوم بنحتفل بمضاعفة المستفيدين 4 أضعاف إن شاء الله في 27. هذه المبادرة بتبدأ أولا بمراحل كتير جدا بيمر بيها المتقدمين إلى أن يصلوا إلى إن احنا نجهزهم نفسيا واجتماعيا من خلال حصولهم على تدريبات برنامج مودة اللي بيكون شرطه من شروط اجتيازه علشان يحصل على الدعم، ثم بعد كده بنساعدهم في تأسيس منزلهم بالأجهزة الكهربائية والمفروشات وفي غيرها من النواحي الدعم، ثم بعد كده في الختام بتكون الاحتفالية. وعايز أقول لحضرتك إن الاحتفالية دي احتفالية مميزة مش بس علشان بتحضرها السيد انتصار السيسي وبيكون فيها نجوم زي السنة دي كان في نجوم كتير حاضرين، ولكن لأن حتى الاهتمام فيها بتفاصيل. النهاردة معالي الوزيرة كانت بتتكلم عن فساتين الأفراح اللي تم تصميمها خصيصا لكل عروس من العرايس واشتغل عليها أكتر من 150 سيدة نفذوها يدويا، وكانت يعني بحيث انها تكون واحدة من الهدايا اللي بتحصل عليها العروسة في هذه الفرحة وتحس ان الفرح ده كله معمول لكل عروسة موجودة.
1: ما شاء الله عظيم. طيب احنا عايزين نعرف كمان تنفيذ المبادرة هيكون في محافظات تانية من الجمهورية ولا مقتصرة على القاهرة، وعايزين نعرف كمان مين الأكثر استفادة من المبادرة.

نورتني وشرفتني وبشكر حياتك، شكرا جزيلا. فرحة مصر، الاسم عجبني جدا وحاسة كده انه النهاردة فال حلو يا جماعة. يبقى في مبادرة فرحة مصر، وبكرة ان شاء الله يبقى في ماتش فرحة مصر. الحقيقة بنوجه كل التحية لوزارة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي عاملة شغل عظيم جدا جدا جدا الفترة الأخيرة، ما حدش فينا يقدر ينكره، وان شاء الله مزيد من التقدم والنجاح.

حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: التسعين. هواها مصر. ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد.
3: انتوا لسه بتسمعوا ايه الجديد مع داليا الخطيب. نروح دلوقتي نسمع الأستاذة إسعاد يونس، وزي ما بقولك كده ونرجع نكمل برنامجنا.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90.
1: أباشا أباشا ورا كمان ورا ورا لم العجل كله. أيوة كسر يا باشا كسري بس زي الفل. كل سنة وانت طيبة باشا. ده الأداء اليومي لعم أحمد السايس، وبغض النظر عن إنه الطبيعي بتاعه هو بيركنك، يعني يا تلبس في اللي قدام يا في اللي ورا يا تحك في الرصيف بسبب إرشاداته المتخصصة، بس بيلفت نظري الحقيقة فعم أحمد ده وكل عم أحمد في بر مصر المحروسة إغداق الباشوية كده على كل من يحمل كلمة مصري في بطاقة الرقم القومي. مصر فيها 90 مليون باشا باشا وأكتر كمان. شوفوا التعداد كم بقى على الساعة السكانية واعرفوا إنه ده تعداد البشوات في مصر. واللقب حاليا حضرتك ما بيفرقش بين ست وراجل، الكل كليلة بشوات دلوقتي، أو النبي زي ما بقول لكم كده كل الناس واخدين اللقب لدرجة إن في ناس بقت تعرف نفسها بيه. في ناس بتقدم نفسها بتقول لك أنا فلان الفلاني باشا. يا والله يا شيخ إيه سر تعلق المصريين بلقب باشا ده؟ باشا يا إخوانا كلمة تركية تنطق مفخمة مش مرققة. باشا بي تقيلة يعني تقيلة شوية، بي بي باشا معناها ولاية أو وزارة. واللقب ده كان بيطلق على الأفراد أصحاب المكانة الرفيعة حتى لو ما تقلدوش مناصب وزارية ولا ولايات. مثلا لقب الباشا كان لقب حاكم مصر في الفترة العثمانية لحد السلطان حسين، ومن بعدها أصبح لقب يمنح لكبار وعظماء الدولة يوازي في مكانته لقب اللورد الإنجليزي. منح رتبة باشا كان بيتم بإنعام من السلطان أو الملك شخصيا، ويتم إزاي بقى؟ بمرسوم ملكي خاص يصاحب رتبة الباشاوية لقب صاحب الرفعة، وكان تاني أعلى لقب مدني في مصر. تاني؟ كان في أعلى من الباشا؟ تاني؟ إزاي يعني؟ أيوة يا عم أيوة، كان في لقب صاحب المقام الرفيع، وده كان لقب رؤساء الوزارات، ومش أي رئيس وزارة، ده رئيس وزارة حاصل على نجمة محمد علي، عشان لو في حد حاسس يعني إن الباشاوية دقت عليه ولا حاجة. زي ما بقولك كده
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

اللطيف ان مصر بقى على طول تاريخها ايام اللقب ما كان له قيمة ما عرفتش الا 368 باشا فقط لا غير. والله زي ما بقول لكم كده، هم كلهم على بعضهم كده 368 باشا، لا باشا ناقص ولا باشا زايد، واساميهم معروفة وسنة حصولهم على اللقب وكمان سبب الحصول عليه. القائمة بتضم أغلب الوزراء في الحقبة العلوية، وبتضم رجال الأعمال والصناعة وكبار المحسنين اللي كانوا بيقدموا أيادي خضراء في الخير. ما تعرفش إيه بقى اللي حصل من بعد إلغاء الألقاب في بداية الخمسينات؟ بدل ما الموضوع يتنهي ويتنسي ويتنسف، يحصل العكس تماماً، والناس تتمسك أكتر وأكتر بالألقاب عموماً وبالباشاوية خصوصا. كل العاملين في مناصب سيادية بقوا باشاوات شوية، وكل اللي معاه قرشين بقى باشاوات حبة، والأطباء والمهندسين والمحاميين بقوا باشاوات هوب، والحرفيين بقوا باشاوات بس بقى، والموضوع بقى بهوى، والكل بقى باشا باشا كده بقى. ايه القصد؟ اللقب ولا المسمى ولا اي حاجة بتتحط قبل اسمك بتفقد معناها وقيمتها لو كان اسمك شخصيا ما يستاهلهاش. هتلاقي اسمك بيلق كده بعد اللقب اللي اتحط من غير مناسبة ده، وصاحب الاسم صغر كده وتضاءل وبقى حاله عيضة. يعني الألقاب يا جماعة ما بتصنعش أصحابها، في ناس كتير أسميهم المجردة كافية جدا عشان تقوم من مكانك احتراما لصاحب الاسم مجرد ما تسمعه. وناس تانية لو حطيت قبل اسمهم عربية محملة بالألقاب برضو هيتنهم زغننين ولا يكبروش أبدا، وممكن ينحصروا في أباشا أباشا هتورى هتورى تص في العمود.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد.
3: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج إيه الجديد على الراديو 90 90 هواها مصري. طبعا الحدث اللي شاغل العالم كله كاس العالم. كلنا قلقانين وكلنا عندنا بكرة يعني ماتش مهم جدا جدا جدا، المنتخب الوطني مع منتخب بلجيكا. بس خير، يعني احنا كلنا متفائلين وأملنا في ربنا كبير ان احنا مطولين. الهاشتاج اللي طالع الفترة دي يا جماعة، احنا مطولين المرة دي، فان شاء الله خير. كان في حدث بقى مهم قوي من كام يوم. طبعا في البداية لازم نشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيمها الرائع لحفل افتتاح كاس العالم اللي كان في منطقة الفان زون في العاصمة الإدارية. حفل الجميل اللي جمعنا كلنا، وانا اتشرفت ان انا كنت موجودة. كان في فعاليات حلوة قوي قوي قوي. طبعا النجم تامر حسني كسر الدنيا، النجم ما بيختلفش عليه اتنين، كسر الدنيا بجد مش كلام يعني. وكان في جو كده جميل، وكان في جو حماسي وفايبس حلوة قوي ما بيننا وما بين كل الناس اللي موجودة. الشاشة بقى، لو جينا نتكلم على الشاشة دي، أكبر شاشة عرض في العالم. يعني الماتشات هتبقى في حتة تانية في المنطقة دي. إن شاء الله بكرة كلنا نكون موجودين هناك، و بنصحكم ان انتوا تروحوا تشوفوا الماتش هناك، لان الموضوع حالة تانية خالص وفايبس تانية خالص. يعني هتحسوا بجو جميل جدا واجواء المونديال بجد بقى، بجد كأنكم في الملعب. كمان المكان كبير جدا، حلو قوي. فكرة ان احنا نوصل المكان في 10 دقايق. انا رحت بالمونوريل على فكرة، وكنت مبسوطة جدا جدا جدا ان رجعنا ذكريات حلوة. المترو زمان بس طبعا على اشيك وعلى انضف وعلى احدث وعلى مكيف وجميل، وعشر دقايق وفسحة حلوة كده، والفيو من فوق يجنن. فروحنا مثلا في 10 دقايق تقريبا او ممكن اقل من كده، والمونوريل بينزلكوا في جوه العاصمة الإدارية جوه منطقة الفانزون. فهي رحلة حلوة قوي قوي قوي، يا ريت كلنا بكرة نجربها ونرجع مجبورين الخاطر. إن شاء الله هنرجع بكرة مبسوطين وبنحتفل، وكل التوفيق. وكلنا بندعي للمنتخب الوطني إن شاء الله هيشرفنا بكرة بإذن الله. إحنا هنروح دلوقتي نسمع الدقيقة الأولى بصوت زميلي المتميز إبراهيم عزت، ونرجع نكمل برنامجنا ونكمل فقرتنا عن المونديال.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى G7 والتي تنطلق أعمالها تحت الرئاسة الفرنسية غدا بمدينة إيفان الفرنسية، وذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بمجموعة السبعة وعدد من الدول المدعوة للمشاركة في القمة بصفة دولة شريكة ومن بينها مصر، فضلا عن رؤساء عدد من المنظمات الدولية والإقليمية. هذا وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مشاركة الرئيس في قمة مجموعة السبع تعد المشاركة المصرية الثانية، مشيرا إلى أن مشاركة مصر في هذه القمة تأتي تأكيدا لدورها المحوري في دفع جهود التنمية والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح متحدث الرئاسة أنه من المقرر أن يعقد الرئيس السيسي مقابلات ثنائية على هامش اجتماعات القمة مع عدد من قادة دول العالم وعلى رأسها لقاء ثنائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن إنهاء ملف مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول لا يعد مجرد تسوية مالية، بل يمثل معالجة جذرية لأحد أهم التحديات، بما سينعكس بشكل إيجابي على مستويات الإنتاج المحلي من البترول والغاز. جاء ذلك خلال متابعة رئيس الوزراء موقف تدبير الاعتمادات المالية لتوفير احتياجات الدولة من مختلف المنتجات البترولية. وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي أكد لنظيره الغاني حرص مصر على مواصلة دعم الأشقاء الأفارقة في مواجهة التحديات الصحية والبناء على التعاون القائم بين البلدين في مجال الصناعات الدوائية ونقل الخبرات. وخلال اتصال هاتفي بين الوزيرين أشاد الوزير عبد العاطي بما تشهد العلاقات المصرية الغانية من تطور إيجابي في مختلف المجالات، ومؤكدا أهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتراجع عن التصعيد، وذلك بعد الضربة الجوية التي نفذتها إسرائيل على العاصمة اللبنانية بيروت. وأعرب ترامب عن أسفه لوقوع الهجوم، لا سيما مع اقتراب التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب الأوضاع الدولية الراهنة وإمكانية إجراء اتصالات محتملة بين ممثلي البلدين في الفترة المقبلة. وأوضح مساعد الرئيس الروسي بأن الرئيس الأمريكي شدد على ضرورة إنهاء النزاع مع أوكرانيا، كما أبدى استعداده للتأثير على الشركاء الأوروبيين وعلى كييف بهدف التوصل إلى تسوية للأزمة. اقتصاديا، وزارة البترول أوضحت أن قطاع البترول حقق خلال الأسبوعين الماضيين قفزة جديدة في إنتاج البترول الخام بالصحراء الغربية، وذلك من خلال إضافة ما يقرب من 12 ألف برميل يوميا. ورياضيا، ضمن مباريات المونديال يلتقي منتخب هولندا مع نظيره الياباني في 11 مساء، ويواجه منتخب كوتيفوار الإكوادور في 2 صباحا. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

الراديو 90 90 هواها مصري. ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة تعليم، هدف

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد.
2: لسه مكملين مع حضراتكم برنامج ايه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري. اللينك اللي فات كنت بتكلم مع حضراتكم عن اكبر شاشة عرض في العالم اللي هتنقل لنا المباريات كلها والمونديال، ويعني الواحد قلبه بيدق وهو بيتكلم والله عن كاس العالم. بصوا يا جماعه، انتوا مش متخيلين حجمها وشكلها عامل ازاي، كانكم حقيقي في الاستاد. فانا بنصحكم طبعا انتوا تروحوا تتفرجوا هناك على الماتش بكره. اجواء حلوه جدا، هتحسوا فايبس كده كانكم قاعدين في الاستاد هناك. بكره ان شاء الله الساعه 10 مباراه المنتخب الوطني امام منتخب بلجيكا، وكلنا بندعي له ان شاء الله تكون مباراه موفقه. مواجهة كل قاعد مترقب ومستني المباراة هيحصل فيها ايه، فبنشجعكم بكرة ان انتوا تروحوا، تجربة تستحق ان انتوا تعيشوها في الفان زون. طيب ايه بقى اخر الاستعدادات للمنتخب الوطني اللي هنعرفها دلوقتي من الناقد الرياضي الدكتور عثمان ابراهيم، هو معنا على التليفون عشان يشرح لنا اكتر. مساء الخير يا دكتور.
3: تذكر يا فندم طبعا وكل السادة المستمعين،
2: اهلا بحضرتك، منورنا في برنامج ايه الجديد
3: يا فندم. بشرف ليا ونور حضرتك ونور السادة المستمعين، ويعني انا مستمتع بالكلام اللي قلتها طبعا عن فان ايجيبت فان زون، وحاجه مهما بقى
2: مهما
3: وصفناها، لا الواقع يعني اجمل بكتير من الوصف، سواء الرحله على فكره رايح وراجع وحاجات اوصال مواصلات جديده وشغلانه جديده وحاجه حياه جديده وعاصمه جديده، لا الدنيا مختلفه جدا جدا، واي حد مهما وصف غير اللي عاشوا التجربه. يمكن راحوا يوم الافتتاح عرفوا
2: الفرق، حلو قوي بقى
3: تعبير بكره كمان هيبقى في سسبنس اكتر بقى. منتخب مصر ان شاء الله بتاخد ماتش كبير مع بلجيكا وحاجه، وكاس عالم مش ماتش عادي، فلا ان شاء الله بكره الناس اللي هتروح هتتبسط جدا جدا. انا عارف ان الناس اللي طبعا عن طريق المواقع اللي هو اللي يحجز مكان، انا عرفت ان هو يعني خلصت في دقائق بسيطه، يعني ما شاء الله انا كده ان في ناس كتيره حابه التجربه وحابه تروح. الجو كمان الساعة 10 بالليل جو صيف بقى، يعني الناس كلها خلاص انت عارف من جامعات الثانوية العامة، فقط ربنا يوفقهم
2: ان شاء الله
3: الدوري مخلص. فاعتقد لا الوضع هيكون جميل جدا جدا، واتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا بقى ومنتخبنا كمان يعمل نتيجة ايجابية.
2: يا رب يا رب نرجع كلنا كده مبسوطين من هناك.
3: يا رب
2: ان شاء الله باذن الله
3: ان شاء الله.
2: طيب عايزين نعرف بقى من حضرتك اخر استعدادات المنتخب الوطني قبل مواجهة بلجيكا ايه؟
3: طبعا احنا منتخبنا الحمد لله طبعا منقيم في مدينه اسمها سبوكن، سافرنا رحله بسيطه 45 دقيقه بالطياره لمدينه سياتل اللي هي طبعا هتكون فيها مباراه. ما حدش يستغرب عشان برضو الناس بتسمع كلام غلط، من الناس يعني للاسف بيسمعوا كلام غلط او حد مش عارف معلومه كامله فبينقل معلومه غلط. يقول لك احنا هنسافر بالطياره كل مباراه، يا جماعه حتى بلجيكا اللي معانا في المجموعه اللي هنلعبها ده جت بالطياره. كل المنتخبات مقيمه في اماكن مختلفه عن اماكن اقامه المباريات، لان امريكا مترامية الاطراف. احنا عندنا الماتش التاني على فكره في فانكوفر في كندا، يعني في بلد تانية، بس احنا ميزتنا ان احنا في الولايه اللي احنا فيها اسمها ولايه واشنطن بالمناسبه، ودي تختلف عن واشنطن العظيمه، هي في اقصى شمال غرب امريكا وهي ولايه حدوديه مع كندا. فحتى لما هنسافر كندا هنسافر مسافه قصيره جدا، احنا سافرنا حوالي 45 دقيقه، مسافه صغننه جدا جدا.
2: الساعه الا ربع دي ما احنا هنا في القاهره بنروح في الساعه الا ربع الاستاد عادي، يعني الناس ليه مكبره
3: الطياره يا جماعه، يعني مش
2: ايوه طبعا طبعا
3: ساعتها 45 دقيقه طياره خاصه والدنيا تمام زي الفل. وصلنا الحمد لله، كان في طبعا التمرين الرئيسي النهارده اقيم من شويه او من ساعات قليله جدا جدا. عاجبني التصريحات والتفاؤل، يعني كابتن حسام حسن كان ليه تصريحات مهمه جدا جدا، وده يعتبر الجديد بقى بما ان احنا بنتكلم على ايه الجديد
2: بالظبط كده، عايزين نعرف ايه الجديد في كل اللي بيحصل.
3: وخلي بالك ان حسام حسن الفيفا مهتمه جدا بيه، لان الراجل ده كان لاعب منتخب مصر سنه 90
2: طبعا طبعا.
3: عندما تكون لاعبا ثم مدربا في كاس العالم، دي حاجه، ده حدث مش صغير، حاجه يعني كبيره جدا. قال ان انا فخور بتواجدي طبعا مع منتخب مصر في كاس العالم 90، انا كنت موجود دلوقتي كمدرب، انا كنت بحلم ان ادرب منتخب مصر وادربه في كاس العالم، فانا حققت حلم انا بحلمه من قبل ما اعتزل
2: طبعا.
3: اتخيل كابتن حسام حسن بيقول كلام كان اول مره يقوله، لان طبعا حاسس باحساس جميل جدا جدا. وبصراحه انا بيعجبني في الراجل ده، بعيدا بقى عن الفنيات وعن كل حاجه، ان هو عنده نيه انه عايز يفرح المصريين، عايز يفرح الشعب المصري.
2: يا رب.
3: من وسط الكلام اللي قاله قال ان كره القدم في مصر مش مجرد لعبه، دي حاجه اساسيه في حياه المصريين، حاجه اساسيه في حياه المصريين، ان هم بيعشقوا الكوره كده بالنص، مش بيحبوا، بيعشقوا الكوره، ودايما عاوزين منتخبهم بافضل منتخب في العالم وعايزين نكسب، فانا نفسي افرح الناس. فطبعا جمله انا شايفها لها تاثير نفسي قوي جدا جدا، وتعرف قد ايه ان هو شايل هم 100 مليون واحد عايز يفرحهم. عايز اقول لك طبعا كان النهارده كان معروف طبعا عشان التمرين الاخير بقى مفتوح للاعلام حوالي 15 دقيقه، في بعض اللاعبين بيقولوا تصريحات. انا هتوقع ان هتترسل تريزيجيه برضو عشان نقول ايه الجديد للناس كلها. تريزيجيه لما طلع يقول وهو واحد من كابتن المنتخب قال ان كل لعيبه المنتخب على قلب رجل واحد، دي معناها ايه؟ ان احنا مش فارق معانا من اساس ومن احتياطي، احنا اللي يهمنا ان احنا عايزين نكسب.
2: بمناسبه بقى الجمله دي حضرتك من وجهه نظرك كده شايف مين اللي هيكون مؤثر بكره في المباراه من اللعيبه؟
3: والله انا مش فارق لي مؤثر، انا يهمني انا عايز ال11 لاعب اللي هختارهم كابتن حسام ايا كان هم مين، انا مش فارق برده هم مين. ال11 لاعب هيبقوا 11 راجل في الملعب يقدوا بكل روح وبكل حماس، وان شاء الله انا عارف
2: ان اكيد عندك برده وجهه نظر او متوقع مثلا فلان هيبقى يعني اقوى هيبقى عنده حماس اكتر.
3: الناس كلها هتبقى عينها على محمد صلاح ومش طبيعي
2: طبعا
3: سوبر ستار بتاعنا
2: طبعا
3: سوبر ستار بتاعنا، لكن توقع شخصي من وجهه نظري ان مصطفى شوبير بكره ان شاء الله ربنا وفقه ويطلع بكلين شيت هيبقى تاريخي باذن الله في هذه المباراه، يكون له دور كبير. وامام عاشور ان شارك في هذه المباراه ربما يكون هو المفاجاه في هذا اللقاء سواء بقى بصناعه بتسجيل، يعني خدي مني كده ان شاء الله ربنا سهل وربنا يكرمنا يا رب ان شاء الله. مصطفى شوبير امام عاشور عشان اجبت الاجابه النموذجيه للسؤال مين ممكن يبقى بكره اللي يعمل فرق في اللقاء، فان شاء الله الثنائي ده تحديدا واحد دفاعيا واحد هجوميا نفاجئ بيهم بلجيكا ونعدل من المباراه دي ان شاء الله ما نخسرش. وليه لا، من احنا مش معانا نكسب ليه لا، يعني ما فيش حاجه بينا ربنا
2: ان شاء الله.
3: شفنا البرازيل مع المغرب
2: عملنا كبير ان شاء الله،
3: لا يعني لا يعني الكوره يا جماعه 11 على 11 بلجيكا طبعا مش هنضحك على بعض، لا بلجيكا منتخب على فكره منتخب قوي جدا نوتي كورتو وحارسنا ريال مدريد وصولا لجيريمي دوكو لاعب السيتي، ثنائي نص الملعب بيلعبوا في استون فيلا اونانا وتيليمانس الاثنين واخدين دوري اوروبي اليوروبا ليج من كام يوم، فالفرقه تقيله فرقه تقيله
2: كلنا احنا جامدين برضو
3: ايوه انا بقول احنا ايوه نلعب برجوله وبحماس عشان خاطر منتخبنا وتيشيرت منتخبنا وعلى بلدنا
2: ان شاء الله.
3: وكمان على فكره توقع شخصي في مصريين كتير جدا في الملعب هيفاجئوا الناس بكره، انا متاكد المصريين بكره زي ما حصل من سنه.
2: انا شخصيا اعرف ناس كتير جدا سافرت
3: ده غير اللي هناك كمان غير البلد المصريه كبيره
2: طبعًا جدا طبعا.
3: وخلي بالك ان المصريين في كندا القريبين في فانكوفر او مثلا هيروحوا لان الدنيا هناك اسهل بكتير من كندا وامريكا مش محتاجه تاشيرات، فالناس اللي معاها جنسيه مزدوجه، فاعتقد لا بكره ان شاء الله جمهور مصري زي ما فاجئنا تفتكري من سنه كمان الانديه لما كان الاهلي في امريكا قلنا مين هيشجع الاهلي في امريكا ده الدنيا هتبقى صعبه، فجينا في ماتش الاهلي وانتر ميامي الافتتاح في امريكا.
2: المصريين عندهم الكوره حياه
3: زي ما كابتن حسام حسن قال
2: بالظبط يعني احنا بالنسبه لنا الكوره يعني لا يعني حاجه اساسيه في حياتنا مش مجرد لعبه.
3: طبعا طبعا طبعا لا ان شاء الله ربنا يوفقنا
2: يعني بتهيألي اكتر حاجه بتفرحنا
3: اكيد اكيد اكتر حاجه بتفرحنا اي حاجه بتبقى حلوه لمصر سواء كوره او غيرها بترفع اسم مصر وسمعه مصر احنا كلنا بنفرح. عايز اقول لك مش كره القدم ولا حتى كره اليد والالعاب الفرديه لما نجومنا بياخدوا ميداليات في الاولمبياد احنا بنفرح احنا ممكن باش عارفهم بشكل شخصي بس فرحان عشان خاطر بلدي عشان عالم بلد رفع في الميداليات او اتعافى في السلام الوطني كمان يا سلام نكون ميداليه ذهب شعور مختلف احنا بنكون بعيد الاف الاميال بس جسم بيشعر كده لما بيكون حاجه عن بلدنا. الحمد لله بلدنا يعني الحمد لله مصر بالذات والله ما تحيزا عشان احنا مصريين ربنا عالم بالبلد دي وما كانش والبلد دي يعني ده مش مختلفة ما كانش تذكر في القرآن الكريم بهذا العدد الكبير من المرات باسمها زي طبعًا. ما هو
2: طبعا
3: زي
2: بلدنا هو. حبيبتنا طبعا
3: دي يعني دي مكرمة من ربنا سبحانه وتعالى فأكيد البلد دي لها مكانة ولها قيمة ولها قدر فاللي احنا بنحس بيه الحمد لله يعني أكيد ده حاجة من عند ربنا مش يعني مش هنقول احنا متحيزين طبيعي انا متحيز لبلدنا لا بس برضه في حاجه بحس ان ربنا مدي حب للبلد دي. ناس كتيره ممكن تبقاش مصريين بس بيحبوا البلد دي بيحبوا انها تكسب لان لو تفتكري كاس امم افريقيا كره القدم يعني ممكن كره القدم 2006 و8 و10 الفتره دي انا كنت خارج مصر مش هقول لك في اهل الدول العربيه يعني مش هقول لك اللي كانوا بيشجعوا مصر كانها بلدهم وتيشيرتات منتخب مصر هم جنسيات ثانيه بس كانت مصر عامله حاله كبيره جدا جدا فانا متاكد ان ده هيتكرر مره ثانيه وثالثه ورابعه فطول ما مصر ان شاء الله يا رب تبقى في الانتصارات وان شاء الله دايما نجمع كل الناس
2: ان شاء الله ان شاء الله نفرح كلنا بكره. قولي توقعاتك ايه بكره؟
3: والله بصي المباراه صعبه ان شاء الله يا رب
2: قول لي كده كام متوقع ايه؟ اكيد انت حاطط في دماغك
3: يا رب ان شاء الله منتخبنا يفوز 2-1 يا رب ان شاء الله اتمنى
2: والله نفس توقعي لسه من شويه قايله 2-1
3: يا رب
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
3: حاجه جميله
2: وهتكون معانا على الهواء باذن الله وبنبارك لك
3: يا فندم ده شرف ليا يعني مشكله في اي وقت احنا كده ما بننامش عشان البطوله انت عارفه شغل الكوره بقى وكاس العالم كله بالليل والفجر فاحنا معاكم وما بننامش
2: ان شاء الله
3: معاكم ويا رب ربنا يفرحنا جميعا يا رب ان شاء الله.
2: بشكر حضرتك شكرا جزيلا الناقد الرياضي الدكتور عثمان ابراهيم ميرسي جدا جدا جدا حضرتك كنت موجود معنا النهارده
3: شرف ليا يا فندم الله يخليك شكرا ليك شكرا
2: ميرسي يا فندم. يا جماعه الموضوع جميل بس ان شاء الله بعدي توقعاتي انا 2-1 لمصر ان شاء الله هنفرح بكره والعالم كله هيفرح لفرحتنا. نروح لفاصل ونرجع نكمل برنامجنا.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا برنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا. ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع زي
1: حضراتكم كنت تتمنوا
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات
1: قضية فنية رياضية
0: سياسة اقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ومعرفة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90. ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة عالم هدفها الحياة.
2: الجديد ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج ايه الجديد على الراديو 90 90 هواها مصري. من أجواء كاس العالم واستعدادات المنتخب الوطني وحماس الجماهير المصرية للكرة اللي كلنا قاعدين مترقبين جدا جدا جدا إن شاء الله نعدي على خير، الحكاية لطيفة جدا برضو عن الكرة. لسه اللينك اللي فات بقول لحضراتكم إن إحنا بالنسبة لنا الكرة حياة، يعني بناكل وبنشرب وبنتنفس كرة قدم. فعندنا حكاية لطيفة قوي عايز أحكيها لحضراتكم عن راجل أو بطل الحكاية، راجل مصري بسيط جدا اسمه عم طه السمان. عم طه زيه زي الملايين المصريين اللي بدأت علاقتهم بالكرة من الشارع. كل المصريين بدأوا بالكرة، الشراب والشارع والحارة وبعد كده مركز الشباب و و و و لعندنا أبطال في كرة القدم. فعم طه من الناس اللي بدأت حياتها أو علاقتها بالكرة من الشارع من وهو صغير خالص، وهو بيجري ورا الكرة في كل مكان، يلعب مع أصحابه في الشارع شوية، يشجع شوية، يروح استاد ويشجع. الفرق بس إن الشغف ده ما اختفاش عنده من السنين، يعني مع مر السنين أو على مر السنين ما اختفاش الشغف ده، وعنده 60 سنة بس جواه طاقة وشغف مش طبيعي، مجنون بالكرة. يعني

فيديو على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا يا جماعة دلوقتي بتحقق انتشار رهيب جدا جدا جدا. ممكن تنزل حاجة بالنسبة لك بسيطة فتوصل للعالمية. الفيديو انتشر بشكل كبير لحد ما وصل لناس كتير حول العالم, والأجمل بقى انه وصل لنادي مانشستر سيتي نفسه. هنا بقى كانت المفاجأة ان هما تواصلوا معاه, او النادي الانجليزي قرر ان يوجه تحية خاصة لعم طه وحبهم ليه جدا وللفيديو, وان هو لبس التيشيرت الرسمي للفريق وبعتوله التيشيرت الاصلي للفريق. حكاية جميلة وحكاية مبهجة وفيها تقدير وفيها بالنسبة له هو حاجة كبيرة. تعليقات على السوشيال ميديا ان ده مجرد تيشيرت, لا هو بالنسبة له مش مجرد تيشيرت, هو بالنسبة له ان النادي شافوه بعتوله التيشيرت الاصلي وان ده تقدير ليه, وان هو بالنسبة له دي حاجة كبيرة. اللي انا عايز اقوله من الحكاية دي وقلته في بداية الحلقة, الشغف. احنا ناس كتير مننا فقدت الشغف في كل حاجة, حتى في الحالة الحلوة اللي احنا موجودين فيها دي. ناس بتستبعد عننا الفوز, ناس حاسة ان الموضوع مش حلو. التعليقات على فيديو عم طه ان ده مجرد تيشيرت, لا هو مش مجرد تيشيرت. الحاجة اللي بتبقى بسيطة عندنا تبقى كبيرة عند ناس تانية. في حد بيبقى حلم حياته حاجة بالنسبة لك انت بسيطة او موجودة عندك او تقدر تجيبها, هو مقدرش يشتري التيشيرت بتاع مانشستر سيتي, فبالنسبة له هو عاشق لكرة القدم وبيلعب كرة قدم في الشارع وبيمشي بالليل كده ينطط في الكرة على رجليه. هو بالنسبة له حالة تانية خالص بعيدة عنك. فلما يجي له تيشيرت ما تكتبلوش على الفيديو بتاعه ده مجرد تيشيرت, لا. ما هو ده بقى الشغف اللي احنا فقدناه. هو بالنسبة له راجل فرحان جدا وطلع وقال وان هو تواصلوا معاه وجابوا له تيشيرت وبتاع. عايزين نفرح لبعض, عايزين يبقى عندنا شغف بكل حاجة في الحياة, عايزين نحس بالنعم اللي حوالينا اكتر من كده. ارجوكوا, لان احنا كلنا كل واحد واخد ال 24 قيراط كاملين. بحيي عم طه سمان وكان نفسي يكون معانا النهاردة, بس أنا حبيت إن أنا أقوله يعني مبروك التيشيرت ومبروك الفيديوهات بتاعتك مكسرة الدنيا, وكمل وما تقراش التعليقات. نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقات.

0: الحب.
1: انتوا لسه بتسمعوا ايه الجديد مع داليا الخطيب ومناسبة المونديال والحالة الجميلة اللي احنا بنعيشها الفترة دي. معانا دلوقتي نشط المونديال بصوت زميلي المتميز ابراهيم عزت. وبالمناسبة نشط المونديال موجودة على راديو 90 على مدار اليوم. نروح نسمع ابراهيم عزت ونشط المونديال ونرجع نكمل برنامجنا.

0: أخبار المونديال متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم في جولة جديدة من أخبار المونديال 2026. البداية هتكون من المنافسات. ألمانيا تقصو على كوراساو وتسحقها بسبعة أهداف مقابل هدف واحد في أكبر فوز في كأس العالم 2026. أما منتخب هولندا هيواجه نظيره الياباني في الساعة 11 مساء بالجولة الأولى للمونديال. أما بعد منتصف الليل يلعب كوتيفوار أمام الإكوادور في الثانية صباحا، ويواجه المنتخب التونسي نظيره السويدي في الخامسة مساء. منتخب مصر يستعد لمواجهة بلجيكا في العاشرة من مساء الغد في مستهل مشوارهما بكأس العالم 2026. الاتحاد المصري لكرة القدم يدعم بيان الاتحادات المتأهلة للمونديال رفضا لتصريحات رئيس الويفا، والذي قال خلالها أن بعض لقاءات المونديال غير مهمة.
0: أخبار المونديال متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
2: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90 FM.
3: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 34، ليلا 22. حالة الجو نهارا صافي، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 18 كيلومتر في الساعة، ليلا 25 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 43%، ليلا 54%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 27، ليلا 23. شرم الشيخ نهارا 33، ليلا 25. الغردقة نهارا 33، ليلا 26. بورسعيد نهارا 27، ليلا 22. وأسوان نهارا 40، ليلا 27.
2: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لـ1 الظهر على الراديو 90 90.

0: مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد.
2: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج إيه الجديد على الراديو 90 90 هواها مصري. دايما لما بتيجي في دماغنا كده فكرة السفر أو إن إحنا مقرر إن إحنا مسافرين، يعني الحاجات اللي إحنا متعودين عليها دايما بعد ما نقرر هنسافر فين هي الترتيبات. هنسافر فين، هنعمل إيه، هنختار وسيلة مواصلات شكلها إيه، لو إحنا جوا مصر هيبقى يا القطر يا العربية، أنهي فيهم أريح على حسب المشوار. لكن الفكرة اللي بقينا نشوفها خلال الفترة الأخيرة العجلة. ناس كتير بقت بتسافر بالعجلة، مش بس ممكن نركبها كده ونتفسح بيها أو ناخد بيها أي جولة داخلية كده في شوارع مصر، لا إحنا ممكن تبقى هي الوسيلة اللي نعتمد عليها وإحنا مسافرين. طبعا مش عند كل الناس عندنا فينا يعني، أو مش كلنا نقدر نعمل ده، شخصيا ما أقدرش أعمل ده، بيبقى ليها ترتيبات تانية وسن معين ولياقة معينة. بس لقينا الموضوع بقى منتشر من محافظة لمحافظة. أوكي، رحلة مختلفة وجولة مختلفة أكيد ليها مزايا كتير. يعني مثلا ممكن نقول هنشوف الطريق بشكل مختلف، الفيو هيبقى أحلى كده، الجو هيبقى ألطف، يمكن هيكون في حكايات وناس هنقابلها وأماكن عمرنا ما هنشوفها وإحنا سايقين العجلة من محافظة لمحافظة. مين اللي عمل كده؟ اللي عمل كده نجوى إبراهيم، عملت كده من وهي عندها 6 سنين. نجوى إبراهيم الفتاة الجميلة الحلوة اللي هتكلمنا دلوقتي، مش الإعلامية نجوى إبراهيم عشان بس تشابه الأسماء، فإحنا في بنوتة جميلة اسمها نجوى إبراهيم عمل كده من وهي عندها 6 سنين، أو من 6 سنين، سوري أسفة، من 6 سنين وهي بتمارس هواية إن هي تسافر بالعجلة، لما قررت إنها تلف محافظات مصر كلها بالعجلة. أنا لازم أكلمها دلوقتي أفهم منها هي عملت كده إزاي. كانت آخر رحلة عملتها واللي قلبت السوشيال ميديا الفترة الأخيرة أو اليومين اللي فاتوا دول، هي رحلتها من القاهرة للواحات، يعني 700 كيلو متر ما شاء الله. أنا ماسكة الخشبة وهي نجوى عشان ما تقوليش بتحسدنا، والموضوع ما خدش منها حوالي يومين. أكيد شافت في الطريق حكايات كتير وحاجات كتير، هنكلمها عشان تحكي لنا عن رحلتها دي. نقول مساء الخير يا نجوى. منورانا في برنامج ايه الجديد.
3: اهلا بحضرتك.
2: عايزاكي بقى تحكي لي من 6 سنين انت بتعملي ايه بالظبط، وتحكي لنا اخر رحله دي كانت ايه.
3: انا من 6 سنين بدات الاول باكتشاف، انا عايشه في الشرقيه، محافظه الشرقيه، ابتديت الاول اكتشف الاماكن القريبه مني واحده واحده، وسعت بقى محافظات قريبه، بعدها محافظات ابعد، بعدها فكرت ليه ما عملت سفرية زي الأجانب مثلا على أيام، أعيش أيام في الطريق بقى واكتشف والأشخاص، وتبقى مسافة مسار كامل. طبعا كل الحاجات دي بسجلها على تطبيقات خاصة بالرياضة معترف بيها من وزارة الشباب والرياضة كمان، وبسجل المسافات دي كتوثيق كصور وكتوثيق كأرقام في مبعد بس. وفجأة وسعت مني، رحت مثلا من بورسعيد للسلوم بالعجلة لوحدي، مسار تاني من السويس للشلاتين خط البحر الأحمر كامل برضو كان لوحدي، مسار أول مسار كنت واخده خط الصعيد من القاهرة لأسوان بالعجلة لوحدي برضو، بس قابلت طبعا درجين في الطريق.
2: دي نجوى أنا مش عارفها، بس عارفة خط الصعيد عشان أنا صعيدية.
3: خط الصعيد ده أحلى خط فيهم بالنسبة
2: بالعكس،
3: يعني ده كان خط الدلع، كان في أكل وشرب وكل حد.
2: ما بسافرش بالليل وبالعربية بخاف.
3: لا كنت لا، أنا بسافر بالنهار، أنا تحركي دايما في أي سفرية في الدنيا حتى لو يوم واحد بتحرك بالنهار، نسبة أمان بالنهار أعلى. وأصلا 3/4 الطرق أمان طالما أنا ماشية في الطرق رئيسية ما بدخلش فرعية. و وعلى فكرة يعني أكترهم أمانا كان خط الصعيد، اتفاجئت بصراحة، يعني منتهى الدلع.
2: أمال الطرق التانية عاملة ازاي؟ أنا حافظة خط الصعيد.
3: لا أنا بالنسبة لي كان خط الصعيد بالنسبة لي فعلا خط الدلع بالنسبة لكل المسارات اللي خدتها.
2: طيب يعني سافرتي يعني فين في الصعيد وقعدتي وقت قد
3: ايه؟ قعدت 7 أيام، بدأت من القاهرة، كان كل يوم في محافظة شكل أكتشفها، سوهاج قعدت فيها يومين وأسوان قعدت فيها يومين.
2: طب العجلة خدتي من القاهرة لسوهاج كام يوم؟
3: عدد المحافظات من القاهرة، من القاهرة لبني سويف أدي أول يوم، ومن بني سويف للمنيا أدي تاني يوم، ومن المنيا لأسيوط تالت يوم، ومن أسيوط لسوهاج رابع يوم.
2: أربعة أيام
3: بالضبط. بالضبط أربعة أيام على الطريق، كل يوم في محافظة أكتشف الثقافة اللي فيها، أحلى أكلة فيها، الأماكن الحلوة اللي فيها، وقت ما بوصل ما بقعدش.
2: طيب خدتي كام يوم بالعجل؟ خدتي كام يوم للواحات؟
3: للواحات بالضبط خمس أيام. خمس أيام اتحركنا من تاني يوم العيد بالضبط، خمس أيام. خمس أيام على الطريق.
2: طب اكتر حاجه او اكتر رحله بالنسبه لك كانت ممتعه، اللي هو نفسك تكرريها تاني؟
3: الشلاتين، من السويس للشلاتين بالعجله كانت اكتر رحله ممتعه، لان كان مزيج من كل حاجه، ناس طيبين، جبل، بحر، كل حاجه انت عاوزها في الطريق ده موجود. اكل برضو متاح بس مش قوي زي خط الصعيد. خط الصعيد كان احلى اكل على
2: الكرم كله يبقى. السعيد
3: ايوه خط الصعيد ما فيش منه
2: طبعا.
3: ايوه الاكل حلو على خط الصعيد بالذات الاكل
2: كمان. طيب انت قلتي ان انت هدفك من السفر بالعجله او المغامرات بتاعتك ان العالم كله يعرف ان مصر بلد الامن والامان.
3: ايوه، وان متاح للبنت تسافر لوحدها عادي بكل اريحيه، ما حدش بيضايقها، في ناس كتير بيساعدوا، هم فكرهم اللي ما بيساعدش اكتر، لا هو اللي بيساعد العكس، ناس كتير بتساعد على الطريق، ناس كويسه بقابلها في الطريق، بكتشف ثقافه كل بلد ليها، في اكله في كل بلد ما تلاقيهاش في بلد تانية. كل ده كنت بكتشفه بالعجله، وفي مناطق ما تعرفيش تروحيها بسهوله غير بالعجله.
2: طب
3: كل بلد.
2: طب كلتي ايه في الصعيد؟
3: احلى حاجه الطواجن كانت في اسوان، والسمك البلطي الكبير ده كان في أسوان تحفة، والبليلة في أسيوط أحلى بليلة تاكلها في مصر كلها كانت في أسيوط.
2: ما كلتيش شوي
3: سوهاج المشوي؟ لا، المشويات والأكل اللي بطبيعته كان طعمه أحلى.
2: لا
3: من أي مكان
2: مشويات ما كلتيش ويجة؟ ويكة طاجن لحمة بالبصل تقلية كلام ده كتيش كلام ده؟
3: لا، أكلت العيش اللي هو ما
2: عيش الشمسي
3: ده. أيوه هو ده، ده كان عجبني قوي. ده ما كلتش.
2: لا انت تروحي سوهاج تاني. تروحي سوهاج تاني تسالي بقى البيض. عايزه يا جماعه اكل ويكه وملوخيه ناشفه وعيش شمسي وطبق.
3: لا اهتميت بالمزارات فيها اكتر من الاكل، لان كان فيها كذا نوع، كان فيها كنايس مشهوره قوي هناك، فكان لازم نروح.
2: رحتي فين في
3: سوهاج؟ كان في الدير الابيض والدير الاحمر حاجه طبعا. زي كده اكتشفتهم هناك كانوا حلوين قوي، وفي كان في اثار تقريبا برضو معبد تريبس او حاجه زي كده. كنت مهتميه ان اكتشف بالحاجات القديمه قوي اللي هناك.
2: طبعا انا بحييكي، وانت عامله حاجه او حاله حلوه جدا جدا، هتشجع بناتنا ان هم ياخدوا الخطوه دي. فكره ان انت عامله برضو سلوجان كده للموضوع، ان ده مصر بلد الامن والامان، طبعا بحييكي عليها جدا جدا.
3: أيوة
2: جدا.
3: اكيد انا اتفاجئت الصح، الواحد فعلا الطريق ده من امن الطرق اللي ممكن تمشي عليها، وناس كتير بتساعدك لو احتاجت ميه، ناس كتير بتقف لك،
2: وخدمات كتير. كلميني عن خدمات.
3: خدمات الطريق ده،
2: كل الطريق مليان خدمات.
3: الطريق ده مليان، كل 50 كيلو اسعاف، كل 50 كيلو مسجد، كل 40 كيلو او اقل ريست. فالطريق
2: وناس بتساعدك وخدمات مرورية
3: والناس في الريستات اصلا معاملتها كويسة كمان.
2: طبعا طبعا فعلا مصر بلد الامن والامان. ميرسي جدا جدا يا نجوى ان انت كنتي معانا النهارده، وبنحييكي، وان شاء الله الرحله الجايه هتلاقينا برضو معاكي على التليفون
3: باذن الله. شكرا لحضرتك.
2: ميرسي جدا جدا. حب انا البنات الجامده دي. خط الصعيد قالت لك مش مثلا طريق الصعيد، قالت لك خط الصعيد. ومش هممني وانا مش خايفه، وانا احنا بناتنا جامدين جدا جدا جدا. احنا لسه مكملين مع حضراتكم، نروح لفاصل ونرجع نكمل برنامج ايه الجديد على راديو 90 90 هوا مصري.

0: كوكتيل جديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة. الجديد.
2: انتوا لسه بتسمعوا ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90 هواها مصري. ووصلنا لآخر فقرة في برنامجنا. هحكي لكم حكاية عن الشغف اللي احنا يعني يمكن الحلقة كلها كانت عن الشغف، وحكاية لطيفة ولذيذة كده وممكن تعمل حالة حلوة عند أكتر الناس مننا يعني، وناس تانية هتاخدها على إنها هزار. طبعا كلنا بنسمع اسم ايلون ماسك. ايلون ماسك أول حاجة بتيجي في بالنا أول ما بنسمع اسمه العربيات الكهربائية، صواريخ، ثورة الذكاء الاصطناعي، كل الحاجات دي. لكن احنا دلوقتي بنتكلم عن ايلون ماسك اللي دخل التاريخ من اوسع ابوابه وبقى اول تريليونير. انا مش عارفه اقولها عارفين مليونير، عارفين التريليون، عارفين كم صفر، انا ما اعرفش كم صفر، يعني اللي يعرف هو كم صفر يقول لي، بس هو بقى تريليونير. اديني عرفت اجيبها، تريليونير دي حاجه كده يعني كم صفر ما اعرفش، عشان بس ما حدش يقول ان انا ايه فهمة كم صفر بيتقالوا يعني في تاريخ البشرية. أنا معرفش التريليون ده لما يبقوا 100 تريليون فيبقوا كم صفر، لا ما عنديش فكرة. وبالدولار كمان لا، الحسبة كبيرة قوي. هو بقى أول واحد تريليونير في العالم، يعني احنا مش عارفين بالضبط هو عنده كم تريليون يا جماعة. فده بقى الشغف الكبير اللي عايزاكم تأمني بيه يكون موجود عندنا. لكن خلينا نتكلم عن القصة ونشوفها بمنظور تاني خالص، منظور ان الراجل ده اللي بنتكلم عنه النهاردة ايلون ماسك كان في يوم من الايام على بعد خطوة واحدة من خسارة كل امواله. نتكلم برضو ان هو بدأ بداية عادية جدا. طيب حكاية ايلون ماسك بدأت من رحلته زي اي شاب عنده طاقة كبيرة جدا من الافكار والامكانيات المختلفة والبعد الجامد جدا في التفكير، عايز يهد العالم بافكاره المختلفة، طاقة كبيرة من الشغل والافكار اللي حقيقي برا الصندوق. يعني ما حدش يقول ان هو موضوع حظ، لا كلنا عارفين ان هو افكار برا الصندوق. في خطوة كانت ناس كتير حواليه شايفين انها خطوة فوق الخيال، ان هو مثلا قرر يعمل شركة خاصة بتبني صواريخ وبتنافس اكبر وكالات الفضاء. في ناس كانت شايفة ان ده خطوة محدش يقدر يعملها او انها اصلا هتستمر ولا هتكمل، لكن هو عمل شركة خاصة باطلاق اول صاروخ والعملية انتهت بالفشل. تاني برضو فشل، التالت برضو فشل، تالت محاولات ورا بعض وكلهم انتهوا بالفشل، لكن الشركة بتاعته خلاص هتفلس ومحدش كان شايف انه ممكن يقوم تاني اصلا من كتر الشغف اللي عنده. لأ هو كمل. وفي نفس الوقت كمان شركة تسلا كان فيها خسائر مالية وكان خلاص هيفلس، بس برضو كمل، لدرجة انه وصف ان سنة 2008 هي اصعب فترات حياته. لكن هو ما يقسي وما عملش زي بقية الناس وانه هو لسه موجود وانه هو مستمر وان حواليه ناس بتشتغل معاه وانه هو هيكمل وكمل. ايلون ماسك قرر انه يكمل ويعمل محاولة رابعة في شركة او في شركاته الخاصة باطلاق الصواريخ، ويمكن ايمانه بالموضوع ده ما انتهاش وان هو لازم يكمل وان هو لازم ينجح. هو ده الدافع القوي اللي المفروض يكون عند الكتير مننا. انا بكلمكم في مليارات، بكلمكم في ارقام انا مش عارفة عددها قد ايه ولا الاصفار بتاعتها كام صفر، بس شغف مهم. بحكي لكم حكاية زي دي علشان يمكن ناس فيكم تشوف ان هي حكاية عادية وان هي بعيدة عن خيالنا، وناس تانية تديها امل في الحياة، وناس تانية يكون عندها نفس فكر ايلون ماسك، عندهم افكار برا الصندوق وشايفين ان هي هتحقق حاجه وان هو هيبقى حاجه في يوم من الايام واللي حواليه بيحبطوه. فقلت احكي لكم حكايه اول تريليونير في العالم ايلون ماسك. للاسف خلصت حلقتنا، الوقت بيعدي معاكم بسرعه قوي قوي قوي. بعتذر جدا لحضراتكم ولزميلي المهندس محمد ساري ان احنا ما عندناش النهارده فقره هاشتاج ميوزك، بس بنوعدكم الاسبوع اللي جاي هكون عندنا حلقه مميزه وفيها هاشتاج ميوزك بوقت اطول. بشكر زميلتي رئيس تحرير برنامج آية المليجي، بشكر زميلي محمد ساري مهندس الصوت. نشوفكم الأسبوع الجاي يوم الحد من 9 ل 11 وبرنامج إيه الجديد مع داليا الخطيب. دلوقتي نروح نسمع إبراهيم عزت وآخر اليوم، وأشوفكم على خير، دمتم في أمان الله، باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس السيسي يشارك غدا في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى G7 بمدينة إفيان الفرنسية. الرئيس السيسي يعقد خلال القمة مقابلات ثنائية مع عدد من قادة دول العالم وعلى رأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يتابع موقف تدبير الاعتمادات المالية لتوفير احتياجات الدولة من مختلف المنتجات البترولية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الغاني هاتفيا البناء على التعاون القائم بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. الرئيس الأمريكي يدعو إلى ضبط النفس وذلك بعد قصف إسرائيل للعاصمة اللبنانية بيروت. الجيش السوداني يعلن مقتل عشرات العناصر وتدمير 141 عربة تابعة للدعم السريع منذ بداية الشهر الجاري. اقتصاديا، وزارة البترول تكشف عن تحقيق قطاع البترول خلال الأسبوعين الماضيين قفزة جديدة في الانتاج بالصحراء الغربية بنحو 12 ألف برميل يوميا. ورياضيا، ضمن مباريات المونديال انطلاق مباراة هولندا أمام اليابان، وألمانيا تقصو على كوراساو وتسحق بسبعة أهداف مقابل هدف. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على راديو 90-90.
1: يا مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من برنامج اخر اليوم. برنامجنا الحقيقه اللي بنتشرف ان احنا بنكون ويا حضراتكم يوميا الساعه 11 مساء، وبنكمل معاكم لحد منتصف الليل تقريبا لاستعراض اهم الاخبار وملفات الساعه، بالاضافه الى الصوره التحليليه اللي بيساعدنا فيها عدد من ضيوفنا الكرام علشان نحاول نفهم كده مع بعض ما بين سطور وعناوين الاخبار الكتيره قوي اللي احنا بنتابعها على مدار اليوم. حلقه الليله من برنامج آخر اليوم هتكون من إعداد زميلتنا العزيزة أغريد مصطفى، رئيس التحرير محمد الصنباطي، وهكون سعيد أن نكون بصحبة حضرتكم إبراهيم عزت. البداية في آخر اليوم بنطلع حضراتكم على الملفات اللي هتكون معنا إن شاء الله على مدار حلقتنا النهاردة. بكرة بإذن الله في يعني مشاركة مهمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى G7. مصر بتشارك للمرة الثانية في هذه يعني الاجتماعات الخاصة بمجموعة G7 باعتبارها دولة شريكة، وهنستمع عن هذه المشاركة، عن ربما النتائج اللي من الممكن أن تتمخض عن هذه المشاركة المصرية في أعمال G7 اللي هتكون تحت الرئاسة الفرنسية غدا بإذن الله بمدينة إيفيان الفرنسية. كمان هنستمع إلى رأي يعني محللنا السياسي علشان نعرف أكتر حول دور مصر المحوري إقليميا ودوليا في دفع جهود التنمية والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وهيكون معنا قراءة خاصة وعنوانه مصر دولة شريكة في قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى. كمان من أخبارنا وملفاتنا اللي خصصنا بعض الدقائق اللي احنا نتكلم فيها باستفاضة مع حضراتكم، منظومة التأمين الصحي الشامل هي منظومة يعني أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية، المرحلة الأولى دخل فيها عدد من المحافظات، والنهاردة بدأنا في المرحلة الثانية وتحديدا أولى هذه المحافظات محافظة المنيا دخلت لمنظومة التأمين الصحي الشامل. السيد وزير الصحة والسكان كان في زيارة للمنيا لمتابعة كافة المجريات والنتائج المتعلقة بدخول المنيا لمنظومة الصحي الشامل. هنعرف أكتر حول هذا الأمر، وطبعا لا صوت يعلو فوق صوت مونديال 2026، كلنا مترقبين، كلنا يعني كلنا استعداد ومستعدين لمتابعة أجواء المباراة الأولى لمنتخبنا الوطني في مونديال 2026 بكرة إن شاء الله الساعة 10 مساء مع بلجيكا. هنعرف أكتر في فقرتنا اليومية العالم بيلعب كرة في آخر اليوم، ونعرف آخر أخبار منتخبنا الوطني بإذن الله قبل هذه المواجهة الأولى لمنتخبنا وكمان لمنتخب بلجيكا في هذه النسخة لمونديال 2026. كل ده وأكتر هنعرف أكتر، ولكن هنطلع الفاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع مرة تانية علشان نكمل مع حضراتكم ما تبقى لنا من ملفات وأخبار في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90-90، دايما هواها مصري.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: كل التحية وتقدير لحضراتكم مرة تانية. لسه مكملين معكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم وأولى ملفات حلقتنا النهاردة وفي آخر اليوم. بكرة إن شاء الله هيبقى في مشاركة هامة للرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى G7 في مدينة إيفيان الفرنسية، وهذه الأعمال بتنطلق تحت الرئاسة الفرنسية. هذه المشاركة هتكون بمشاركة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في مجموعة السبع وعدد من الدول المدعوة للمشاركة. مصر مدعوة للمشاركة بصفة دولة شريكة، بالتأكيد كمان هيكون بحضور رؤساء عدد من المنظمات الدولية والإقليمية. كمان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح وقال إن مشاركة مصر في هذه القمة بتأتي تأكيدا لدورها المحوري في دفع جهود التنمية والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وكمان الرئيس السيسي بإذن الله هيعقد على هامش هذه القمة مقابلات ثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركة، وعلى رأسها هيكون في لقاء ثنائي هيجمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نتكلم أكتر حول هذه المشاركة المصرية في قمة مجموعة السبع، ولكن أرحب بضيفي الكريم الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. أستاذ جمال، تحياتي لحضرتك وأهلا بيك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين.
1: أهلا بحضرتك. في البداية كده، ماذا يعني مشاركة مصر للمرة الثانية في قمة مجموعة السبع الصناعية ودلالة هذه المشاركة في ظل الدور المصري في خفض تصعيد ووقف الحرب في المنطقة؟
2: طبعا خلينا نقول دي زيارة العاشرة للرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى يعني مسؤولية قيادة الدولة المصرية عام 2014. رقم 2 مصر ليست عضو في مجموعة السبع.
1: الزيارة العشرة لفرنسا حضرتك تقصد؟
2: طبعا. وبالتالي اللي ندعوا فرنسا والقمة في فرنسا، وبالتالي هنا كون توجيه الدعوة لمصر وهي ليست عضو، فهذا يعكس الآتي: رقم 1 التقدير الكامل من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس عبد الفتاح السيسي ولمصر. 2 التأكيد على قوة مصر لدى دول مجموعة السبعة، سواء الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، ألمانيا، اليابان، كندا، كل الدول السبعة. وبالتالي هنا في شراكة وثقة ما بين الدولة المصرية وبين مجموعة السبعة. رقم 3 هو أمر مهم جدا، إنه هذه القمة تعكس مدى ثقة هذه المجموعة في دور الدولة المصرية في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وفي الإقليم وفي المنطقة وفي الحروب الدائرة على مستوى العالم. رقم 4 وده أمر مهم جدا، إن هذه الزيارة ستكون فرصة أمام القيادة السياسية المصرية للحديث في القضايا المهمة التي تتعلق على سبيل المثال بالحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران من جانب. 2 هو يعني هذه القضية المركزية، القضية الفلسطينية، خاصة إنه يعني هناك توافق في الرؤى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية مع عديد من الدول، وقلب منها فرنسا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. أيضا في ملفات مثل ليبيا، مثل السودان، مثل يعني لبنان، كثير من العواصم العربية التي تمر بصراعات يعني تلقى اهتمام كبير من قبل الدول الأوروبية ودول كثيرة في مجموعة السبع. وهذه المشاركة يعني تعكس مدى قوة وصلابة الدولة المصرية وقدرتها على أنها تكون مقبولة لدى كل الأطراف المشاركة، لأنه من دون هذه المقبولية لما صحيح أو لما تمت دعوة الدولة المصرية للحضور. وبالتالي نحن أمام دعوة تعكس قيمة وحجم وحكمة وأهمية الدولة المصرية في على المسرح الدولي.
1: بشكرك شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا على كل هذه التفاصيل والمعلومات الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. شكرا جزيلا يا أستاذ جمال.
2: شكرا لك
1: يا أستاذ. شكرا لك يا فندم. بعد هذا الفاصل مرة تانية بنرجع علشان نكمل ويا حضراتكم ما تبقى لنا من ملفات وأخبار في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 99 دايما هواها مصري.
0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه يا بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 لـ2 الظهر على الراديو 90 90.

0: الراديو 99 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 99.
1: من جديد راجعين ومكملين مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 99. الحقيقة ملف وموضوع مهم من الملفات اللي احنا بنتابعها مع حضراتكم بصورة يومية، ملف الصحة. وما فيش شك ان طول العشر سنين اللي فاتوا عدد كبير جدا من المبادرات الرئاسية الصحية اللي تم اطلاقها، اللي كان الهدف منها وما زال بالتأكيد ضمان صحة وسلامة المواطن المصري. التأمين الصحي الشامل منظومة كمان اطلقتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، تم تشغيلها في عدد من المحافظات كمرحلة الأولى، وإحنا بصدد لإطلاق المرحلة الثانية في أولى المحافظات اللي هتكون في المحافظة الثانية. بنتكلم على محافظة المنيا. السيد وزير الصحة والسكان زار محافظة المنيا ليشهد إطلاق المنظومة ومنظومة التسجيل، والخدمة بتشمل 7 مليون مواطن. خلونا نتكلم أكتر حول هذا الأمر، ولكن نرحب بزميلتنا ندى صفوت مراسل الراديو 99 في محافظة المنيا. ندى مساء الخير وأهلا بك. على ما يبدو فقدنا الاتصال بزميلتنا ندى مرة تانية. ندى مساء الخير. طيب فقدنا الاتصال بندى، نحاول نوصل لها مرة تانية. السيد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار شهد إجراء تسجيل المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل اللي بتعد أولى محافظات المرحلة الثانية للمنظومة، وبعد ذلك تفقد عدد من المستشفيات بالمحافظة. مرة تانية زميلتنا ندى صفوت مراسل الراديو 99 في محافظة المنيا رجعت لنا على الهواء نتكلم أكتر حول هذا الأمر. ندى مساء الخير وأهلا بيك.
2: مساء الخير، اهلا بك الزميل العزيز، واهلا بكل متابعي راديو 99 في كل مكان.
1: اهلا وسهلا بيك. وخلينا نتكلم في البدايه ندى تفاصيل اعلان يعني دخول محافظه المنيا كاولى محافظات المرحله الثانيه في منظومه التامين الصحي الشامل، كيف بدت في محافظه المنيا ورد فعل الاهالي في المنيا حول هذه المنظومه لوصولها للمنيا كان اخباره ايه؟
2: نعم، كما ذكرت أنت محافظة المنيا تشهد محطة جديدة في مسار تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل والإصلاح الصحي في مصر بالتزامن مع تدشين المرحلة الثانية من المنظومة وبدء التشغيل التجريبي بالمحافظة. انطلقت أولى مراحل تسجيل المواطنين أمس خلال زيارة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان لمتابعة الاستعدادات النهائية لتشغيل المنظومة باعتبار المنيا أولى محافظات المرحلة الثانية والتي تستهدف تقديم خدمات صحية متطورة لنحو 7 ملايين مواطن عبر 9 مراكز في المحافظة. في إطار هذه الاستعدادات تم الانتهاء إبراهيم من تجهيز 10 مستشفيات تمهيدا لنقل تبعياتها إلى هيئة الرعاية الصحية، إلى جانب تجهيز 60 منشأة للرعاية الأولية تشمل 49 وحدة صحية و11 مركزا طبيا. في سياق الجولة الميدانية التي قام بها وزير الصحة أمس يمكن ترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بحضور اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أكد وراجع خلال هذه اللجنة آخر الاستعدادات ومتابعة جاهزية المنظومة. خلال الاجتماع وجه باستكمال جميع الاحتياجات اللازمة لتجهيز المنشآت المنظومة

0: التأمين الصحي الشامل هذه
1: تمام.
0: المنظومة للمحافظة كان متمثل في إيه تقريبا؟
1: المستشفيات ممكن لا يقرب إبراهيم من 10 مستشفيات كما ذكرت، وكذلك 10 مستشفيات دخلت المنظومة الصحية كاملة في هذه المرة كمراحل ضمن هذه المرحلة الثانية. كما ذكرنا هناك تكلفة إجمالية لتطبيق المنظومة تقدر بنحو 151 مليار جنيه، هتتيح للمواطنين هذه المستشفيات والوحدات الطبية التي تم توفيرها الحصول على خدمات متقدمة دون أعباء مالية كبيرة. تحدثنا عن المستشفيات والوحدات الصحية التي دخلت الخدمة، أبرز المزايا التي ستوفرها في عدد من مراكز المحافظة هي ستشمل بالطبع عدد المراكز المحافظة كاملة، ولكنها تطبق على مراحل. المزايا توفر العديد من التدخلات الجراحية الدقيقة من بين عمليات تغيير صمامات القلب ستجرى بالمجان للمستفيدين داخلها. أهالي المنيا هيصبحوا في يعني غير حاجة إلى الانتقال إلى القاهرة لإجراء العديد من الجراحات المتخصصة بفضل ما تم توفيره من تجهيزات طبية حديثة وكوادر مؤهلة.
0: كل التوفيق والتحية
1: تفضل. حجم الاهتمام الذي تليه القيادة السياسية حقيقة لهذه المحافظة.
0: كل التوفيق والتحية، ويعني بنسلم على أهالينا في محافظة المنيا. بشكرك يا ندى، شكرا جزيلا، بنتمنى لكم كل الخير يا رب إن شاء الله. زميلتنا ندى صفوت مراسل الراديو 90-90 في محافظة المنيا، شكرا جزيلا لك يا ندى.
1: شكرا
0: شكرا لك. بعد الفاصل بنرجع مرة تانية وبنكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90-90، دايما هواها مصري.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: مرة تانية بنرجع لحضراتكم ونكمل معاكم لفتنا النهاردة في آخر اليوم. النهاردة الرئيس السيسي تابع في اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء. الحقيقة في هذا الاجتماع كان في توجيهات رئاسية بتشمل متابعة ومراجعة بصورة دائمة لمشروعات الطاقة المتجددة، وكمان بنتكلم عن تحسين جودة التغذية الكهربائية ورفع كفاءة استخدام الوقود التقليدي والاهتمام بمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. نتكلم أكتر حول هذا الأمر، ولكن أرحب بضيفنا الكريم دكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية. دكتور مساء الخير وأهلا بحضرتك.
2: مساء الخير لحضرتك ومساء الخير للسادة المستمعين في كل مكان.
1: أهلا بحضرتك، وفي البداية نتكلم فيما يخص الرسالة اللي أطلقها الرئيس في هذا الاجتماع واهتمام الرئيس السيسي على مراجعة مشروعات الطاقة المتجددة على فترات قريبة، والتأكيد كمان على تنفيذ المشروعات القائمة والجديدة طبقا للمدة الزمنية أو الخطة الزمنية لهذه المشروعات.
2: هي الطاقة في مصر تمثل أهمية قصوى للقيادة السياسية لما تمثله الطاقة في كل عناصر تحقيق التنمية المستدامة في كل القطاعات، سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو سكانيا. شيء مطلوب لا غنى عن الطاقة النهاردة علشان نقدر نحقق جودة الحياة ونقدر نحقق توفير ما تحتاجه الصناعة وكل القطاعات بشكل من الاقتصاد المصري من الطاقة، سواء بالأخص الطاقة الجديدة والمتجددة اللي النهاردة الدولة بتولي اهتمام خاص بالعمل على توفيرها وتلبيتها، بتكون أحد البدائل المتاحة أمام كل القطاعات الاقتصادية لتكون موجودة على الساحة وتعمل على توفير الطاقة بشكل كامل ودائم، وخصوصا ان احنا مقبلين على فترة الصيف وبنشوف كمية الطاقة المستهلكة في فترة الصيف، ما فيش انقطاعات، ما فيش تحميل زائد او توفير ما تحتاجه الشبكة الكهربائية من قدرات خاصة بالطاقة وبالأخص الطاقة الجديدة والمتجددة. بنشوف الدعم الغير مظبوط من القيادة السياسية لهذا القطاع، بنشوف دعم كامل لطاقة الرياح اللي النهاردة قدرت ان تحقق طفرة واضافة لشبكة الكهرباء خلال هذه المرحلة. تنوع مصادر الطاقة بيعطي قدرة على مرونة كاملة لتلبية احتياجات ما كانش عندنا طاقة تقليدية، والعمل على يعني توفيرها بشكل دائم. يبقى عندنا طاقة جديدة ومتجددة، طاقة شمسية، طاقة رياح، طاقة هيدروجين أكبر. هذا التنوع بيعطي ثقة للدولة المصرية، وبالأخص أن مصر برضو مهتمة أن هي تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات. هذه الاستثمارات مطلوب لها طاقة وتوفير موفرة ودائمة بشكل كامل علشان تقدر نجذب استثمارات جديدة. بنشوف توطين صناعات جديدة، بنشوف تلبية احتياجات المجتمع المصري من الطاقة. يبقى لابد من هذا التنوع ولابد من توفيره بشكل كامل وربط كل هذه المصادر بالشبكة الموحدة للكهرباء علشان نقدر نلبي احتياجات المواطنين واحتياجات القطاعات الاقتصادية اللي بشكل من الاقتصاد المصري في كل أنواعه، وتعمل رسالة طمأنة وثقة لكل المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر. مصر قدرت أن توفر كهرباء، مصر قدرت أن توفر طاقة، مصر قادرة أن تنوع في مصادر الطاقة بدعم لا متناهي وبالأخص من القيادة السياسية اللي تبذل كل الجهد لتوفير كل مصادر الطاقة لصالح المجتمع.
1: كل التحية وتقدير لحضرتك على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات. دكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، شكرا جزيلا لك.
2: كل التحية لك. كل الشكر لحضرتك.
1: شكرا لك يا فندم. بعد الفاصل بنرجع مرة تانية ونكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 99 دايما هواها مصري.
0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 99. الراديو 99 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك

العصر على الراديو 90 90، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية

0: الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: يا مساء الخير على حضراتكم مرة تانية. بنرجع لكم ونكمل معاكم حلقتنا النهاردة في آخر اليوم، وخلاص احنا يعني ساعات وتقريبا أقل من 24 ساعة ونتابع منافسات ومنافسة المنتخب الوطني مع بلجيكا في أولى منافساتهما في مونديال 2026. بكرة إن شاء الله الساعة 10 مساء نسخة مختلفة في سباق لقب بطل العالم. ضمن المباريات النهاردة كان في عدد من المباريات، كمان هولندا أمام اليابان المباراة انطلقت، وألمانيا تقصو على كوراساو وتسحقها بسبعة أهداف مقابل الهدف في يعني أكبر أهداف، أكبر نتيجة شهدتها هذه النسخة من كأس العالم حتى الآن. طيب عايزين نعرف أخبار منتخبنا الوطني، آخر الاستعدادات، وكمان أهم ملامح البطولة حتى الآن. كل ده وأكتر كالعادة هنعرفه مع ضيفنا الكريم اللي بنسعى بوجوده معنا دايما، الكاتب الصحفي الأستاذ عمرو كمال، مدير تحرير أخبار الرياضة في مؤسسة أخبار اليوم. يا أستاذ عمرو مساء الفل وأهلا وسهلا بيك.
2: أستاذ إبراهيم مساء الخيرات على حضرتك وعلى مستمعينك الكرام في كل مكان.
1: أهلا وسهلا، ونبدأ حديثنا مع حضرتك بأخبار منتخبنا الوطني اللي أنهى استعداداته لمباراته مع بلجيكا بكرة إن شاء الله 10 مساء. إيه الأخبار المتعلقة بمنتخبنا في الولايات المتحدة؟
2: شوف يا سيدي، طبعا زي البروتوكول اللي بيتعمل في الاتحاد الدولي قبل كل الماتشات وزي الاتحادات القارية حتى كلها، النهاردة كان في مؤتمر صحفي لحسام حسن المدير الفني بجانب ثلاث لاعبين من المنتخب، ونفس الأمر كان موجود في منتخب بلجيكا. الكابتن حسام أعاد من جديد بتصريحاته اللي قالها للموقع الرسمي للاتحاد الدولي، وهو تأكيده على أنه سعيد جدا بأنه بيمثل مصر كلاعب وكمدير فني في أولى مباراة في كأس العالم بكرة إن شاء الله. بجانب أيضا أنه هو أكد على أن المجموعة مجموعة صعبة ومش سهلة تماما، ولكن منتخب مصر مركز بشكل قوي ومغلق على نفسه في المعسكر. وبعيد عن تصريحات حسام حسن، من الصفحات بتاعة المصريين اللي متابعين المنتخب هناك في بلاد المهجر واللي جايين لهم من كندا ومن مصر ومن الدول الأوروبية وحتى من دول الخليج ومن كل مكان، برغم من الأسعار المرتفعة والطيران والحاجات دي، إلا إن هم بيقولوا المعسكر مغلق تماما وكأننا في معسكر للراحل العظيم الكابتن محمود الجوهري، وتركيز شديد للغاية، لدرجة إن في بعض انتقد وأنا منهم إن هو المصريين جايين من مسافات بعيدة جدا جدا في كندا وفي دول العالم وأمريكا اللاتينية، وحق لازم علينا إن هم يعني يبقى في كده كل شوية بيتغير اثنين ثلاثة من اللعيبة عشان يوقعوا. ولكن فعلا مع التركيز ده في بعض الحاجات اللي هم يعني مستقبلينها الجماهير بشكل إن عايزين بقى نتيجة إيجابية، وده اللي هم المئة مليون اللي هنا والعشرة مليون اللي برا عايزينه ده من المنتخب، واللي أكد عليه ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود حسن تريزيجيه اللي شاركوا في المؤتمر الصحفي النهاردة، وأكدوا على ده إن إحنا بصين كمنتخب إن إحنا نروح لأبعد مدى، مش إن إحنا نلعب ثلاث ماتشات وبس، لا إحنا عايزينه يلعبوا بإذن الله خمس ماتشات مش أربعة بس، وليه ما نلعبش سبعة؟ يعني مش عيب أبدا إن هو ممكن أو مش ممكن، أملنا يكون
1: طبعا طبعا للمعرفة. بنتمنى كل التوفيق يا رب والنجاح ونلعب السبعة زي ما حضرتك أشرت. ده يخليني أسألك يا أستاذ عمرو، يا ترى توقعاتك للمباراة الأولى لمنتخبنا الوطني في مونديال 2026 بكرة هتكون عبارة عن إيه؟
2: شوف، هي مش توقعات، تعال نشوف المعسكر التاني قالوا إيه عننا. برضو في المؤتمر الصحفي أكدوا على إن منتخب مصر مباراة صعبة، هم مركزين جدا معنا على أساس بقى إن إحنا يعني النغمة اللي احنا بنقول كعبنا عالي عليهم في المباريات الودية وما شابه، ده مش في دماغ لعيبة منتخب مصر تماما. اللعيبة اللي في المنتخب البلجيكي والنجوم الكبار كلهم عايزين غالبيتهم هيعتزلوا بعد البطولة دي أو سنتين كمان مع أنديتهم. بيأكدوا إن هم عايزين يعملوا حاجة، واللي خدوا ثالث العالم قبل كده مش بعيد عليهم يعملوا ده، بس اللي صعبوا معنا وفي فرقة ثالثة تصعب معنا كأحسن توالت من المجموعة دي، وإحنا راضين بكده ونتمنى بقى بإذن الله بعد كام ساعة بسيطة جدا إن المنتخب التونسي يعمل حاجة قدام السويد إن شاء الله.
1: صحيح.
2: وبعيدا بقى عن النتيجة المفزعة بتاعت 7-1، بس كان ناس كتير متوقعها ان هي من ألمانيا، خاصة ان هي فازت قبل كده على البرازيل في البرازيل 7-1. فما ان هي تفوز على مع كامل تقدير واحترام لأحد الجزر اللي هو روساو، واللي هي بيتقلك أصغر من مدينة أو محافظة الإسماعيلية، مع ان عندهم لعيبة كتير بيلعبوا في أوروبا إلى جانب بقى الناحية.
1: هو فريق لأول مرة بيتأهل المونديال أعتقد.
2: فعلا هو أول مرة
1: 7-1، وفي مباراة كمان انطلقت يعني الساعة 11 تقريبا، بنتكلم على هولندا واليابان في الجولة الأولى كمان للمونديال،
2: من ضمن أكتر المباريات المتوازنة.
1: صحيح.
2: بين هولندا وبين اليابان، وأظن هي يعني مباراة طعم خاص بعيد عن بقى المكسيك وجنوب أفريقيا وقطر حتى وسويسرا، برغم هو يعني انا مش معاه قوي. قطر بتقول لك عملوا حاجه وانجاز 1-1، بس قطر ما جابتش جوان. اللي جاب الاجوان المنتخب السويسري في احراز الهدف، وفي احراز الهدف بالمران الصديقه في التعادل. على كل النتيجه كويسه منتخب قطر وبلد شقيق، ونتمنى كل المنتخبات العربيه ان هي ان شاء الله تتاهل للدور ال 32، واحنا نروح زي ما احنا قلنا 5 ماتشات 7 ماتشات باذن الله مش بعيد ابدا، مع الاخلاص والتركيز. وان احنا بس نبعد عن حاجه واحده، ان الساعة 12 بكرة استاذ ابراهيم هيقول ايه في راديو 90 عن نتيجة المباراة.
1: لا الساعة 12 ايه، احنا قبل الساعة 12 هنكلمك في الشوط الثاني، او في الشوط الثاني تقريبا الساعة 11 وشوية، علشان نحلل الشوط الاول ونعرف التفاصيل.
2: اللي اقصده منك ان هو منتخب مصر ما يستناش هما الناس هتقول علينا ايه، هو الناس هتشجعنا ازاي، احنا لعبنا حلو ولا وهيسقفونا، ما يحطوش ده في دماغهم
1: طبعا.
2: حطوا دماغهم وتفكيرهم في صافرة المباراة الأولى، ما لهمش دعوة بالجماهير. وبحذر وأنا معاك من دلوقتي، مباراة إيران لازم الاتحاد المصري لكرة القدم ياخد منها موقف حاسم مع الاتحاد الدولي، عشان اللي هم عايزين يعملوا، لأن ده هيأثر على تركيز اللعيبة بشكل شديد للغاية. وإحنا لازم إحنا منتخب إيران يكون لنا موقف في هذا الأمر عشان ما نفاجأش، يبقى أنت فاضل لك نقطة أو حاجة وتلاقي ان انت مش عارف تلعب ومش مركز، لان احنا طبيعتنا نفسية وتركيزنا لما بيبقى عالي بتاخد منه كتير.
1: صحيح.
2: فلو تشوشنا في هذه المباراة لازم الاتحاد الدولي المصري ياخد موقف، مع اننا اتأخرنا فيه بس قبل الامور وبعيد عن المنتخب، ما نخليش المنتخب يخش في تركيزه في المباراة دي.
1: احنا الحقيقة يعني املنا كبير في ربنا اولا وفي منتخبنا الوطني، وكل الدعم ان شاء الله لمنتخبنا الوطني في اولى مبارياته غدا ان شاء الله مع بلجيكا في مونديال 2026. بشكرك يا استاذ عمرو، شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات. الاستاذ عمرو كمال مدير تحرير اخبار الرياضة في مؤسسة اخبار اليوم، شكرا جزيلا ليك.
2: شكرا
1: ليك. من الاخبار كمان، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يعني الفانزون، نجاح جديد للشركة المتحدة في تنظيم الفعاليات الكبرى، بيواصل يعني المحطات الخاصة بمونديال 2026 أكبر منطقة تشجيع يعني جماهيرية موجودة في العاصمة الجديدة في منطقة النهر الأخضر. وبالمناسبة حضراتكم بالتأكيد تابعتوا هذه الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي، منطقة إيجيبشن فان زون اللي قدمتها المتحدة للمصريين، الحضور ليها بالمجان، تقدروا تسجلوا عن طريق موقع تذكرتي وتحجزوا أماكن بالمجان لمؤازرة ولدعم منتخبنا الوطني في رحلته في كأس العالم 2026. كمان الأوساط السياسية والبرلمانية والإعلامية والفنية بتواصل الإشادة بهذا النجاح الجديد من الشركة المتحدة في تنظيم الفعاليات الكبرى. النائب شعبان رأفت عضو مجلس الشيوخ أشاد بالنجاح الكبير اللي حققته الشركة المتحدة في تنظيم حفل الفان زون، وأكد أن الحدث عكس قدرة مصر على تنظيم فعاليات جماهيرية ترفيهية كبرى وفق أعلى المعايير الاحترافية. الفكرة متميزة جذبت أعداد كبيرة الحقيقة من عشاق الكرة. المكان فريد ورائع في النهر الأخضر في العاصمة الجديدة، وأيضا يعني بيعكس خبرات قيادات وكوادر الشركة المتحدة اللي بتقدم دايما الجديد في كافة المجالات. بعد الفاصل مرة تانية بنرجع علشان نكمل مع حضراتكم ما تبقى لنا من ملفات وأخبار في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90.90 دايما هواها مصري.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: ودلوقتي جه معنا مع أخبار ما قبل الساعة 12 قبل ختام حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم عن ثورة 30 من يونيو. قال الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب أن ثورة 30 يونيو تمثل محطة مهمة لاستحضار حجم التحديات اللي واجهتها الدولة المصرية قبل عام 2013 وما تحقق بعدها من إنجازات أعادت صياغة مسار الدولة على أسس أكثر استقرارا وقدرة على تحقيق التنمية. أما حكوميا نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية محمود ناجي أي خطط لتخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف الحالي. أما الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قالت أن المبادرة القومية فرحة مصر بتحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية. والدكتورة المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قامت بجولة تفقدية بمشروع حدائق تلال الفسطاط. وكمان برلمانيا بيستعد مجلس النواب خلال جلستيه العامتين يومي غدا وبعد غد لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة. صحيا وزارة الصحة والسكان أعلنت عن استقبال 7324 مكالمة عبر الخط الساخن 105 خلال شهر إبريل الماضي. وأخيرا في حالة الجو، الأرصاد الجوية أعلنت أن طقس غدا هو معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة بكرة إن شاء الله العظمى 33 أما الصغرى 22. دي كانت حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا لمتابعتكم لينا. حلقة بكرة إن شاء الله فريق عمل جديد الساعة 11 مساء. حلقتنا النهاردة كانت من إعداد زميلتنا العزيزة غريد مصطفى، رئيس التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وهذه تحياتي إبراهيم عزت. دائما من القاهرة تحية طيبة لكم أينما كنتم ودمتم في أمان الله.

0: راديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك اليوم الاثنين في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى G7 بمدينة إيفيان الفرنسية. الرئيس السيسي يعقد خلال القمة مقابلات ثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركة وعلى رأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتابع موقف تدبير الاعتمادات المالية لتوفير احتياجات الدولة من مختلف المنتجات البترولية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الغاني هاتفيا البناء على التعاون القائم بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. في مستهل زيارته لبروكسل وزير الخارجية يلتقي المدير التنفيذي لمجموعة شركات كوبلوزيوس المعنية بمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو إلى ضبط النفس بعد قصف إسرائيل للعاصمة اللبنانية بيروت. الأمين العام للأمم المتحدة يدين الضربات الإسرائيلية على بيروت ويدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس. اقتصاديا، وزارة البترول تكشف عن تحقيق قطاع البترول خلال الأسبوعين الماضيين قفزة جديدة في الإنتاج بالصحراء الغربية بنحو 12 ألف برميل يوميا. ورياضيا، ضمن مباريات المونديال كوتيفوار تلعب أمام الإكوادور في الثانية صباحا ويواجه المنتخب التونسي نظيره السويدي في الخامسة صباحا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.

بهية. كمان تحية للدكتورة رتيبة الحفني والأوبرا المصرية.

بهية ملهاش عزيز ولا حبيب، في عيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب. قالوا عن بهية ملهاش عزيز

جيبها ويا ما دوب حسن الصبية يا ما يا ما يا ما يا ما كل الولاد في آخر البلاد كل الولاد في آخر البلاد عشق البنية يا ما يا ما يا ما يا ما غارت الصبايا

القلب اللي ما تهناش والتانية آه اوعى تمشي وما تسمعوناش والتالتة آه على اللي صابر بس بخته ما جاش والرابعة آه على اللي في الدنيا لا مات ولا عاش حبينا يا قلبي لكن شفنا حبايبنا

يلي بلا عم تعال اما اعملك عمي وارفع بشأنك في البلد واقول عليك عم. يا عم يلي بلا عم تعال اما اعملك عمي وارفع بشأنك في البلد واقول عليك عمي. مدام بحبك وريدك عن خالي وعن عمي ده ياما صاحب علوم وبيغلبه راجل عمي. لكن الواطي مهما علي اصله يرد عليك

لا والله هتحلو. تسمع كمان جبل؟

0: رأت غزالة مش بتوجعني.
1: عيني
0: رأت غزالة واقفة مع الزيات، لا بتشتري زيت ولا بتفارق الزيات، إنما لها جوز عيون سود وخدود حمر بغمازات. قلت لها يا حلوة تتجوزيني؟ قالت هات فلوسك هات، ناولتها المية فوق الألف. قالت اشرب بيهم شربات، ده غيرك عملي 7 ملايين جنيهات ذهب و7 فدادين قصب خليين من السوسة على بس بوسة، ولسه بقول له رأت غزالة واقفة مع الزيات، لا بتشتري زيت ولا بتفارق الزيات، إنما لها جوز عيون سود وخدود حمر بغمازات. قلت لها يا حلوة تتجوزيني؟ قالت هات فلوسك هات، ناولتها المية فوق الألف. قالت اشرب بيهم شربات، ده غيرك عمل لي 7 ملايين جنيهات ذهب و7 فدادين قصب خليين من السوسة على بس بوسة، ولسه

طب ما دام نيلتنا كده راح اقول كلام حلو من تاني. مع احترامي لكل اللي قاعدين قدامي، بقول يا زارع الورد عندي الورد ورداني، وردك على الناس خلى الورد ورداني. انا بمدح اللي خلقني عبد ونشاني، خلق الخلايق مفيش بعده ولا التاني. وقلت يا قلبي سيبك من اللي بقالك فيه شريك تهاني، واترك سبيله ولا تندم عليه تاني. احبابي قلبي طالبين مني عتب تاني، وانا عفو في نفس ما بحبش عتب تاني. وحلفت يمينين ما اخش لهم عتب تاني، كان كان اللبن الرايب يرجع حليب تاني، يبقى انتظاري العجوز يرجع صبي

طب الموال ده طويل شويه، حضراتكم قاعدين معانا ولا؟ لقيت طيره بتتألم ونار حاميه بتكويها على عود الحطب واقفه وشوك الدنيا حواليها حواليها، وصياد القدر واقف وبرصاصه حيرميها. سألت عليها بتعرف لمين هي ومين ليها، قالوا لي الأم سايباها وأبوها كمان ناسيها. يا عيني ضحية في الدنيا، يا خوف الوحدة تضنيها، ده لو هب

عشان اقدر انجيها. شاورت بايد انادلها وجتني وخدت بايديها وبنيت العش في العالي وكان قصدي اعليها. ولما عششت جنبي وشفت الفرح في عينيها فتحت لحبها قلبي وقلت يا رب خليها. وخدت من الشجر ورقه عجنته الحن حنيها وخدت من العنب خمره عشان اشرب واسقيها وخدت من العسل شهده عشان تاكل وغزيها وخدت من الهواء غنى

بلدي عملت تاج حليها وجبت بخور من الجاوي أبخرها وأرقيها وجبت حرير من الهندي عملت ستار إداريها وليلة في العشاء جالها واحد تاني يناديها سابتني للي كان وحدي ونزلت له

مش كل واحد طب نقول عليه طبال. ولا كل من ركب الحصان نياك بيقولي نقاش. ولا كل من مسك الريشة موسيقار. ولا كل من مسك العصاية سليم سحاب. بقول مش كل واحد طب نقول عليه طبال. ولا كل من ركب الحصان خيال. ولا كل من مسك الريشة رسام. ولا كل من دق على الأوتار موسيقار. ولا كل من قال يا ليل نقول عليه دقال. خلي الليالي ده غالي والعبد لله سيب مين يقول الليالي الحلوة والموال. وما حد عد وانا بطل.

ملهاش عزيز ولا حبيب، بعيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب، قالوا عم بهية ملهاش عزيز ولا حبيب، عيونها تقتل ملهاش

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا حبيبها أنا قبلك وربما جئت بعدك وربما كنت مثلك.

محطم الخطوات وسرت وحدي شريداً.

سألت عقلي فصاح وقال لا.

اللي بعنا اللي بعنا شو اللي بعنا شو مش عم بسمع اللي بعنا ايه